0: النجاح. لكن نحب نأكد على الخمسة دقائق الأولى تاع الامتحان وقت تشد ورقة الرياضيات في يدك. أولا ثم خمسة دقائق مش مش مش يقع فيهم شوية ستريس. هذوك الفوسفال اللي جيري هذوك نصبوا فيهم نمسكوا أعصابنا ونقرأوا الدفوال الكل نبدأ بالتمرين اللي نجم نعمله ونعمله أنكوش السؤالات اللي نعرفهم مش نطلعهم فيسع فيسع هذوك نربحهم وما نوقفش إذا سؤال ما قلتوش ما هيشي لفان دي موت نتعدى للي بعده ونفرض أني قيت النتيجة هذيك واستعملتها بكم. نحب أن نجدكم أولا معنا تمنياتي بالنجاح ورب يوفقهم وشوية الصبر باش تنجحوا لأنه الصبر هو اللي يجيب النجاح.
1: شكرا سي معمر وشكرا سي عبد العزيز. تحياتي لمحمد وفي أنا عبد القادر الحمدلي وقالي كان نودعكم نلتقوا في حصة أخرى غدوة عندكم موعد آخر مع راديو باك على الساعة 6 مساء. إلى اللقاء تصبحون على خير.
2: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
3: موعدكم السنوي لاستعداد البكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب نون ستوب.

النهار. عسلامة، مرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. عيش المزيكا، نبدأ معاكم من توا حتى نص الليل كالعادة مع برشا مزيكا تسهروا معنا، نرافقوكم في فترة الامتحانات وفي فترة التحضير أكيد نرافقوكم بالمزيكا. عم مش تركزوا مع المزيكا كا، ونحبوا الامتحانات يعني تخدموها بالكدا، تراجعوا مع هكا شوية تبدأوا تسمعوا فينا هكا بالخاف، تمساش نقصوا شوية في الصوت. هذا بالنسبة للتلامذة والطلبة، أما الناس الكل نقول لكم مرحبا بكم ديما تتبعونا، ما ديما مع التلامذة والطلبة اكيد ان شاء الله نرافقوهم مزيكا بنينة، وان شاء الله يا ربي بنجاح للناس الكل حتى نوصل. مازلنا مع بعضنا في عيش المزيكا مع برشا فقرات القهوة معنا، الفقرات كلها مزيكا 100% بين المزيكا الجديدة بين المزيكا اللي تختاروها الليلة. اكيد نعديو سهريتنا اليوم معكم سليم القصيبي وذكريات بن حمادة، بعد شوية تلقاو معنا الترند ميوزك مع الإصدارات اللي خرجت الأسبوع هذايا، وحتى زادا نجاحات الأسبوع هذايا تلقاوها معنا كيف كيف فقرة كيبوب، تسمعوا موزيكا الكيبوب، وفي فقرة ميوزويك تلقاو أخبار المشاهير، في فقرة فلاش باك ألبوم ولا سينجل انتوما شنو تحبوا تسمعوا، نرجعوا لنجاحات السنوات اللي تعدات شنو كان فيها موزيكا تتسمع، دونك نرجعوا لها في الفقرة هذايا. انتوما تقترحوا شنو تحبوا تسمعوا، احنا بيدنا نقترحوا عليكم شنو تحبوا تسمعوا. في فقرة ستار ليست ديما فما زوز ليستات في السباق، المستمعين يختاروا شنو يحبوا يسمعوا في اخر جزء من عيش الموزيكا الليلة. ليست رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست.

هذه الليستة رقم واحد الليلة، فيها جورج الراسي زي الهواء، فيها شيما شايب أو عيدك، وفيها محمد عساف في عندك بحرية. تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم واحد كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، تتواصلوا معنا وتسمعوا زادة في الليستة رقم اثنين شنو فيها.

0: مالوش غير حل وحيد.
1: وهذه اللي استرقبتني فيها فيروز حبيتك تنسيت النوم، فيها شاب خالد بختة وفيها هاني شاكر نسيانك صعب. أكيد تحبوا تسموها كاملة الليستة هذه، صوتوا للرقم 2. مرحبا بكم كالعادة في عيش الموسيقى حتى النص الليل. نبدأ مع عمرو دياب، مرحبا بكم.

مرحبا بكم معنا من جديد في عيشة لموزيكا. بعد شوية بعد موجز أخبار للتسعة ونص المواد يكون مع تريند ميوزيك والموزيكا اللي لقات نجاح كبير الأسبوع هذي واللي تسمعت بعدد كبير الأسبوع هذي تلقوها معنا بعد شوية. السلام عليكم برشا الناس الكل في كل مكان وين ما اخترتوا تسمعونا في إذاعة الشباب. ما تنساوش تتواصلوا معنا على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غاديو جون تونيزي, تحطونا لي كومنتير تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في ستار ليست, كيف كيف تختاروا ولا تقترحوا علينا أغاني فلاش باك من الأغاني اللي عندكم برشا ما سمعتوهمش واللي توحشتوهم أكيد تقترحوهم علينا الليلة في عيش الموسيقى. مرحبا بكم حتى نص الليل.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب في سهريتكم عايشة الموسيقى حتى النص الليل كالعادة. في الوقت هذية نمشي مع التراند ميوزك كالعادة زادت قبشة فقرات في عايشة الموسيقى، تابعونا تسهروا معنا حتى النص الليل نمشي وطاو مع تراند ميوزك. تراند ميوزك فالترند ميوزك نتابعوا شنو فما إصدارات جديدة لأسبوع هذا، كيف كيف نتابعوا شنو فما نجاحات زادة بالنسبة للأغاني هذية اللي خرجت الليمت هذية واللي أكيد تسمعت بعدد كبير الليلة في عيش الموسيقى في الترند ميوزك. نمشيو في الشرق ونلقاو يعني نمبر وان ساريا سواس، هذية أغنيتها هي نمبر وان أكثر أغنية اللي تسمعت كيف كيف نلقاو جديد أمجد جمعة كمين الأغنية ذيز ده من بين أكثر الأغاني اللي اتسمعت في الشرق. نلقاو كالعادة عبير نعمة بأغنية حبيبتي بيروت حتى التوى من الأغاني التراند، وتعرفوا أنه الأغنية ذي ارتبطت بالحرب يعني على لبنان. بيسان اسماعيل حتى التوى بأغنيتها النجمة قاعدة تلقى في نجاح كبير، وبيسان اسماعيل يعني محطمة كل الأرقام القياسية بأغنيتها هذه على خطر الغنية هذه تتسمع الأسبوع هذه وبعد نلقاوها تقريبا زوز أسابيع ثلاثة أسابيع ترجع نمبر وان كأكثر غنية اتسمعت. يعني حتى التوى نجاح كبير بالنسبة لي بيسان اسماعيل، أصالة بغنيتها القيصر، كيف كيف موزو بغنيته مهرك ذهب، والأخرس حتى التوى زادة بغنيته الحرب، كيف كيف نصيف زيتون مع أبو ورد بغنيته كزدورة، وشامي بغنيته ويلي، هذه الموسيقى التراند الأسبوع هذية. بالنسبة لي أحمد سعد الأسبوع اللي فات القناه بغنية بين سوزي نمبر وان سواء في مصر ولا في العالم العربي، الأسبوع هذية في مصر نقاوه بغنيته أنا مش فهمني كأكثر غنية سمعت الأسبوع هذية. الحضن شوك كما قلت شيرين، هذية زادة كيف كيف من الأغاني الناجحة ومن الأغاني اللي الأكثر استماعا في مصر وفي العالم العربي. عمرو دياب حتى التوى بغنية نقصك القعدة مازال التوى يعني يلقى في نجاح كبير. أحمد سعد بغنيته زادة بين سوزي لقيناها الأسبوع اللي فات نمبر وان مازالت موجودة في الترند، ونلقاو عمرو جابر بغنيته يلي معاك زادة موجود في الترند. في العالم العربي يعني بصفة عامة أكثر أغنية مسموعة الأسبوع هذية في العالم العربي هي أغنية بيسان إسماعيل. بيسان إسماعيل يعني كما قلنا ظاهرة غنائية وليت على خاطر بيسان إسماعيل يعني تقريبا الأغاني هذية ولا أغنيتها هذية يعني أكثر أغنية مسموعة حتى التوى وترجع مرة أخرى نمبر وان في العالم العربي. كيف كيف نلقاو شيرين بالحضن شوك، ونلقاو أغنية أخرى زادة عودة طلعت في التراند مرة أخرى بعد أسابيع خلينا نقوله ديستانكت بغنيته تعال حتى التوى مازال يلقى في نجاح كبير. ديستانكت اللي نلقاو في المغرب العربي بغنيته منصوري ونلقاوه معناها نمبر وان أكثر أغنية سمعت حتى التوى، مرتضى الفتيتي مع وليد التونسي، ونلقاو أيمن سرحاني، نلقاو دوزي بأغنية ليلة الوداع، ليلة الوداع اللي كانت الأسبوع اللي فات نمبر وان أكثر أغنية اتسمعت. من الموسيقى تراند الأسبوع هذية باش نسمعوا مع بعضنا بيسان إسماعيل، باش نسمعوا ديستانكت، كيف كيف باش نسمعوا شامي، وبعد شوية زادة باش نلقاو الأغنية اللي الأسبوع اللي فات دخلوا يعني للتراند وحتى التوى مازالوا ناجحين كيما شيرين كما الدوزي وغيرهم يعني من الفنانين اللي تلقاهم معنا في عيش الموسيقى في تراند ميوزك. نمشيو مع بيسان إسماعيل.

هذا الشامي سمعناه في وايلي، وهذه الاغنية اللي مازالت حتى لتوا قاعدة تلقى في نجاح كبير. ما زلنا باش نسمعوا الموسيقى الترند اللي يعني تسمعت بعدد كبير الاسبوع هذايا، برشا موسيقى على كيف كيفكم. تتواصلوا معنا كالعادة الباج نتاعنا فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي، مرحبا بكم كالعادة سهرين معنا، كالعادة تتواصلوا معنا، وكالعادة احنا بدنا نهديوكم كل الاغاني. نحبوكم تقراوا دروسكم بالكدا، تراجعوا بالكدا، نحبوكم تعديوا امتحانات زاد كيف كيف بالكدا، وان شاء الله اكيد بنجاح للناس الكل والناس الكل يعني شباب الكل سورتو تلامذة والطلبة اللي نسلم عليهم برشا برشا برشا. نذكركم اليوم زوز ليستات في السباق، ليست رقم واحد فيها جورج الراسي زي الهوى، شاي ما شايب اوعدك، فيها محمد عساف عندك بحرية ولا، ليست اثنين فيها فيروس حبيتك تنسيت النوم، شاب خالد بختة، وهني شاكر في نسيانك صعب اكيد، واكيد انتم تختاروا اخر في اخر جزء شنو نسمعوا، واحدة من الليستات اللي تعجبكم اكيد واللي نستمتعوا بها، هو الليستة رقم واحد ولا اثنين اللي تختاروا انتم، احنا بيدنا نستمتعوا بها اكيد. محمد مرحبا بيك، سهر معانا، سلام عليك برشا برشا، مرحبا بيك كالعادة من المستمعين الاوفياء اللي مختار الليستة رقم اثنين على خاطر فيها هاني شاكر، وتعرفوا هاني شاكر بالحق غنى غناية نسيانك صعبة اكيد، وهو نسيانه صعبة اكيد اكيد. طبعا شوية في نيوز ويك نحكيه على هاني شاكر، ونسلم برشا على يقين بن مستور، محمد يقول يحب يسمع فكرك يا نسيني في فلاش باك، ان شاء الله تسمعها معنا بعد شويه. رفيقه وينك هالغيبه، نسلم عليك برشا برشا رفيق الورغي، نسلم عليك ونهديو لك اكيد كل الاغاني. اليوم تختار لي رقم اثنين وعندها اقتراح، تقول ممكن مرتضى في 2000 كتاب، ان شاء الله تسمعها معنا الاغنيه هذه. انتم زاد تنجموا تعملوا كيفهم، تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في اخر جزء من عيش الموسيقى. كملوا احنا مع الترند ميوزك، هذا عمرو جابر.

هذا مجد جمعة في غنايته كمين من الكليب ومن الغناية هذية يعني نلقاو الحرب موجودة في الغناية هذية. الغناية هذية من أكثر الأغاني اللي مسموعة أمجد جمعة. مازلنا بعد شوي باش نلقاو في الترند ميوزك مرتضى فتيتي مع وليد التونسي في أمان عليك. الغناية هذية اللي موجودة في الترند كيف كيف باش نسمعو دوزي, باش نسمعو زادة بلال داركي, باش نسمعو أيضا نصيف زيتون مع أبو ورد. ومن بعد شوية زادة تقاو معنا فقرة كي بوب, دونك تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة الشباب غادي جون تونيزي. سلام عليكم برشا برشا, ما كثرش من الكلام, يلا نسمعوا الموسيقى.

كزدور سمعنا نصيب زيتون مع أبو ورد. هذه الموسيقى اللي ترانت لقيتوها معنا واللي سمعتوها معنا. بعد شوية بشتقوا فقرة كيب أوب، بعد شوية بشتقوا نشرة الأخبار وجزء آخر من عيش الموسيقى تلقوا فيه نيوز ويك وفلاش باك من أجمل الأغاني اللي اخترتوها واللي ترجعنا لسنوات اللي تعدت. ما تنسيوش تتواصلوا معنا كالعادة على الباج متاعنا فيسبوك إذاعة شباب غاديو جون تونيزي، تختاروا شنو تحبوا تسمعوا فيها جزء من عيش الموسيقى. نمشيو توا مع فقرة كيب أوب.

0: من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا ما
1: إذاعة شباب من تونس.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مرحبا بكم في سهرتكم عايشة للموسيقى. ما زلنا صارين مع بعضنا حتى نص الليل مع الفقرات اللي تلقون في الجزء هذايا. بعد شوية تلقوا نيوز ويك، بعد شوية زادا كيف تلقوا فلاش باك. مرحبا بكم سهرين معنا. نذكركم بالليستات اللي تنجموا تختاروا واحدة منهم، واحدة هي اللي نسمعوها كاملة بعد موجز أخبار الحدش ونص، يعني نختبوا بها في آخر جزء يعني في عيشة الموسيقى. الليلة الليستة رقم واحد فيها غنيات إعادات، يعني جورج الراسي في زي الهواء، شيماء شايب في أوعدك، ومحمد عساف في عندك بحرية. وإلى الليستة رقم اثنين الليلة فيها هاني شاكر نسيانك صعبة أكيد، شاب خالد في بختة، وفيروز حبيتك تنسيت النوم. الاختيار ديما عندكم انتوما أكيد. مرحبا بيكم. نمشي وتوا مع فقرة نيوز ويك.
1: نيوزويك.
0: في فقرة نيوزويك باش نحكيو على أخبار الفنانين والمشاهير، وتعرفوا لها الخبر اللي يتصدر كل يعني مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وحتى زاد في التلفزيونات العربية. وفاة الفنان هاني شاكر، والوفاة الفنان هاني شاكر، وأكيد برشا فنانين كانوا نعول فنان هاني شاكر، وكل واحد على طريقته كيف كيف في في في في في دفن معناها الفنان. وفي العزاء زاد كانوا حاضرين برشا نجوم وبرشا فنانين كانوا حاضرين، والصور ولا الفيديوهات يعني الاكثر بارتاجي كانوا من عزاء هاني شاكر. كيف كيف يعني في الايامات هذه اللي فاتت من منذ وفاته حتى الدفن وحتى التو، هو الحقيقة ما زالت من أكثر الفيديوهات ترجعوا إلى فيديوهات كانت لهني شاكر، فيديوهات قديمة يعني ديزانترفيو ولا يعني برشا برشا صور برشا حاجات كان حاضر فيها هاني شاكر، حتى أغانيه القديمة كيفاش كان حتى صغير في العمر وقت اللي يغني. هذا تقريبا أكثر الفيديوهات اللي تبرتجت. بالنسبة في تونس مازلنا على وقع حفلات براين أدامز. هو الحقيقة مش الحفلات بيدهم، لكن براين أدامز وجولته في تونس كانت من أكثر الفيديوهات اللي تبرتجت. كيف كيف الصور اللي تبرتجت هو بيدو براين أدامز وقت اللي شارك المحبين من مسرح دوغا، وهو بيدو عمل فيديو كان حكى على المسرح الذي كان حكى على المشهد ساعة في العشية وقتها هو تصورها كل خضار وكل الطبيعة المزيانة بالحق محلها تونس وقت اللي صورها وحكى على تاريخها وحكى على تاريخ المسرح. حاجة باهية انه متابعين وملايين من العالم كامل، وكي فنان كيما براين أدامز يبرتاجي هو بيدو صور من تونس، هذه حاجة تخدم السياحة وحاجة مهمة جدا انه زادا مشى وتعرف على تاريخنا في في في المتاحف في كل بلاصة معناها في تونس. وكانت هذه من اكثر الصور اللي تبرتاجات ولا حتى زادا الفيديوهات اللي تبرتاجات. شنو اخبار اخر زادا كان تصدر كل مواقع التواصل الاجتماعي هو حفل شاكيرا في البرازيل. قبل الحفل جماهير كبيرة و يعني لا يصدق العدد متاع الجماهير اللي اجتمعوا قدم له تيل قبل الحفلة. هي بيدها شاكيرا كانت شركة فيديو مع معناها المتابعين متاعها، وكانت صورت وتحكي وتتسائل معناها هي بيدها تتسائل هل هذا حقيقي وإلا لا. ديجا قاعدة تشوف فيهم يعني من بالكون نتاع الوتيل كيفاش الجماهير هذه كلها. ومن بعد في الحفل زوز ملايين حضروا في الحفل هذايا، هو حفل مجاني وزوز ملايين يعني كانوا حاضرين في أقوى وأكثر الحفلات نجاحا في العالم. شاكيرا تبهر العالم من البرازيل، وكانت حديث العالم من البرازيل. هذه بالنسبة لشاكيرا. نحكيه أيضا على فضل شاكر. فضل شاكر زادا كان تصدر الترند اليوم. بخبر البراءة نتاعو. فضل شاكر اللي يعني كانت حصل على يعني سنوات برشا معناها سجن، لكن حكم البراءة هدايا اللي كان ولده بارتاجا يعني الخبر هدايا، وكان من يعني من اكثر الاخبار اللي داولتها واللي حبوها الناس، شفتوا اللي يحبوا فضل شاكر كانوا داولوا الخبر هدايا كاكثر خبر معناها تسمع وتبارتاجا اليوم خبر فضل شاكر. باش نحكيوا ايضا على فيديو اخرى زادة من الفيديوهات اللي خلت انتقادات كبيره وراء ميسي. ميسي يتجاهل معجبة كانت حابة تخلط عليه معناها باش تصور معاه وطاحت، ف يعني جاهلها وتعدى. فكانت هذه من أكثر الفيديوهات اللي حكوا عليها، على خاطر فما برشا اللي انتقدوا ميسي على التصرف نتاعو، خاطر المعجبين لهم الأولوية كما يقولوا، سورتو انها طاحت. فهذه كانت من أكثر الأخبار اللي تبارتاجت بالنسبة لي ميسي. هو الحقيقة فهم برشا أكثر معناها برشا أخبار، لكن احنا حبينا نختزلهم في الأخبار هذية اليوم في عيشة للموسيقى من نيوزويك. نمشيو ديريكتومون مع فلاش باك معكم انتوما مع الاختيارات اللي طلبتوها الليلة في عيشة للموسيقى. باش تلقاو شعب عقيل، باش تلقاو محمد فؤاد، وباش تلقاو برشا زادة من الفنانين اللي طلبتوهم. دونك تابعونا في عيشة للموسيقى حتى النص الليل.
1: فلاش باك فلاش باك
2: عجديد لا بغى يلبسوك غير الماركه ولا يسكنوك في بانكو وما تلقيش اللي يبغي كيما انا سير حاج العلمه وقال لي ما عند الحاج يحيى انس صغير وعبا حسان والعلمه وقال لي اموله وباب الواد ديكلاري ديكلاري وهذه توجر من عند محرز الخميس باب الزوار قال لي

فلاش باك مع محمد فؤاد في فكرك يا ناسيني. ترجعنا لغنية هذالي ألبوم حيرة. الألبوم هذية اللي خرج عام 1996 واللي كانت هذية أجمل أغنية في الألبوم. وزيدة نشحت برشا على خطر زيدة تصورت كليب وكانت من أكثر الأغاني اللي تسمعت واللي قعدت حتى في سباق الأغاني في التسعينات, يعني سورتو في عام 96. محمد فؤاد سمعنا شاب عقيل, راني غير معاه هذية من الأغاني اللي طلبتوها الليلة. معز يحب يسمع شاب عقيل, لو ما زلنا أكيد باش نسمعوا الموسيقى اللي على كيف كيفكم. شاب عقيل بربي خليني نقول خطر فما شكون يعرف شاب عقيل, فما شكون يعرف اللي توفى شاب عقيل, فما لا اللي ما يعرفش اللي شاب عقيل 38 سنة عمره وقت اللي توفى في جوان 2013 إثر حادث مرور في المغرب. وكان حاضر زاد حتى في تونس في التلفزة في تونس في نسمة وقتها, وكان غنى أغانيه أجمل أغانيه اللي قعدت توا من أكثر الأغاني المحبوبة وقعد يعني مطلوب جدا حتى زاد في فلاش باك, مع أنه أغانيه مش قديمة ياسر لكن في فلاش باك قعدوا ديما تطلبوا شاب عقيل. بش كملوا مع الموزيكا, بش نسمعوا راغب علامة وبش نسمعوا زاد عصمت رشيد.

فلاش باك اسمنا عاصمة الرشيد في ليه تشكي من الدنيا يا ورد وما زلنا مش نسمعه الوردي يا وردي اما هذا الوردي يا وردي باش نسمعه به صوت سلاف من بين الانغام اللي طلبتوها الليله في عيش الموسيقى بعد شويه نشره الاخبار موجز الاخبار وراجعين معكم في جزء اخر من عيش الموسيقى تلقاو فيه واحده من الليستات اللي اخترتوها الليله تقعدوا معنا وتسهروا معنا حتى نص الليل

هني شاكر سمعنا في نسيانك صعبة أكيد. سمعنا شاب خالد بختة وفيروز حبيتك تنسيت النوم. هذه اللي استرق مثلين اللي اخترتوها واللي استمتعنا بيها. اخر نعم شيكون بصوت جر رسوف. شكرا لكم ناس كل اللي تبعتونا في عيش الموسيقى. صاريتكم كل نهار تربعة. نخليكم مع صوت جر رسوف. قولكم باي باي.

0: ذكريات، عيش المزيكا.
1: RG Music.

0: عدل مجدك تسمع صوتك،
1: عدل مجدك تسمع مزيكتك.
2: قالوا ما لازم تهجري حبي، ما لازم ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط

0: RG Music على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: ميوزيك جولد مع وصال السنوسي.
2: مرحبا بكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع التسعينات، بالضبط عام 1991، من ألبوم كلمات مع ماجدة الرومي. نسمعوها تغني كلمات للشاعر نزار قباني وألحان إحسان المنظر.

احنا معاكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وبش نرجع لعام 1986 بألبوم ياريت الرغب علامة، نسمعه يغني من أشهر أغانيه لو شباكك عشباكي.

ياهلي العشق، هكا غنيت ديانا حداد من ألبوم ياهلي العشق اللي خرج عام 1997، وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا لطفي بوشناق أنا حبيت.

0: تعيش.
1: هكذا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع أسارة نصري اللي نرجع معها الألبوم قد الحروف اللي خرج عام 2003 ونسمعها تغني من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، ألحان عبادي الجوهر، توزيع أمير عبد المجيد. قد الحروف، أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: جولد مع وصال السنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
0: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس.
4: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
5: من القلب للقلب.
4: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
6: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
6: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
6: بسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
5: وبرامج لكل الناس.
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد من ديننا السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة، باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تعاونوا نفهموا بالتفصيل وبكل دقة وبمنهجية واضحة لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مسألة العصبية. باش نعرفوها شنو هو العصبية، أنواع العصبية هذه، لأنه العصبية عصبيات، طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، وأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو هو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادت ونقفوا عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية، واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نتجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشوها اليوم والآن وهنا، يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث، ولكن إن لا قدر الله وكان ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي من نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بيك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا ووليداتنا وأبائنا وأمهات إن شاء الله، ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، أسمع هو جماعة الكل يقول لك هذا كنترول وباس معناها.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدث في الجانب هذا،
0: حاجة
1: الأسباب طبعا نجيو للتعريف نتاعه، لانه يعني سبب كثير من المشاكل، الكثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبيه.
0: شنو دمرها فضيلة الشيخ؟
1: انتهاك الدولة يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو اللي دمر واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفيه شنو اللي غذاها، العصبيه القبليه شنو اللي غذاها، العصبيه
0: تاريخيا
1: التمييز العنصري شنو اللي غذيه، هو هل العصبيه التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي ما المهاتما غاندي أغتي، لا نعم. علاش؟ لأنه تعاطف مع المسلمين، نعم. معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي، نعم. في

0: أقلية من اليهود يعتبروا هم وقتها، هم أقلية ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أن يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار ما يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة،
1: مكتوبة وعايش مشترك ومنصوص فيها على بنود
0: أسواق يعني وفهم مبدلات يعني ما بيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذات الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة، يعني العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبي بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
1: أو باطلا بالضبط.
0: أما شوف، فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنت وأنا مسلم بتبيعها باش نظهر، مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
1: وهذا طبيعي،
0: يعني هذا طبيعي لكن مش أني أتعصب مثلا في صلب الدين اللي أنت فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا سني لغير ذلك، يعني حنبلي لغير ذلك، هنا يعني يكون فما فعلا الإشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
1: عودها الآية هذه فضيلة شيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
0: ربي قال في محكمة التنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء يا محمد، لست منهم في شيء،
1: لا تنتمي إليهم،
0: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، ليس منا،
1: ليس منا، يعني ما هوش من ملة محمد
0: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي، عرقي طائفي جنسي. يكون مثلا متعلقة فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات،
1: فما عصبية
0: جهوية مثلا
1: لكرة القدم،
0: عصبية حدث ولا حرج،
1: يعني وقاعدين نشوفه في
0: التفاهة شنو اللي غذاها،
1: نتائجها سلبية،
0: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
1: العصبية
0: غذى العصبية وش يهمك
1: بالضبط،
0: روحنا أرمي فوشيك،
1: أرمي فوشيك. هذا يا أخي الاستعمار شنو اللي عمل، يا أخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي دخل به،
0: فرق تسد،
1: فرق تسد بالعصبية والتغذية هذه نعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
0: شوف
1: عياذ بالله،
0: وذلك علاش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها، الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب الافتراق، لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم رأب الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك،
1: وذلك علاش النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوة
0: البون شاسع
1: والعياذ بالله.
0: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيف نقول نحن شفره. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
1: ولحمت لدرجة تنسي
0: المجتمع، يعني في المدينة فما مهاجرين وفما أنصار، ربي زكاهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم باش تولي في بعضها وقبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم،
1: والعياذ بالله،
0: دعوها فإنها منتنة، يعني هالدعوة هذه دعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، هذا الازدراء. أنت رائحة النتنة شنو ما كتبش تزدريها
1: طبعا،
0: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
1: إلى الفرقة بين الشعوب، وإلى التقاتل والتنحر
0: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك

0: دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذوا هذه الدعوة إلى نبذ هذه الدعوة.
1: نعم.
0: وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
1: طبعا،
0: ما مش معصومين
1: طبعا.
0: دي بنقولوا راهو كي نحكيوا على الصحابة نقول رضي الله عنهم، لأنه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
1: ورضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنة،
0: لأنهم عودون ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني شو سبحان الله
1: خطأ.
0: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا أخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
1: والعياذ بالله،
0: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش. أمه حمامة،
1: حمام
0: كان كذلك، عيره بأمه. وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة، يعني عند التحقيق
1: لم يثبت،
0: نجدوه في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق كتب الدعوية تسمع في بعض الكتب، لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن ثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون، قال سببته رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم، ما قال شكون،
1: ما سمعش.
0: فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه،
1: أعيرته بأمه.
0: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية،
1: هذه هي العصبية،
0: شفت كيفاش؟ يعني قال له يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أعيرته بأمه، أنت عيرت بأمه؟ فقال له قالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية، إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس يعني حتى اللغة أحيانا
1: طبعا نسخروا من اللغة ولا نسخروا من جهة ولا
0: يعني تو مثلا ناخذوا احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، الميزان لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى، تعرف الميزان هذا ولا
1: طبعا
0: هو التقوى،
1: تقوى
0: ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين آمنوا،
1: أيها الناس خطاب موجه للإنسانية جمعاء،
0: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم
1: عند الله أتقاكم، هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر،
0: التقوى نعرف أنا ونعرف
1: ذكر وأنثى شعوب وقبائل،
0: التقوى ها هنا
1: بالضبط،
0: أشققت على قلبي مش نعرف أنا شكون
1: الشيخ، يعني ذكر وأنثى الجنسين وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل معناها على امتداد الجغرافيا.
0: نعم.
1: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى،
0: التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعربي وأعجمي إلا بالتقوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم
1: حصر
0: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر، سواسية عند الله عز وجل، فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا، هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى، هكذا خلقها،
1: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك،
0: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية، في العبادات كلنا سواسية، كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس، فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير، كل الناس تصوم، كل الناس تصلي، كل الناس يعني مطالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا، صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
1: حج خاص
0: نعم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مما يغذي العصبية ويغذي ذلك والتمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
1: يعني نرجع
0: على أساس جنس مثلا، هذه امرأة أو هذا رجل، ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل، فهذا ليس معيار
1: نظرة دونية للآخر، نظرة دونية للآخر
0: الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام، وكان يوصي بالنساء عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا. فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس، أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب لقطاع أو أن يتعصب لقبيلة، وراه هذا موجود، احنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقولوا ما عندناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية، الحمد لله هذا مكسب، مكسب لازم
1: كبير جدا عليه.
0: فعلا خويا محمد رمزي مكسب كبير ياسر راهو نغبطوا عليه يعني قل طبعًا. انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي فما على مستوى اللي تلقى يعني حتى شمال وجنوب فما على مستوى قبلي
1: قبائل وغيره
0: يعني هذا راهو موجود العصر
1: الامثله امامنا والنماذج دايره بينا ونراو فيها وشنو اللي نتج عليها هل العصبيات هذه شفنا نعم. تقاتل وتقاسم دول يعني تجزئة أجزاء كل طائفة تحب نعم. تستقل بقطعتها الحمد لله
0: احنا في نعمة كبيرة ما يحصل فيه كثير من
1: ودي حاجة جارتنا ليبيا نعم. واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة نعم. معناها
0: اليوم أصبح نتحدث عن طرابلس بنغازي يعني ليبيا بنغازي وليبيا طرابلس
1: احنا ربي إن شاء الله نحمد ربي
0: يجعل هذه المودة والرحمة
1: بالضبط نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها. ديننا السمح

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكروا أن في دينا السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، من وراء المزدحين، مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ، زوز مزدحين،
1: مزدح مزدح ومزدح
0: مزدح ومزدح. فضيلة الشيخ، احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، أسبابها أولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون نعم، عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط. وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها في معيشنا اليومي، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجم شكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني، وهذا يجرنا كما قلت، مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية وبنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقاله أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: تاريخ الإسلام،
1: في الإسلام، يعني
0: نحن نحكيه على رواحنا،
1: تاريخنا احنا ما نحكيه على غيرنا، ننظر إلى أنفسنا، نجد أن هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبدأ من البداية،
1: يعني
0: الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: والإقاضة
0: فهمت وغيره، يعني رأوا المسار التاريخ مرتبط ببعض، والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من
1: نعم.
0: التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لي شيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مش ديمة، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع. الوحده مثلا في العربيه في مثلا ان نجتمعوا نكون فما نجتمعوا
0: في الاصل هو عنصر جامع
1: عنصر جامع القول مثلا القوميه العربيه
0: عربي مثل
1: لكن هذه القوميه ماهيش معيار لي ان نميز بين الناس يكون عندنا مواطنين درجه اولى
0: ومواطنين درجه ثانيه
1: ودرجه ثالثه لا لانه نعاود نرجع ان اكرمكم عند الله
0: اتقاكم
1: ف يعني مش معناتها انه هو ناطق باللغه العربيه مثلا هو افضل من غيره والامم حتى السابقه ربي لما يقصنا في القران الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه مثلا هما راهو
0: يفتخروا
1: كما فما شكون نحن شعب الله المختار
0: اعلى منزله
1: شعب الله المختار
0: أي.
1: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء
1: شفت العصبيه المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وانما ما نزكيوش انفسنا نحن شكون زكانا المولى
0: سبحانه وتعالى
1: قال كنتم
0: خير أمة أخرجت للناس
1: وكنتم
0: رأوا وكنتم
1: رأوا من المنكر وتؤمنون بالله
0: بالله أي ولكن هنا كان
1: مش
0: يفيد الماضي معناها
1: ده
0: واضحين هو ناسخ
1: نعم.
0: يفيد في الغالب يفيد نعم. الماضي ولكن هنا كنتم مش معناها رأوا صحيح كنتم عادش لا نعم. لا لا كنتم خير أمة
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان أي مش
1: يعني ديما ربك كان يعني ربي كان غفور معاش غفور
0: هذه الكينونة الفهم السطحي لي
1: لا لا هاني استعمال نتاع كان في القران الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش هذه الكان تدل على الديمومه وعلى التواصل الحقيقه وعلى الاستمراريه فنجد ان يعني مظاهر العصبيه في الحقيقه لاسباب ممكن هذه تؤدي احيانا انت ذكرت يعني مثلا الشيعة والسنه تعرف اللي ايران كانت يعني كانت سنيه هي يعني هي اول ما دخلها الاسلام دخلها اسلام سني
0: اسلام سني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني اكيد فما عوامل كثيره في الحقيقه مش هذا فقط ولكن نجد انه حتى العصبيه القوميه كما فما القوميه العربيه فما القوميه الفارسيه
0: فما القوميه التركيه
1: طبعا فما القوميه الاوروبيه فما القوميه الجرمانيه مثلا تلقاها ان هم يشوفوا انهم الجنس
0: الاري الافضل جنس في
1: فهمت يعني هذه موجوده فتلقى ان الالماني يشوف روحه هو مثلا
0: افضل ارقى
1: السوبرمان مثلا يشوف روحه التركي هو عنده النزعه هذيك مثلا هذه راهي موجوده
0: والله يفصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون احنا لانه كتاب علمي حقيقي يقرأ في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأ يعني وراو تعرف ابن خلدون راو صيت عالمي راو
1: أكيد أكيد
0: يعني
1: أكيد
0: يدرس في أرقى الجامعات أكيد ونحن نفخر أنه تونسي المولد والنشأة
1: نعم
0: ها هو منزله إلى اليوم مازال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: مشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب قلعة سلامة في كتب فيها معناه أهم
1: لكنه تونسي وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس
0: متطلب
1: جامعة زيتون حتى من بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتونة حتى وقت اللي سافر ومشى المغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتونة ويقرأ فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العلم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة يعني هذه هي الإضافة ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل الكتاب
0: الكامل
1: في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما, ما نقله ابن
0: لكنه ايضا تحدث على ما حدث في عصره هو
1: يتحدث راهو شوف راهو من خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
0: طبعا
1: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني من خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
0: صارت
1: يعني يعني سقطت
0: الاندلس اي غرناطه
1: 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني يشوف قديش عقود
0: 80 سنه توقع
1: يعني اشار الى ذلك اعطى اشارات عوامل
0: لانه منهج علمي اللي يعتمدوا لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل الى نتائج
1: نعم
0: يعني شبه حتميه ما نش نقولوا حتميه ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحقيقه نرجع لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي واحنا نتوقف عن الجانب السلبي
1: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الامم ويدمر الشعوب وما الى ذلك
1: هو الجانب الايجابي اكيد انه احنا خاطر كيلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبيه لما يعني احدهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبيه قالوا يا رسول الله امن العصبيه ان يحب الرجل قومه ان يحب الرجل قومه يعني هذه عصبيه تسمى انه واحد يعني يتعصب يحب حب كبير كما قلنا احنا. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ولكن من العصبيه ان يعين الرجل قومه على الظلم.
0: والعياذ بالله،
1: هذه هي بالضبط. ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبيه. ايش يقول لك؟ انا اعطيك بعض الامثله. يقول لك انا واخويا على ولد عمي، وانا ولد عمي على
0: البراني.
1: باهي، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مو مثل وخلينا نقولوا انا اثر شعبيه محلاها واحلاشنا منها،
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي.
1: إيجوا الحديث هذا تو، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكمل الساعة الحديث. قالوا يا رسول الله، هذا ننصره وهو مظلوم. فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا، المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره؟ قال صلى الله عليه وسلم، تأخذ فوق يديه،
0: تكف يده،
1: يعني أنك تقول له يكفي، تنهى عن المنكر. هذا هو النصر نتاعه، أنك تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر. هذا ما نحتاج
0: من النصرة،
1: هذه هي النصرة،
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين نتداولوا فيه.
1: لا لا،
0: نرمي روحي
1: هو غلط.
0: لا خويا، اي خويا، وعيني مغمضة ونرمي روحي. لا
1: غلط
0: طبعا.
1: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة. اليوم فما ناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفريقي. هذا ولد البلاد وهذا جاي أفريقي من وراء البلايك. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي، على أساس ربما طبقي. يعني شوف نرجع، يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها نداء في الصلاة،
0: بلال
1: كل واحد شن يقال؟ فما شكون قال نعملوا نار، فما شكون نعملوا ناقوس، لأن يعني وقتها مش يجتمعوا. شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نظري نارا،
0: نار
1: نشوفوا من بعيد. قالوا لا، هذا تشبه المجوس. قال نعملوا ناقوس. قالوا لا، هذا تشبه اليهود من النصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله، قال أني رأيت رؤية، وقصلوا الرؤية هذه. قالوا راني رأيت أنني أقول يعني أنادي للصلاة، يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان نتاعنا. وكان سيدنا عمر أيضا رأى نفس الشيء بعد، يقول رسول الله استحييت أن أخبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم اجعلوا هذا هو النداء. وطلب من من؟ من بلال.
0: من بلال الأسود، خلينا نقول
1: عبد اللي هو عبد حبشي.
0: عبد حبشي
1: يعني لكن شوف ربي سوى بيناتهم.
0: اي بالضبط،
1: وهذا هو معنى وقت اللي احد الملوك الغساسنة كان يقال انه وهو جبل بن الايهم. جبل بن الايهم كان يطوف بالكعبة، فثم واحد من يعني من عامة الناس عفس على الرداء نتاعو وطيحه، فطاح الملك هذايا، جاء كيما واحد تكبج على وجهه. فقام هالملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه، لطمه ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه. فمشى هذا الرجل اللي هو من عامه الناس مشى يشكي مشكون عاده للفاروق.
0: اي عمر
1: عيط له باش يسمع. يسمع صحيح ولا لا؟ اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده، خليه يقتص منك. فقال له كيفاش يقتص مني؟ راني انا فلان، انا ملك. قال له اترك من ذلك، فان الاسلام سوى بينكما. هذه اللي مش تحكي مش تخرف انت. لا فرق بينكما ما دام انت ضربته فهو يزمو يعني هو عمل هو مش بالعاني طيحك. هو يقتص.
0: يقتص.
1: فقال له باهي اتركني حتى اني للغدويك كما قلنا احنا، خليني نروح ساعه وكل شيء خنبرد الساعه بدل ساعه بسخره كما يقولوا. تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل من مكه وخرج من مكه والتحق بالروم فر وترك دينه، ترك الاسلام. راهو فما ناس مع القبلين في محط شيء، فما ناس مع العصبيين في محط شيء. راهو يعرفك انت على حق. تعرف مسيلم الكذاب يعني عناد عناد عناد مسيلم الكذاب، وهذه من اسباب العناد. مسيلم الكذاب جاء احد التابعين نتاعو اللي كيما احنا
0: اتباعه،
1: سالوا قالوا هل ملك ما هو يدعي هو يكون مره يجيب لهم
0: ضفدع
1: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك ملك الوحي هذاك ما احنا نقولوا جبريل مثلا، هل ياتيك في ظلمه ام ياتيك في نور؟ قال له ياتيني في ظلمه. وفي باله يقول في ظلمه معناتها هكا حاجه كبيره معناتها
0: بيني وبينه
1: صحيت في ظلمه. قال له كذبت، ما كان لملك أن يأتي في ظلمة وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر، لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة،
0: من ربيع.
1: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مضر. شوف الجملة،
0: أيه
1: جملة هذه تفهم بها معنى، أيه معنى العصبية.
0: كاذب ربيعة
1: خير من صادق مضر،
0: يعني هو يعرف اللي محمد
1: أنا نعرفك أنت كذب، لكنك على خاطر ولد بلادي فهمني ومن قبيلتي
0: فنصدقك.
1: أما الآخر اللي هو صادق لأنه من مضر، من قبيلة مضر،
0: لا هو صادق،
1: هو يعرف اللي هو صادق. تريد أن توصل للقبلية
0: طبعاً.
1: وهذه من أسبابها العناد والغشاوة والكبر. يا أخي شنو اللي خلى إبليس ويقول أنا خير منه وخلقته منه وخلقته من طين؟ يعني هو مش عصبية، هذه تعصب للونه لسبب الخلقة متاعه. كيف ما فما شكون يتعصب أنا خير لأنه هو أبيض والآخر مش أبيض مثلا، هو دونه في اللون مثلا، يعني هذه تؤدي إلى العصبية، إلى التعصب.
0: ولولا سواد المسك من باع غالية،
1: سبحان الله فعلا. ولذلك فما أيضا فكرني في حاجة أخرى، هناك من يتعصب بسبب النسب، بالنسبي يرى أنه هو النسب متاعه، أنا ابن فلان وابن فلتان، عصبية بسبب النسب. وكما قال الشاعر: بذابلي ومهندي نلت العلا، لا بالقرابة والعديد الأجزلي. مش لأنه خاطر أنا ابن فلان وابن فلتان، إن أكرمكم عند الله
0: أتقاكم.
1: مش خاطر أنا اللقب متاعي فلان وأنا ابن بيات وأنا ابن أشراف ولا أنا ابن على رأس نوعينا نجلوك
0: نقدروك،
1: ولكن
0: في حدود المعقول.
1: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فماش تمييز بين الناس.
0: ليس الفتى من يقول ذاك أبي، بل الفتى من يقول أنا ذا. أنا
1: العصبية أحيانا تجد أنه بسبب حتى السن، تجد أنه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ، أو العكس تجد أنه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر يقول أنا مسن، فهمت؟ أو أحيانا
0: جيل جديد يقول لك
1: عصبية يقول لك لا أنتم وقت جيت وأنتم بالله
0: لا ولا العكس
1: ولا أنتم كهوة عادة سيف فات فلوسكم
0: ما عاش تفهموا في
1: شفت كيفاش يصبح العصبية
0: فاتكم التران.
1: نعم خلي عاد العصبية ممكن كما قلت أنه من تؤدي حتى إلى بسبب اللعبة متاع كرة قدم
0: طبعا.
1: طيب احنا ما عاش ضد الرياضة، احنا بنحب الرياضة.
0: أدات يا أخي
1: إلى كوارث
0: يا أخي. لو كان بريطانيا ما خذتش القرار الصارم على هوليغانز يعني راهي صارت كوارث.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك.

0: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب
1: نون ستوب. هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برمجتنا.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
1: وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنيئا بحجاج بيت الله الحرام أنهم يتوجهون إلى أقدس البقاع لتحقيق ركن من أركان الإسلام، وفقهم الله لما يحب ويرضاه. والحاج عندما يكون في موقف عظيم مهيب وهو في صعيد عرفة، نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. لك الدين يا رب الحجيج، جمعتهم لبيت طهور الساح والعرصات. أرى الناس أصنافا ومن كل بقعة إليك انتهوا من غربة وشتات. تساووا فلا الأنساب فيها تفاوت، لديك ولا الأقدار مختلفات. إنها محطات تستوجب منا أن نقف عندها مليا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس في حجة الوداع: قفوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فاللهم وفق حجاجنا الميامين لإتمام مناسكهم، وتقبل منهم حجتهم، واغسل حوبتهم، وأعدهم إلى أهليهم سالمين غانمين، إنك جواد كريم. فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تناول اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزاري عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظورية الإدارة حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. تنظم مدينة العلوم بتونس اليوم بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف اللقاء الذي تقدمه مختصة في علم النفس النمو والتربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم بتونس. أريانا تستعد للدورة 30 لعيد الورد انطلاقا من اليوم وإلى غاية 17 مايو الجاري تحت شعار كل عام ورد أريانا غرام. من أخبار العالم، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. قالت القيادة الأمريكية إنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
3: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: بسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجد تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم على موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش

0: Fusion. Le matinal jeune.
1: الستة وستة وثلاثين دقيقة. صباح الفل، صباح النور للناس اللي تسمع فينا الكل في الماتينال جون، كيما كل نهار جمعة معاكم بشير خلف الله من توا حتى للعشرة متاع الصباح. يرافقني اليوم في الإخراج الفنان المبدع على الدوام محمد عنتول. صباح الفل محمد، صباح النور ليك، وصباح الفل وصباح النور أيضا لكل مستمعينا وفي إذاعة الشباب أينما كنتم في تونس خارج تونس اللي تابعوا فينا على أمواج إذاعة الشباب على 88.6 في تونس الكبرى، وعلى بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. أيضا إن شاء الله بعد شوية تنجموا تابعونا على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. برشا استضافات اليوم كل عادة، كما عودناكم كل نهار جمعة استضافات في الشأن الثقافي، باش نحكيو سينما، باش نحكيو على المادة التضامني، باش نحكيو على أنشطة دور الشباب كل عادة. بعد شوية تجي بحذانا على التومي، وعندنا باش نحكيو تنس اليوم في آخر حصتنا التونيس أوبن إن شاء الله جاي في الفترة القادمة، باش نحكيو على هذه الدورة. عنا برشا كلام، برشا ما نحكيو أيضا على حمية قاعدة تعمل في جدل كبير غيجيم، يعني برشا ناس نعرفوا السيف جاي البحر جاي، الناس هكا يحب كل واحد يستوي شوية بدنا إذا كان فما حاجة زايدة يحب ينحيها مع السيف سوتوك سيء على أبواب عومة. احنا إن شاء الله انطلاقا من آخر الشهر هذايا وحتى الشهر الجاي بديت، وفما ناس بدأت تعوم ديجا، دونك كل واحد يحب يكبس شوية بدنه. فما حمية الطيبات، هذا الغيجيم تاع الطيبات لدكتور مصري تنرجع عليها بعد بأكثر التفاصيل، شنو هي بالضبط وشنو فوائدها، وهل بالحق هالحمية هذه صحية أو غير صحية. رحاب جلاسي إن شاء الله مختصتنا في الـ في الـ النوتريسيونيست بتاعنا، أخصائية التغذية بتاعنا رحاب الجلاسي تعطينا إن شاء الله بعد إذا كان هذه الحمية صحية أو غير صحية، باش تعطينا رأيها بطبيعة في كل ما جات بهذه الحمية. هذا برنامجنا إن شاء الله من توا حتى العشرة متاع الصباح، وخذوا معنا برشا موسيقى أيضا باش نبداو باش نحلوا موسيقتنا اليوم. البلاي ليست متاعنا مع فضل شاكر، صحاك الشو، نهاركم زين.

0: كنجي جيراكي وصلنا للستة واربعة واربعين دقيقة بعد شوية. كما اليوم شنو اللي صار؟ كما اليوم عبر التاريخ اليوم دات متاعنا 8 ماي 2026. شنو صار في 8 ماي اللي سبق 2026 مع محمد رمزي المنصوري؟
1: كما اليوم
2: كما اليوم
3: صباح الخير. اليوم الجمعة 8 ماي 2026، في نهار كيف ما اليوم من عام 1931 تمت أول عملية نقل تلفزيوني مباشر من لندن للخارج، وكانت العملية هذه فاتحة في تطور وانتشار النقل التلفزي بين الدول الكل. واليوم نعيش ثورة في المجال التلفزي من خلال ابتكار أجهزة الالتقاط اللي تخلي المتفرج يعمل جولة افتراضية في العالم في وقت قياسي. 1945، 45 ألف شهيد جزائري هي حصيلة مجازر 8 ماي اقترفتها الأيادي الاستعمارية الفرنسية الآثمة في رد على مطلب مشروع، وهو إيفاء فرنسا بوعودها والمتمثلة في تمكين الجزائر من استقلالها بعد ما توفى الحرب العالمية الثانية. وبعد الحادثة هذه فرنسا بتزيد تجثم على صدور الجزائريين أكثر من 20 عام، وباش تجني على 1.5 مليون شهيد. أما في الأخر مصح كان صحيح، وأصحاب الأرض رجعوا أسياد على أراضيهم في لمان.
1: كيما اليوم
4: مع محمد رمزي المنصوري.
5: الماتينال جون.

يعطيهم الصحة كيفاش لموا بعضهم داميان مارلي ليدي غاغا وسنوب دوغ تيك ا بيس اوف ماي هارت. وصلنا لستة واربعة وخمسين دقيقة، طقس حلو اليوم، طقس مشمس في الصبحية هوني في لافايت على القليلة، في انتظار ان شاء الله بعد نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي يعطيونا بالضبط كيفاش تكون حالة الطقس ان شاء الله لبقية اليوم الجمعة 8 مايو 2026. وايضا في الويكاند نعرفوا الويكاند هذا الناس تحب تخرج تحب تتفرهد، خاصة اذا كان طقس باهي مع الخضار اللي موجود في الشمال حلو برشا، منطقة الشمال خاصة الشمال الغربي، ايضا الطرود تاع بنزرت والاثنين اللي تهز بنزرت في الايامات الاخيرة برشا ناس هبطت، برشا تصور على مواقع التواصل الاجتماعي تقول انه برشا خضار ما شاء الله نظرا للامطار اللي رحمنا بها ربي في موسم الشتاء، واللي ما زالت الى حد الان بعض الامطار بعض الزخات كما رينا البارح في الليل على بعض المناطق في تونس الكبرى. درجات الحرارة اليوم توصل ربما في أقصاها، نحكي ديما على تونس الكبرى، حتى 24 درجة، توصل حتى 30 31 درجة في بعض المناطق في الجنوب. حالة الطقس إن شاء الله بتفاصيلها ناخذها مع 8 غير 4 مباشرة بعد نشرة الأخبار تاع 7:30 من المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا مازلنا مواصلين معكم في بطينا، مازلنا كي بدينا مازلنا نونسوا فيكم ونكملوا حتى 10 نتاع الصباح. خليكم مع نانسي عجرم وانا نايه راجعين بعد شوية. What am I here?

0: 7:07 على مجدات الشباب، نحيي لكم الكل اينما كنتوا تسمعوا فينا ان شاء الله حتى العشرة بتاع الصباح. برشا موزيكا حلوه اليوم الصباح كيما عودتكم، كيما كل نهار جمعه بشير خلف الله معكم ايضا محمد عنتول ما شاء الله عليه، عنده ذوق كبير في الموزيكا. تحيه لكل مستمعينا اللي قاعدين يتابعوا فينا على الباج نتاعنا على الفيسبوك، مازلنا ما تلقناش في النقل الرقمي لكن عندنا برشا متابعين او في اذاعه الشباب اللي قاعدين يخليو لنا في برشا كومنتير تعليقتكم، ايضا تنجموا تخليو لنا تعليقاتكم تساؤلاتكم اذا كان فما اي تساؤل اي موضوع تحبوا نطرحوه، لما لا تخليو لنا اقتراحاتكم على الباج تاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. كما قلت قبيله باش نرجع شويه على حميه قاعده تعمل في ضجه كبيره في العالم العربي وخاصه في تونس على مواقع التواصل الاجتماعي، حميه او نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي، وهي حميه غذائيه اثارت جدل واسع تعتمد على تناول اطعمه محدده توصف بالطيبات. شنو هي الحميه هذه؟ شنو نجمو ناكلو فيها؟ شنو اللي ما نجموش ناكلو فيها؟ وهل ينصح بهذه الحميه؟ اخصائيتنا في التغذيه نوتريسيونيست نتاعنا رحاب الجلاسي اعطتنا الاجابه على هذا الكل، نسمعوا.
1: خير بشير لك انت وللناس الكل اللي يسمعوا فينا، انا رحاب جلاسي اخصائيه تغذيه واليوم باش نحكيو على ريجيم الطيبات. وخلينا نبداو اول حاجه شنو هو الاغذيه الممنوعه. اولها باش نلقاو العظم، باش نلقاو الخبز، المقرونة وجميع أنواع المعجنات، باش نلقاو الخضرة النية، أي نوع متاع خضرة نية باش تكون راهي ماهيش مسموحة بطبيعة، من غير ما ننساو حتى البقوليات كيما الحمص والفول العدس، كيف كيف الدجاج، الكبدة، الفروي دو مير، والأهم من هذا الكل راهو الدويات ممنوعة. دواء مكمل غذائي أي حاجة تتشرب راهي باش تكون ممنوعه، وفقط الادويه الخارجيه كما البوماده المرهم هذاك راهو مسموح انك تستعمله استعمال خارجي. مع هذا ما ننساوش اللي راهو الماء ماهوش منصوح انك تشرب برشا كميات منه، ما تشرب ماء الا ما تعطش. هذم تقريبا اهم الاغذيه الممنوعه. وبالنسبه للاغذيه المسموحه باش تكون لي توست اللي تكون الخبز النخاله لي توست، يعني ماهيش خبز نحكيو على التوست، الحاجات يعني نحكيوني على ان برودوي اليمونتير ولا منتوج غذائي مصنع. البطاطا بجميع انواعها مقليه مصموطه بطبيعه، ومن المستحسن اضافه زيوت، نحكيونا على زيت الذره زيت الزيتون، السمنه، خاطر هما ما ننساوش اللي الريجيم ولا النظام الغذائي اصله من مصر، فيطيبوا برشا بالسمنه وبالزبده كيف كيف. الحاجات الاخرى زاد المسموحه باش تكون العصائر خاصه المعلبه، يعني هوني نضيف اللي الغله مسموحه في الحميه هذه، ولكن مش جميع انواع الغله، يعني فما برشا انواع متاع غله ماهيش مسموحه اللي يكون فيها عاده نسبه متاع الياف عاليه، ولكن الاغذيه خلينا نقول الغلال اللي مسموحه كما مثلا نحكيو على التمر، على الدقله، نحكيو على العنب، نحكيو على الرمان، اما على شرط لازم يكون عصير، وبطبيعه العصائر المعلبه الاصطناعيه المعلبه. الشيبس كيف مسموح، الحلويات بصفة عامة على خطر حسب الفلسفة بتاعه اللي راهو الجسم يستحق نسب عالية من السكريات على خطر الخلايا غذائها باش يكون السكريات. يعني أكيد اللي الحمية هذية ما عندها حتى دليل علمي وإلا يعني دراسات علمية اللي أثبت صحة الحمية هذية، هي الحمية هذية باش تزيد بالعكس من ارتفاع الالتهابات. وأكيد إن نحيو الدويات من أخطر قرار ما ينجم يكون، بالعكس رأي الحمية هذي ما عندها حتى صحة وحتى قواعد غذائية اللي تثبت فاعلية الحمية هذية. فرجاء إذا كان تسمعوا لأي إنسان يحكي على السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يدعم حمية غذائية معينة وإلا صانعي محتوى يشكروا حمية غذائية معينة، يعني ما يزمناش ننسيقوا وراء التراند وراء الموضة وحاجات كي من هكية، راهو يزم ديما نسألوا أهل الاختصاص ونتبعوا ونمشيوا ديما للمصادر الرسمية، كسوا من عند أخصائيين تغذية، منظمة العالمية للصحة، نشوفوا وزارة الصحة نتاعنا في بلادنا، نشوفوا يعني ديما نرجعوا المراجع علمية صحيحة. فردوا بالكم راهي الحمية الغذائية عمرها ما كاملت كيما هكا، ماكلتنا الطبيعية صحيح ننصحوا بها ولكن عمرها ولا كانت بالطريقة هذه. بالعكس الألياف مهمين لصحتنا، الخضر مهمة لصحتنا، البروتينات على خطر الحمية اللي هو حكي عليها فارغة تماما من البروتينات، بما أنه هو يرفض تماما أنك تاكل العظم وتاكل الدجاج وتاكل، فإحنا رانا نستحقوا البروتينات في بدننا، نستحقوا الخضر، الغلال نستحقولها، ولكن بطبيعة حتى من المعجنات يعني كسوا الخبز وإلا المقرونة وإلا الكسكسي وإلا البقوليات كما الحمص الفول العدس، رانا الكلنا نستحقوله في بدنا، أما تبقى الكميات طريقة الطهي هذوما الحاجات اللي باش يختلفوا من شخص الآخر.
0: كانت هذه أخصائيتنا في التغذية رحاب الجلاسي مشكورة جدا، هذا كان رأيها في حمية الطيبات رجيم الطيبات هذه للدكتورة المصري ذي العوضي. محمد عنتول معايا في الإخراج، تغشش باش تاكل؟ قالك هذا كان هذا كله ما تاكلوش شنو باش تاكل؟ ليه اللي أخطر من هذا يقولك نحي الدواء سيد؟ معناها تصور عابد مريض لا قدر الله يشرب في دواء متاع مرض مزمن او اي مرض اخر، قلنا نحي دواء مباشرة. انا عرفش على شنو الناوي سيد. على كل اذن كنتوا تسمعوا في رأي رحاب الجلاسي، واكيد فما عديد الاراء لعديد الاطباء ايضا مش حتى مختصين في التغطية، عديد الاطباء اللي ضد هذه الحمية بالبنت العريض. ما زلنا مكملين نحن معاكم بعد شوية 7:15 بالضبط اخر اخبار الرياضية التوب سبور لك القبل، هذا سمعوكم أنغام.

0: جديد ادم بدونك توصلنا للسبعه و15 دقيقه موعد التوب سبور مع كوتش زبير العوني. زبير صباح الفل.
1: اهلا وسهلا بك بشير.
0: لاباس خويا؟
1: الحمد لله
0: ما شاء الله. ناشط في الصباح ناشط. هذاك هذاك هو قدر المدربين انه يكون ناشط صباحا مساء وليلا واليوم يوم الجمعه كما اليوم. زبير العوني خليوك في توب سبور مع اخر الاخبار الرياضيه.
2: الماتينال جول.
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
4: الماتينال جول

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بتعيينات حكام الجوله القابله الاخير للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. بالنسبه للمباريات نتاع اليوم الجمعه، المباريات يتلعبوا الاربعه نتاع العشيه في ملعب النايفر، الملعب التونسي مع اتحاد بنقردان حكم المباراه، هو منتصر بالعربي وسفيان الورتاني حكم الفار، مستقبل السمان مستقبل جابس، محمد علي قرويه حكم ساحه، وهيثم جيرات في الفار، الاولمبي البيجي شبيت العمران، حسني النيلي وحمزه اجعيت، شبيبة القيروان، الاتحاد الرياضي المناسيري حكم الساحة اشرف الحركاتي، ومجدي بلاغة في حكم الفار. غدوة السبت يتلعبوا ثلاثة مباريات، مستقبل المرسى مع النادي الرياضي الفاقسي باسم بالعيد حكم ساحة، وليد المنصري في الفار، النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي المنصري حسام بن ساسي وامير العيادي، ترجي جرشيس نجم المتلوي عبد الحميد بدر الدين حكم ساحة، وخليل الجري في غرفة الفار. النهار لحد 10 ماي مباراة واحدة، ديربي العاصمة، الترجي الرياضي التونسي النادي الافريقي، مباراة مش يزفرها طاقم تحكيم الكل من نمسا بقيادة الحكم كريستيان بيترو، دولي منذ 2020 عمره 36 سنة، طاقم تحكيم في غرفة الفار كذلك المساعدين الكل كلها من نمسا، حكم وحيد من تونس اللي هو الحكم الرابع حمزة الجعيد. بالنسبة للجماهير الترجي 27 ألف متفرج، التذاكر كلها من البيع، 27 ألف متفرج باش يكونوا حاضرين في الملعب باعتبار أصحاب الاشتراكات. الترجي ماشي غيب عليه بشير بن سعيد، محمد دراجر، حمزة الجلاسي، في المقابل النادي الفريقي غيب عليه اللاعب أسامة بوغر. الجولة الأخيرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، الرابطة الوطنية المحترفة عينت مواعيد الجولة الأخيرة اللي مش تلعب نهار الثلاث والأربعة والخميس، 3-12 ماي شبيت العمران مع مستقبل المرسى، النادي الرياضي الصفاقسي مع النجم الساحلي، الأربعة 13 ماي النادي الرياضي البنزرتي ترجي جريس، مستقبل جابس الملعب التونسي، نهار الخميس 14 ماي النادي الافريقي الاولمبي البيجي، الاتحاد الرياضي المنصيري مستقبل السيمان، النجم الرياضي بالمتلوي شبيت القيروان، واتحاد بنقردان الترجي الرياضي التونسي. الترتيب بالنسبة قبل زوز جولات هذوما، النادي الافريقي عنده 62 نقطة، الترجي عنده 60 نقطة في المرتبة الثانية، سي اس اس الثالث ب 56 نقطة، الملعب التونسي 44 في المرتبة الرابعة، المستير عنده 42 نقطة في المرتبة الخامسة، المتلوي 39 نقطة عنده 6 نقاط في المرتبة السابعة، النجم الرياضي الساحلي 38 نقطة، الترجي ترجي جرجيس وشبيبة العمران في المرتبة الثامنة ب 35 نقطة، في المرتبة العاشرة اتحاد بنقردان مع مستقبل مرسى 34 نقطة، النادي الرياضي بنزرتي عنده 33 نقطة في المرتبة 12، المرتبة 13 الأولمبي البيجي 28 نقطة، الشبيبة القيرونية 27 نقطة في المرتبة 14، مستقبل السليمان عنده 24 نقطة في المرتبة 15، ومستقبل جابس في المرتبة الأخيرة ب 18 نقطة، وغادر الرسمين إلى الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم الجولة الأخيرة، المجموعة الأولى نهار الاثنين 11 ماي الأربعة نتاع العشية، القمة في ملعب حمام الأنف مع فريق أمل حمام سوسة، الذي حمام الأنف مطالب بالانتصار للصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، في المقابل حمام سوسة يكفيه التعادل أو الانتصار إذا كان يحب يصعد للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفريق اتحاد تتوين مش يكون يعني في مجموعة في مرحلة البراج. بقية المباريات، سبورتينج بن عروس منزل بورقيبة، هلال مساكن هلال الشاب، مكرمة مهدية محيط قرقنة، اتحاد بوسالم جمعية مجرين، بعثوا حجلة اتحاد تتوين، سكك الحديد الصفاقسي، كوكب عقرب. مباريات المجموعة الثانية تلعبوا نهار 3-12 ماي، سبورتينج المكنين جمعية أريانا، القلعة الرياضية جندوبة الرياضية، نصر جلمة الملعب الجيبسي، مستقبل الجاسرين اتحاد قصور السيف، تقدم سقيطة الدائرة هلال رديف، أمل بوشام النادي القربي قواف القفصة، أولمبيك سيدي بوزيد. بالنسبة للفرق اللي نزلت في الرابطة الثالثة المستوى الأول في المجموعة الأولى اللي نوجدوا كل من فريق اتحاد بوسالم والملعب الافريقي لمنزل بورقيبة ونصر جلمة وأولمبيك سيدي بوزيد غادروا للرابطة الثالثة المستوى الأول. في المجموعة الثانية الفرق المعنية بالصعود تقدم سقيطة الدائرة اللي عنده 53 نقطة، والملعب الجيبسي عنده 52 نقطة، مستقبل الجسرين مش يلعب البراج في انتظار الاستئناف اللي قام به الملعب التونسي فيما يخص قرار الرابطة اللي تم إقرار النتيجة الحاصلة على المباراة في مباراة ضد مستقبل الجسرين. إن شاء الله القرار يخرج قبل الجولة الأخيرة. الكرة الطائرة الموعد مع الدور النصف النهائي لكأس تونس اليوم في قاعة مساكن النجم الرياضي الساحلي مولدية بوسالم، ونهار السبت غدوة 9 ماي الدور النصف النهائي الثاني في قاعة الزواوي الترجي الرياضي التونسي النادي الرياضي الصفاقسي. في كرة اليد الدور الربع النهائي لكأس تونس نهار السبت 9 ماي جمعية الحمامات مع سبورتينج المكنين، الملعب التونسي سقيط الزيت الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي وبعث ابن خيار النادي الافريقي. الدور النهائي لكأس تونس في كرة السلة ماشي تلعب بين النادي الافريقي والاتحاد الرياضي المنسيري نهار السبت 9 ماي بقاعة رادس بإدارة تحكيم طاقم تحكيم أجنبي، وفي الكبريات الجمعية النسائية بجمال النادي الرياضي الصفاقسي. نختم بالدوري الأوروبي، إياب دور النصف النهائي البارح أستون فيلا فاز على نوتنغهام فورست 4-0، وفرايبورغ كان فاز على سبورتينج براغا 3-1، الذهاب كان انتهى 2-1 لسبورتينج براغا، والذهاب كذلك نوتنغهام فورست كان فاز هدف مقابل 0 نهائي باش يجمع بين فرايبورغ ونوتنغهام فورست. في دوري المؤتمر الاوروبي كريستال بالاس البارح فاز على شختار دونستيك 2-1، الذهاب 3-1 كذلك لكريستال بالاس، وستراسبورغ انهزم امام رايو فاليكانو هدف مقابل 0 النهائي بين كريستال بالاس ورايو فاليكانو. هكا نوصل نهاية اخبار الرياضة، الى اللقاء مع تحية زبير العون.

السبعة وخمسة وعشرين دقيقة نسمع في دانيل بويون بعد شوية نشرة الأخبار بعدها مباشرة نمشي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي ومكملين في بقية فقرات حصتنا إن شاء الله نوصلوا لثمانية متاع الصباح مع أول ضيوفنا اليوم غنم الشيخاوي رئيس نادي السينما بيسوسة باش نحكيه على نشاط هام نشاط يهم السينما اللي هو أيام السينما التونسية الصينية بمؤسسات الشباب اللي تنظم وحدة تنشيط الأحياء بسوسة مع المندوبية الجهوية بسوسة وأيضا بمشاركة السفارة الصينية في تونس. اقعدوا معنا نسمعوكم جديد غازي العيادي شفت القمر ورجعين بعد نشرة الأخبار.

0: غازي العيادي وصلنا لسبعة وثمانية وعشرين دقيقة. بعد شوية نشرة الأخبار مع زبيدة القصوري ومواصلين في برنامجنا الماتينال جون حتى للعشرة متاع الصباح.
1: الماتينال جون
2: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي أهالينا وحبايب.
3: الماتينال جون شباب من تونس. انت تقرأ في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.

0: الأخبار.
1: وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل من أجل تخفيض الأسعار. بتمويل يصل إلى 300,000 دينار تواصل التسجيل في برنامج رائدات إلى غاية 26 من شهر مايو الجارية. والجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الإضحى المبارك. أسعدت توقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. تناول اللقاء الذي جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية، وخاصة تذليل كل العقبات أمام منظور الإدارة حسب بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية. وجدد رئيس الدولة تأكيده على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهاد والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. تتواصل اختبارات البكالوريا التجريبية أو ما يعرف بالبكالوريا البيضاء في يومها الثالث في كافة المعاهد العمومية والخاصة، وتعتبر هذه الامتحانات مرحلة تقييمية للثلاثي الثالث في محاكاة شاملة لظروف الدورة الرئيسية المبرمجة من 3 إلى 10 جوان القادم. تنظم مدينة العلوم بتونس ظهر اليوم بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف اللقاء الذي تقدمه مختصة في علم النفس النمو والتربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم بتونس. أكدت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن وجدان بن عياد أن التسجيل في البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات لا يزال متواصلا إلى غاية 26 من شهر مايو الجارية. وأوضحت بن عياد أن البرنامج يوفر قروضا دون فوائد لتمويل المشاريع النسائية بتمويلات تصل إلى 300,000 دينار.
2: إضافة إلى انتفاع الفئات النسائية بين 18 و 59 الجديد، فئة بين 18 سنة و 25 سنة أفردناها بسقف تمويل ما يتجاوزش 15,000 دينار في إطار الإحداث أو التوسعة دون فوائد وبفترة إمهال إلى سنة. رائدات كبرنامج في 3 سنوات السابقة حوالي 6,000 منتفعة في كل الولايات. التسجيل أصبح عملية إجبارية عن طريق منصة رائدات www.raidat.tn. المنصة فتحناها من 6 ماي إلى 26 ماي. كل واحدة سابقا في إطار برنامج رائدات أحدثت حساب، توا في فترة التسجيل تعمل إنشاء حساب جديد. خطوط التمويل مع البنك التونسي للتضامن تتراوح بين 10,000 دينار و 200,000 دينار، بالنسبة إلى البنك الوطني الفلاحي بين 100,000 و 300,000 دينار. بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة كيف كيف بين 100,000 و 300,000.
1: تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الإضحى المبارك لتمكين 2300 عائلة من مكفوليها من عائلات المنازل المندمجة والعائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على حوالي 10,000 مستفيد. المنسقة الوطنية للإعلام والاتصال بالجمعية هالة دريدي:
3: جمعية تطلق حملة عيد الأضحى شعارها في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. الحملة هذه الجمعية تحب تفرح بها أكثر من 2300 عائلة. الجمعية تقريبا المحظونين متاعها يبلغوا 10,000. ماذا بينا وحبينا أن التوانسة يشاركونا في الحملة هذه عبر التبرع عن طريق الموقع الجمعية www.sosvo.tn، وإلى يتصلوا برقم الجمعية 58-971-002. التبرعات متاعهم هي اللي باش تكون سبب لفرحة أكثر من 2300 عائلة، باش نشاركوا في أنه نحن نوفر لهم الأضاحي. المواطنين في تونس وخارج تونس ينجموا يتبرعوا على موقع الجمعية، نجموا زادة نستقبلوا الأضاحي الحية في مكاتبنا في مختلف ولايات الجمهورية وفي قرانا. التونسيين بالخارج زادة ينجموا يشاركوا في الحملة هذه، ينجموا يتبرعوا بحق أضحية كاملة، وأحنا إن شاء الله ننويها لهم عند عائلة مستحقة ومحتاجة لفرحة العيد.
1: تتواصل في يومها الثاني بالعاصمة فعاليات الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي. الدورة تشهد مشاركة حوالي 150 فاعلا في المجال السياحي من ليبيا والجزائر، وتتضمن ورشة عمل حول آفاق الشراكة في القطاع السياحي وفق ما صرح به رئيس لجنة تنظيم سوق السفر التونسي لطفي البراهمي.
0: هذه دورة أولى تراوح بين جانب مهني وجانب للعموم، فيها ورشة عمل مع أشقائنا من الجزائر وليبيا تحت شعار شراكة تعاون واستثمار. سنبحث في إمكانيات الشراكة واتفاقية إطارية مع نظرائنا من رؤساء الغرف المهنية، أصحاب نزل وأصحاب وكالات الأسفار وصحفيين مهتمين بالشأن السياحي. واليومين الثاني والثالث يكون مفتوح للعموم، لقاء تفاعلي مع أهم وكالات الأسفار وسلسلة النزل لنتباحث إمكانيات إيجاد أسعار تفاضلية وتشجيع المواطن التونسي على ثقافة الحج المبكر. في الدورة هذه الأولى 150 زائر من شقيقة الجزائر وشقيقة ليبيا في الجانب اليوم الأول للاستثمار من مروجين وصانعي محتوى ومهنيين، وننتظر إجمالا 1000 مهني بين تونسيين وجزائريين وليبيين.
1: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن بعد محمد علي النفطي في الاجتماع الوزاري لمؤتمر دول البحر الأبيض المتوسط المنعقد أمس بروما لتعزيز التنسيق في مجال الأمن الغذائي وتوفير الأسمدة عبر مضيق هرمز. وأبرز الوزير في الكلمة التي ألقاها بالمناسبة أهمية ضمان الأمن الغذائي والوصول للأسمدة واتخاذ موقف مشترك لتجنب استخدام الجوع كسلاح وإدانته، وتوجه النفط في هذا السياق بجملة من المقترحات من بينها تنويع مصادر المواد الأساسية ودعم الإنتاج المحلي والإقليمي وإنشاء آليات تمويل استثنائية ومبتكرة تراعي خصائص دول الجنوب وتدعم أنظمة إنتاجها من أجل تلبية متطلبات الأسواق المحلية وتمكينها من الصمود أمام تقلبات السوق العالمية دون الإخلال باستقرارها الاقتصادي. وأكد وزير الشؤون الخارجية في هذا الصدد أن لتونس القدرة لتصبح مركزا إقليميا مميزا لإنتاج وتوزيع الأسمدة الفوسفاتية، ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للعديد من البلدان التي هي في حاجة لهذه المادة الاستراتيجية. إلى أخبار العالم، وفي اليوم 70 لاندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن أمريكية حربية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيرانية أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية إنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناويننا. رئيس الجمهورية يؤكد بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين والعمل من أجل تخفيض الأسعار. بتمويل يصل إلى 300,000 دينار تواصل التسجيل في برنامج رائدات إلى غاية 26 من شهر مايو الجارية. والجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الإضحى المبارك. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
5: راديو باك، موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
6: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
6: راديو باك،
7: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
6: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: يوميا من 1 إلى 30 ماي من 6 ل 7:30 متاع العشية.
9: إذاعة الشباب.

0: الماتينالجر
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتة تسمع صوتك
2: الماتينالجر. نمشي مباشرة لطقس اليوم.
1: طقس اليوم.
2: وفي طقس اليوم معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندسة سعيدة بن صالح. صباح النور. صباح الفل.
3: صباح النور خويا بشير. مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة الشباب.
2: شكرا لك مدام سعيدة. إذن كيف تكون إن شاء الله حالة الطقس اليوم وخلال نهاية الأسبوع؟
3: نبداو جست باليوم الامس يعني اللي سجلنا كميات امطار يعني كيف تصحب تظهر بالمناطق الغربيه وشملت محليا بعض الجهات الشرقيه. كنا سجلنا كميات امطار تراوحت من 1 الى 16 ملم كاعلى كميه اوليه بواد مليز من ولايه جندوبه، 9 ملم بواد زرقاء من ولايه بيجه، 7 ملم بمكسر من ولايه سليانه، و9 ملم بالساقيه من ولايه الكيف. ان شاء الله نمدوكم بالقائمه النهائيه بعد قليل. بالنسبه لليوم سحب عابر على كامل البلاد تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربيه للشمال والوسط. الريح من القطاع الشمالي اليوم قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه في معتدله بقيه الجهات. تتقوى نسبيا الريح اخر النهار في الجنوب مع دواوير رمليه محليه. البحر اليوم مضطرب فشديد الاضطراب بخليج قابس. الحراره في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 20 و 25 درجه بالشمال وجهه الساحل، بين 26 و 31 درجه ببقيه الجهات، وتكون بين 32 و 37 درجه بالجنوب الغربي واقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الغد يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، تتكاثف تدريجيا السحب آخر النهار وأثناء الليل بالمناطق الغربية مع أمطار مؤقتة رعدية تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للشمال والوسط أثناء الليل. ريح غدوة من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل قوية قرب السواحل والمرتفعات وبالجنوب مع دواوير رملية محلية ومعتدلة في بقية الجهات. البحر مضطرب فمحليا شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية، والحرارة غدوة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 23 و 29 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وتكون بين 30 و 36 بالجنوب الغربي، توصل محليا إلى 40 درجة في أقصى الجنوب. بالنسبة للتوقعات اليوم الأحد ويوم الاثنين يكون استقرار في العوامل الجوية، يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق. الحرارة في استقرار يوم الأحد وفي ارتفاع بالشمال والوسط يوم الاثنين واستقرار بالجنوب.
2: واضح. يعطيك صحة مدام سعيدة بن صالح المهندسة من المعهد الوطني للرصد الجوي على كل هذه التفاصيل اللي تم حالة الطقس بالنسبة لليوم وأيضا نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد. مشكورة جدا. هكا نوصلوا للسبعة وخمسة واربعين دقيقة ثمانية غير ربع بالضبط. تحية لكل مستمعينا خاصة اللي غادروا إلى مقر أعمالهم اللي وصلوا ديجا لمقر أعمالهم كيف نحن ما شاء الله من ستة متاع الصباح. بشير خلف الله محمد عنتول وغيرنا من زملاء والناس أيضا اللي عرضونا واللي مشاو يخدموا على بكري، تحية كبيرة لكم كل. احنا نرافقوكم إن شاء الله حتى للعشرة بمختلف برامجنا وأيضا بالبلاي ليست وبغناء المزيانة متاعنا. روف ماهر جديده سيد الكل، تحية البابا ولكل الأباء

صباح الفل من جديد لكل مستمعينا. 7:55 دقيقة على موجزة الشباب تسمعوا فينا 88.6 وعلى بقية الفريكونس متاعنا في كل أنحاء الجمهورية. برنامجنا متواصل معكم إن شاء الله حتى العشرة متاع الصباح. كنا نسمعوا فيه ليسا باش نمشيو مع بسام مهدي وعلي صابر, باش نسمعوا الشامبول دواليبا في لوف أون فاير بعد 8 بالضبط. ضيف اليوم كما قلنا باش نحكيو على السينما والثقافة والمادة التضامني والأنشطة الشبابية كما عودناكم كل نهار الجمعة. وقعدوا معنا نسمع بسام مهدي وعلي صابر حبيب الروح.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم
1: رجعنا معكم في الماتينال. ضيفنا اليوم كما كنا عندنا غانم الشيخاوي مدير نادي سينما سوسة سيني كلوب سوس. باش نحكيو معاه على ايام السينما التونسية الصينية بمؤسسات الشباب. سي غانم صباح النور.
2: صباح الخير
1: بشير. اذا سي غانم ايام السينما التونسية الصينية مؤسسات الشباب من تنظيم وحدة تنشيط الاحياء ايضا نادي سينما سوسة سيني كلوب سوسة المندوبية الجهوية بسوسة وايضا السفارة الصينية بتونس. كانت تعطينا اكثر تفاصيل على هذه الايام.
2: الايام السينمائية الصينية بسوسة هي تبدا اليوم لويت لنرف لديس ماي. كانت في اطار برنامج احنا قاعدين نقوم فيه هو انه انشاء نوادي سينمائيه في دور الشباب. عملنا سلسله من الدورات التكوينيه في مجال الانتاج السينمائي والكل. وحبينا نعمل برنامج عرض افلام حتى يكتشفوا حاجه لمدارس سينمائيه اخرى ويتعلموا حتى من وشات الافلام. كل مرة حابين نعملوا هكا حاجة فنرى نجيبوا إيكو لك سينمائية نعرضوهم. كنا عملوا وجبنا ديسمبر وقت جبنا أيام سينما إسبانية تفرجوا على مجموعة من الأفلام الإسبانية. حابين السنة المرة هذه حابين نتعرف على الكل جاتيك اللي نعرفوا يا جحمة الكل. دونك اتصلت مع السفارة الصين ومشكورة يعني السفارة عطوني مجموعة من الأفلام باش نعرضهم في كما قلت لك اليوم وغدوة وبعد غدوة في دار الشباب في الدول اليوم غدوة في قاعة كبيرة ونرى تحد تكون فيلم كرتون أنيماسيون في هنسيك.
1: السينما جسر ثقافي بين حضارتين عريقتين هذا عنوان الأيام هذه هي من السينما التونسية الصينية. قلنا حكينا على وحدة تنشيط الأحياء نادي سينما سوسة المندوبية الجهوية بسوسة أيضا التابعة لوزارة الشباب والرياضة. كان تعطينا شكون ربما باش يكونوا حاضرين المناشطين ربما اللي باش يكونوا حاضرين لتأطير الشباب اللي باش يحضروا في الثلاثة أيام هذوما؟
2: طبعا باش نقول لازم التنظيم اللي باش يكونوا حاضرين هو نحن نادي سينما سوسة راح تنشيط الأحياء اللي يرأسها سي نبيل حاج عمر. كيف أيضا إدارات دور الشباب كما إدارات دار الشباب مركب الشباب السهلول سبب تنشيط وكل دونك مجموعة ما بين احنا ما بين وزارة الشباب والرياضة. دونك شيء أثر الشباب هو أساسا موجه الشباب دور الشباب يعني لمريدي دور الشباب ما يش مفتوح للعموم لكنك الوجه الأولى السيب اللي يخدم عليه هو شباب دور الشباب
1: يعني المنخرطين في دور الشباب.
2: أحسن تعطيك صحة مخاطرين للشباب هم بطن الفئة الأولى اللي استهدفها. فبالتالي المنظمة الانتظار هذه أو المشرف بإضافة نحن أيضا هم إثارة دور الشباب.
1: واضح. يعطيك الصحة سي غانم الشيخاوي مدير نادي سينما سوسة سيني كلوب سوسة. نذكروا ثلاثة أيام انطلاقا من اليوم أيام السينما التونسية الصينية بمؤسسات الشباب. اليوم في المركب الشبابي سهلول دار الشباب القلعة الكبرى غدوة ونهار الأحد في دار الشباب مساكن لحد 10 ماي. مشكور جدا سي غانم الشيخاوي على كل هذه التفاصيل. احنا مازلنا مواصلين معاكم. اليوم العالمي للهلال الأحمر واحنا مش حكيوا على الهلال الأحمر بعد شوية. نخليكم مع فضل شاكر. يرجعنا فضل شاكر يا حياة الروح.

0: رجعنا معاكم في الماتينا الجان على 88.6 في تونس الكورة على بقية الفريكونس نتاعنا. تحية لكم الكل، معكم بشير خلفة محمد عنطول في الإخراج. بعد شوية التومي تكون معنا بعد موجز الأخبار اليوم بعد 8:30 إن شاء الله، مع 9 غير 4 في شباب 360. قبلها مش حكيوا على نشاط إن شاء الله الأسبوع القادم يوم 17 مايو في مدينة الزهرة من تنظيم الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بالزهرة بالشراكة مع الجامعة التونسية لألعاب القوى. اجري للخير في نسختها الثانية معنا محمد أمين برجب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة، نحكي معه على كل التفاصيل اللي تم هذه التظاهرة. اجري للخير محمد أمين، صباح النور صباح الفل.
1: صباح الخير، نحب نرحب بك ورحب كامل المستمعين.
0: أنا رحب بك
1: مرحبا ونشكرك على الفرصة اللي دعتي فيها فينا باش نعرفوا بالأكسيون نتاعنا اللي هي في دوزيام إديسيون إن شاء الله، اللي باش تكون أكثر، هي باش تصير نهار 17 مايو ان شاء الله في بناية الزهرة وحام لنف، اللي فيها ثلاثة مسالك، فما كيلومتر للصغار، فما 5 كيلومتر للعائلات، وحتى اللي يحب يجرب روحه يمشي على كورنيش يمشي في وسط كياس بيان سور سيكوريزي، فما 10 كيلومتر بالنسبة للزاتليت. عنا دي كادو، عنا برشا مفاجآت، فما برشا تنشيط، فما حتى شكون نجم يجي مثلا ما يجريش جوست يجي غادي للبارك منتزه الزهرة مش يعمل جو ويخرجوا كالصغيرات شوية انيماسيون شوية تصاور برشا وركشوبات.
0: باه ان شاء الله. شنو لي وركشوب مثلا قبل ما نحكيوا على الجيم؟
1: وركشوب عندنا معنا دار شباب بالزهره باش يعملوا اتيليه نتاع ديسان بالنسبه للصغار، فما جامعه تونسيه رياضه للجميع اللي هي باش تعمل دي وركشوب، معناها باش تجيب لي زاتوليه لعب ست لعب بذولي، معناها تحطهم غادي في المنتزه والعباد حاسين هكا يلعبوا خاصه الصغار
0: الصغيرات سورتو،
1: وفما سونسبيليزاسيون من دبي جهويه الصحه اللي باش تكون على التغذيه باش تكون حاسين على حاجات كيفنا كيف سبور.
0: باهي برشا، ممتاز جدا. اذا اللي ما عندوش برنامج بالنسبه للاسبوع المقبل في الضاحيه الجنوبيه، وكتعرفوا المكان منتزه الزهره مش بعيد على البحر، اذا المكان حلو، فما الغابه نتاع الزهره ولا غابه صغيره لكن غابه تعتبر
1: متنفس
0: نتاع مدينه الزهره، يقرب ربما معهد الزهره بين بوغارنين ومعهد الزهره. اذا اجري للخير اثنين، شنو ليزوبجيكتيف الاهداف نتاع الجريه هذه؟
1: به نحن في الهلال الأحمر التونسي عندنا 6 مجالات نشاط. نحن قلنا في الإديسيون الثانية دي نحاولوا نخدموا على 3 مجالات نشاط اللي هما الشباب، نشجعوا ديما معناها مختلف الشباب اللي هم باش يمارسوا الرياضة باش يحافظوا على مجال على الصحة نتاعهم، اللي هو الثاني سيكسيون عندنا اللي هي الصحة، والثالث اللي هو العمل الاجتماعي. نحن قلنا علاش معناها نحن باش نلوجوا على ممول باش يتلهى بالحيط وحده نتاع المدرسة اللي تحفظ الزهرة، علاش مثلا ما نعملوش اكسيون احنا كبيره منها تكون في الدوزيام اديسيون، والوبجيكتيف نتاعها يتقلب معناها تولي الوبجيكتيف هذايا اللي نحن باش نهيئوا المدرسه اللي هي في الزهره فرحه حاشيه الزهره مدرسه ابتدائيه. قلنا حاسيو على قد ما يكونوا اكثر عبيد وعلى قد ما يشاركوا فيها اكثر عبيد على قد ما البلاصه هذيك يولي الناس الكل يحافظوا عليها ويقول لك هذيك راني انا جريت على خاطرها عام 2026، وتقعد حاسيلو ديما معناها يصير لهم تروتيان باش لا قدر الله معناها تحيط ما عاودش يتيح ومعناها تبقى المدرسه معناها امنه للتلامذه خاصه.
0: يعني فهم الجانب الإنساني في الجري هذا، عنا الجانب الرياضي عنا الجانب الإنساني، كيفاش باش تدخلوا الفلوس يعني من خلال الانسكريبسيون أو فما ربما دي سبونسور اللي نجموا يعاونوا، كيفاش معاملين باش دخلوا الفلوس من أجل أنه وشو أيضا الأوبجيكتيف اللي حاطين ولا خلينا محلول من بعد؟
1: هو نحن عنا دي سبونسور اللي معناها انجاجيو رواحنا معاهم يعطيهم الصحة على خاطر شافوا جانب انساني وشافوا معناها ماهيش اكسيون كلي معناها باش نكملوا باش نمشيو على رواحنا، الاكسيون هذايا معناها باش تبقى ديورابل، يعني نحن بعد ما نكملوا جريتنا بعد ما نكملوا جونا اللي هو معناها مش باش يقعد برشا، باش يقعد ماكسيموم 3-4 سوايع، اما 3-4 سوايع هذيك باش تاثر معناها بالباهي معناها بيان سور في التلامذه في المحيط المدرسي اللي هي في الزهره، باش تبقى حاجه معناها قدام الناس الكل اللي صارت معناها تغيير. نحن معناها عباره عن تغيير في المنطقه نتاعنا، نحن شفنا اشكال قلنا ما نقعدوش نستناو نبداو نحن جمعيات ندعموا الدوله باش نحاولوا ديما نحلوا معناها المشاكل الصغيره كيف هكا، والوبجيكتيف نتاعنا نحن ان شاء الله باش نعاودوا معناها في بريمير ايتا باش نعاودوا معناها الجدار اللي طاح، ولو كان زدنا معناها دخلنا اكثر فلوس علاش ليه معناها نكملوا نعملوا صيانه المدرسه كامله مثلا، وكان فما مثلا بلاصه مش مدهونه ولا كان فما طواول ريدويت نحاولوا حاسين ناثوا بلي نحن باش يجيو العباد، يعني على قد ما يجيو اكثر عباد على قد ما نحن نجم نعاونوا اكثر ونكونوا نحن معناها نخرجوا المدرسه خير.
0: اكيد عملتوا خبره من نجري للخير في نسختها الاولى، كيفاش كانت مدى النجاح نتاع جري الخير في النسخه الاولى؟
1: يجي الخير في النسخة الأولى. الحقيقة كانت حاسب حلمة كبيرة خاطر تأجلت مرتين، والثالثة كما يقولوا ديما ثابتة، نحن كملنا للثالثة باش كملنا لانسينا. وفي النهار هذاك نهار 11 ماي هو عم ناول، كانوا معنا زوج ماراثونات كبار، أما الحمد لله حاسب العباد جات خاطر يحبوا حومتهم ويحبوا يوليو يجريوا في حومتهم، وجاونا 410 مشارك معناها من برشا ولايات في تونس، وصلوا حتى معناها دي زيترونجي جاو معنا، هما معناها موجودين في تونس وجاو معناها خاطرنا خاطر سمعوا اكسيون في الزهرة، خاطر الزهرة بلاصة معناها في وسط البونليو وهي متنافس فيها الكورنيش وزيد حاسيلو حاملم فوراد. دونك نحنا كي نقدوا حاجة كيفنا كيكا نوليو نشجعوا معناها اللي معنا، يوليو مثلا كل واحد يقد معناها في المنطقة نتاعو، نوليو نحنا كيكا بشوي بشوي ديما نشجعوا على الرياضة ونشجعوا باش الكلوبات يتزادوا معناها. ملي كان مثلا فما كلوب واحد نتاع جاري تو الكلوب هذاك نتاع جاري، ملي كان فيه 10 ولا فيه 50 ولا فهم برشا كلوبات تاع مارش ولا فهم برشا عباد حاسين نشوفوها تخرج تمشي حتى في كل مسلك، خاطر قاعدين يحضروا في روايحهم يقول لك باش وقت اللي هما يعاودوا ينصيو يلقانا حاضرين.
0: ممتاز جدا. واليوم قداش وصلتوا من مشارك ان شاء الله؟
1: في احنا اليوم عندنا 500 مشارك ان شاء الله، مش نفوتوا برشا معناها ليميت، باش نحاولوا بيان سور تقعد نخدموا على الكاليتي. دونك نتصور 1000-1500 ونسكروا الانسكريبسيون.
0: مازالوا يعني الألف
1: مازالوا
0: من هون الجمعة أخرى إن شاء الله، أسبوع آخر أكثر شوية من أسبوع نحاولوا نسكروا الألف، نعاونوا أيضا الهلال الأحمر التونسي والهيئة المحلية بالزهرة، ونداء للناس اللي تحب تشارك في الجري هذايا. عنا الكيلومتر للصغيرات 5 كيلومتر و10 كيلومتر يوم 17 ماي، لافيش موجودة فما الكيو ار كود، كيفاش طرق التسجيل؟
1: هي لافيش موجوده، فما الكيور كود، فما اليوم تاعنا، وزيد حاسيلو نحن هبطنا على الباج تاعنا معناها لافيش وهبطنا الميداي اون كولابوراسيون مع سبونسور اللي هو معناها باش يهبط لي بوان دو فونت تاعنا بيان سور في لي بوتيك نتاعو. دونك اللي يحب يشارك معناها كان يدخل على الباج تاعنا كرواسون روج تونيزيا كوميتي لوكال الزهره، يبعث لنا ميساج يشوف لافيش غادي وكل شيء، والا عند معناها رقم الهاتف 26-232-316 جوست في الاديسيون هذايا، خاطر في الاديسيون اللي فاتت عملنا لهم دورتين ورا بعضهم، سنين ما فماش دورتين، راكم باش توصلوا من الزهر الحام لنف باش تشوفوا الكورنيش وتشوفوا حاسيل البحر، ما دراكم باش ترجعوا بحدين والباقي يكملوا دوزيام سيركوي. في الاديسيون هذايا زاد دوسارات ابيوس، دوسارات نتاعنا معناها ولاو كونترولي ولاو باش واحد كيقيس البيرفورمانس نتاعو، نجي قد قد مثلا 10 كيلومتر كاملة في 50 دقيقة، الكيلومتر نمر 2 مثلا قداش وصل، وباش نخليو حاسيلو فما عدالة في لي بوديو. زدنا
0: كاتيجوري باش ما يشقوش
1: زدنا كاتيجوري اللي هي تسمى ماستر 1 ماستر 2 ماستر 3 اللي هي من 40 ل 49 و11 شهر، من 50 ل 59 و11 شهر ماستر 2 ماستر 3 من 60 وانت ماشي، هذوما في 10 كيلومتر كهو. اللي يربح في اي كاتيجوري في عمره يطلع بوديو، معناها نحن كي واحد 10 كيلومتر يبدا شباب ويوصل راه حتى اللي عمره 60 سنه عنده بوديو معناها مع جميع 60.
0: ممتاز،
1: الناس كل تربح.
0: باهي الناس كل تربح، ونشجعوا ايضا على الجري، حتى المشي والجري من اهم الحاجات سورتو وقت اللي نحكيو على ماستر فوق ال 40 سنه،

0: نشاط اللي هما مجال عمل اجتماعي. عنا قائمة أصحاب الحق، العائلات اللي نحن معناها نعاونهم في العودة المدرسية، في قفة رمضان، في عيد، في أي حاجة معناها كتجينا دون. دونك نحن خدمنا قفة رمضان، استفدوا منها 200 عائلة، خدمناها على نص لوليني ونص ثاني. القفة كانت فارية معناها بينات الحم والدجاج وخضرة وكل شيء معناها في المرة الأولى، والمرة الثانية جوست معناها تكملة في القفة باش نجم عاد كفيهم شهر. المجال الثاني عندنا مجال الصحة، عملنا دي سنسيبيليزاسيون، فما مدارس خاصة معناها بحدينا غادي، وفما انستيتيو باستور كانت معنا اللي هي معناها أمنتنا اليوم العالمي للصحة. فما حسيبهم معناها نعرفوا معناها شنو هي الصحة بالضبط، لو كان فما شوية أمراض كيفاش معناها نتعاملوا، كي يبدا مثلا عندنا طفل وإلا مثلا واحد من العائلة نتاعنا معناها عنده مرض، ديما الإحاطة باهية. عملنا زادة تبرع بالدم مع البنك الوطني اللي تبرع بالدم في الزهرة، اللي جاو فيه 26 بوش، جاونا مواطنين في رمضان يتسميو ديجا عطيهم الصحة. عندنا مجال الشباب زادة، نعمل دي فورماسيون في لي وركشو في لي سوفت سكيلز، نعملو خرجات دي روندوني. وعندنا مجال الإسعافات الأولية اللي كل شهر عندنا دورة متاع إسعافات أولية، يكونوا فيها موجودين 12 مشارك، هذوك المسعفين يتزادوا عنا نحنا ويزادوا حتى في ديارهم. ماذا بينا في كل دار يكون فيها مسعف، مش لقدرة كتير حاجة ديما تكون معناها الانترفونسيون أقل وفيسع. شاركنا في تأمين ماراتونات في الخليدية، مشينا حاسلو أمنا بخمسين باربعين فولونتير، أمنا ماراتون كبير. كيف زادا في مجال مجابهة الكوارث قاعدين حاضروا في رواحنا إن شاء الله، معناها لقدر الله لو كان صار كارثة كيفاش معناها ندخلوا، كيف الفيضانات اللي صارت حاولنا معناها نعاونوا معناها بشوية حوايج خاطر لنقص الماتريال ونقص معناها التمويل، دونك ما نجموش نهبطوا. دونك نحن معناها أكثر ديما ندخلوا بعد الكارثة، شوفوا لو كان عندنا حوايج مثلا نجموا نشوفوا ماكلة، لو كان فما أخطاء نحاولوا معناها نخفضوا من الكارثة حتى إن شاء الله يبدا عندنا ماتريال نجموا ندخلوا في وسط الكارثة، وحتى قبل الكارثة نبداو حاضرين لواحنا. عندنا مجال النشر اللي هو اليوم العالمي للهلال والصليب الأحمر، اللي معناه باش يكون فما نشاط جهوي باش يكون موجودين في محطة القطارات متاع تونس البونيور كل من مدينة الرياض حتكشي البورصدرية، باش يلقاونا غدوة إن شاء الله من نص ساعة حتكشي الخمسة، باش يلقاو في كل أكار فما الهيئة المحلية متاع المنطقة هذيك، مثلا الزهرة نحن موجودين في الزهرة وليس الزهرة. فما غادي معناها باش نحطوا طاولة فولونتيريت باش نعرفوا بالهلال، باش نعطيو شوية حركات إسعافية، واحد نجم يعملوا حتى من غير ماتريال ونعرفوا بالحركة متاعنا في اليوم نتاعها اليوم العالمي.
1: ممتاز، يعطيك صح محمد أمين برجب رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي في مدينة الزهرة، مشكور جدا، إن شاء الله نكونوا بحذاكم يوم 17 نعملوا جارية. محمد عنتول مازلت نجم تجري؟ مازلت البركة نجريه إن شاء الله، نمشيو نعملوا جارية في الزهرة في الحومة وقال مش عادي والحمد لله، دونك باه متنفس نعمل شويه انيماسيون. مشكور جدا محمد امين، شو اسمه احنا نصيف زيتون، بعد مباشره موجز الاخبار ومن بعد نمشيو مع شباب 360 في استضافه جديده باش نحكيو على نشاط شبابي وثقافي جديد مع الدومي.

0: الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايب.
2: المتنا الجن
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. جدد رئيس الدولة قيس سعيد تأكيده خلال لقاء جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري، جدد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. تنظم مدينة العلوم بتونس عشية اليوم بمقرها لقاء علميا مجانيا ومفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. ويهدف اللقاء الذي تقدمه مختصة في علم النفس النمو والتربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم بتونس. بداية من اليوم وحتى 17 مايو الجاري أريانا تستعد للدورة 30 لعيد الورد تحت شعار كل عام ورد لأريانا غرام. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت غدا عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي قرية المؤسسات الناشئة. منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لإفادة الجالية التونسية بالخارج تمكنهم من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس. من أخبار العالم، اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف سفينتين في مضيق هرمز ومهاجمة مناطق مدنية حسب ما أفادت القيادة العسكرية المشتركة العليا في البلاد. قالت القيادة الأمريكية إنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
5: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
5: راديو باك.
6: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
2: إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك.
3: تسمع صوتك.
2: تسمع صوتك.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك

0: رجعنا معاكم في الماتينال جون التسعة غير أربعة. حبيبي أمل بكرة توصلنا للثمانية وواحد واربعين دقيقة بالضبط في الماتينال نتاعنا. جماعة شباب 360 تالي صباح النور.
1: صباح النور بشير, صباح النور لكل من يسمع فينا.
0: الأنشطة الشبابية والثقافية كالعادة مع ألا في شباب 360.
2: شباب 360
0: أليه استضافة جديدة اليوم. شعرنا بضبط
1: اليوم مش نحكيه على حاجة هكا أوريجينال شوية ربما في الوعي متاعنا, أنه شباب تكوين المهني رام عندهم أنشطة ثقافية وأنشطة رياضية وينظموها وبش يعرضوا زيدا العروض متاعهم. نحكيه على الملتقى الإقليمي لتصفية الأنشطة الثقافية ونصف الماراثون لشباب التكوين المهني إقليم الشمال. تنظم وحدة المبيت والمطعم بيجامارت بتكليف من إدارة خدمات المتكونين وتحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني. ذيك علاش معانا السيدة ريما ولي الذوم مكلفة بتنشيط الحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم بجمارت. مرحبا مدام ريم, صباح النور.
3: صباح النور, صباح الورد ألي, صباح النور بشير, صباح النور لكل مستمعي إذاعة شباب.
0: صباح الفل, يعطيك الصحة مدام.
1: يعطيك الصحة مدام ريم. اليوم نحكيو على الملتقى الإقليمي لتصفية الأنشطة الثقافية ونصف الماراثون. نحكيو على الدورة 47. عدد الدورة وحده يحكي على تاريخ طويل. شنو هو الحكاية اللي حبي يوصلها الملتقى هذا؟
3: هي بداية نحب نشكركم على الاستضافة. كما قلت ألا, اليوم نحكيه على الدورة 47 لتصفية الأنشطة الثقافية ونصف الماراثون لشباب التكوين المهني إقليم الشمال. هي أقاليم, هي الدورة هذه الملتقى هذا يتعمل في شكل أقاليم. الأسبوع الفارط زملائنا كملوا إقليم الشمال, إقليم الجنوب وإقليم الوسط, واليوم إن شاء الله غدوة إن شاء الله عنا المسابقات ثقافية ورياضية اللي تنظمها وحدة المبيت والمطعم بجمر كما قلت أنت بتكليف من الإدارة العامة, من الإدارة, من الوكالة التونسية للتكوين المهني وتحت إشراف إدارة المتكونين. المنطقة هذه هو حدث سنوي تنظم الوكالة, يجمع بين الثقافي والرياضي. هو مساحة كذلك باش يعبر فيها الشاب عن طاقته ونكتشفه من خلاله المواهب الصعبة, ونجم نسميه زادة هو ثمرة مجهود ولا نتاج عمل النوادي الثقافية والرياضية بالمبيتات ومراكز التكوين المهني.
1: دونك ذاك علاش نحكيو على العروض بالضبط, شنو هو البرج السنة فينا المسابقات, وخاصة انه سمعنا اللي فما نصف ماراثون, شنو هو الاجواء اللي تستنى في المشاركين والجمهور نهار 9 ماي
3: ان شاء الله؟ غدوة 9 ماي ان شاء الله, ان شاء الله الدعوة مفتوحة للجميع. هي غدوة ان شاء الله برنامجنا باش يكون كالاتي. هو متقسم على فترتين. فترة صباحية باش تكون نستقبلوا فيها شبابنا وضيوفنا اللي جايين من ولايات الشمال, يسجلوا ونقوموا بالافتتاح. بعتالي نعلنوا على انطلاق مسابقة نصف الماراثون 3 كيلومتر إناث و 5 كيلومتر ذكور.
1: سامحني مدام ريم, 3 كيلومتر إناث ما عادش نحكيو على نصف ماراثون نورمالمون, سباق على الطريق هكا.
3: يعطيك الصحة, يعطيك الصحة إلي على الملاحظة الدقيقة بصراحة, والله يعطيك الصحة.
1: ما صحيحة,
3: تنجم تكون صحيحة لا صحيحة لا صحيحة, تنجم تكون هي راهي هي تسمية رمزية, راهي تسمية تحفيزية باش نشجعوا الشباب أنه يشارك أكثر في
1: نسهلوهم
3: تسمع كلمة ماراثون ونصف ماراثون, تشجع الشباب أنه يشارك وينخرط في الحدث هذا, وصراحة تعطي قيمة للملتقى فهمتني. وبالنسبة من بعد إن شاء الله نعرضوا إن شاء الله ونستقبلوا الفايزين من سباق المسابقة الماراثون, وثم عنا فترة غداء, وثم نتوجه إن شاء الله لدار ثقافة عثمان الكعاس مين بستبدأ الفترة الثانية ولا الفترة المسائية اللي باش نعرضوا فيها إن شاء الله 53 عرض سنة عنا من مختلف مراكز
1: بالضبط. باش نحكيه على إقليم الشمال, معناها باش تكون المشاركة, نحكيه على إقليم كامل, معناها تكون المشاركة كبيرة ومتنوعة. قديش من مركز باش يكون حاضر؟
3: أي إن شاء الله إقليم الشمال يضم 11 ولاية بما فيهم ولاية تونس إن شاء الله. توا حقيقة عندي كل ولاية عندها ممثل ولا اثنين, يعني ما شاء الله عندنا 241 شاب وشابة باش يشاركوا ما بين قلت لك الأنشطة الثقافية والرياضية. عندنا 17 مركز ان شاء الله باش يكونوا حاضرين معنا ما بين مراكز التكوين ومبيتات رافعه بالنظر للتكوين المهني. كما قلنا عندنا 53 عرض، العروض هذه في 12 اختصاص فيهم الفردي والجماعي، نجم نقولهم لك يعني عندنا مسرح فردي ومسرح جماعي، عن عز فردي عز جماعي، غناء فردي وغناء جماعي، عن فنون تشكيلية، عن الشعر الفصيح والشعر الشعبي، عن مسابقة الفيلم القصير والعمل التطوعي. إن شاء الله نسيت حاجة أخرى ما شاء الله.
1: شامل لكل الفنون خلينا نقوله. هذيك علاش انا توا شفت بشير شباب التكوين المهني ما شاء الله عليهم نلقاهم زاد في دور الثقافه برشا مدام ريم مازالوا يشوفوا التكوين المهني كان في اطار انك تتعلم صنعه وتخدم، اما اليوم نشوفوا زاد في فضاء الابداع والثقافه. كيفاش التكوين المهني ولا يصنع شباب عنده موهبه وصوت وحضور؟
3: التكوين المهني راهو مش فقط انه يتعلم، هي هذيك صوره نمطيه عندنا فهمتني، اما التكوين المهني مش كان يتعلم مهنه او حرفه فهمتني، بل هو يساهم في الموروث الثقافي بتاعنا، يساهم في اكتشاف المواهب كيما بالضبط كيما المجالات الكل في الثقافيه ولا الشبابيه. احنا لهنا نحاولوا كيفاش نكتشفوا مواهبهم وندعموا يعني الثقافه باش تخدم التكوين المهني. تقول لي كيفاش؟ نقول لك من خلال الثقافه الحرفيه، كيما نشوفوا احنا عن النجار وعن الحديد وعن صناعه الخزف وعن تصميم
1: الاثاث. تعتبر فنون هذيك فيها فيزيون فيها
3: احنا نساهموا من خلال التكوين المهني في حفظ الموروث الثقافي ونزيدوا نطوروه بطريقه عصريه فهمتني؟ وبخاصه في القطاعات الخدمات، يعني عن الخدمات وعن المهن. خاطر مشيت في ديما في الوعي بتاعنا عن صوره نمطيه التكوين المهني تعلم حرفه ولا مهنه وبرا روح على روح. ليه؟ الدوره 47
1: اكيد يعني بالضبط الدوره 47 اكيد خرجت مواهب وطاقات شبابيه مميزه. نحكيو على 47 سنه، معناها شنو اكثر لحظات ولا قصص نجاح بقات راسخه عندكم الملتقيات هذه؟ نحكيو على الثمار الملتقيات هذه.
3: اكيد اكيد جدا، هي في كل دوره باش تخرج قصص نجاح، باش تخرج مواهب جديده، والمواهب هذه تو احنا ما قلتلكش عاد احنا اللي يترشحوا من الاقليمي الملتقيات الاقليميه ان شاء الله باش يشاركوا في الوطني. هي تصفيات، هي ديجا اسمها تصفيات، باش يترشحوا للوطني المهرجان الوطني، الثمره تكون في المهرجان الوطني فهمتني. لكن ربي نحب نقول حاجه باش ما يفهمونيش شبابنا بالحق، خاطر انا نقول لهم شبابنا انت ما دامك ترشحت وجيت معانا اللي شاركت معانا في الملتقى راك فايز، ما عنديش انا راه فوز ربح وخساره فهمتني.
1: عندك بصمه فنيه ما دام وصلت لل
3: اعطاو روحهم الفرصه، نحب نعطي روحهم الفرصه. ديما نقول لهم هو مجرد ترتيب، يعني ما تقولش يعني ما ترشحتش في الوطن يعني انا ما فزتش ولا ما ربحتش، لا هو فقط ترتيب، خاطر ثم تعرف انت في المهرجانات ثم نمبر معين، ثم يعني ثم كيف نقولوا عدد معين انه يترشح،
1: اولويات بالضبط. توا اللي يسمع فينا ويحب يعيش الاجواء العروض هذه وقتاش بالضبط نلقاوها؟ من وقتاش لوقتاش وين؟ كيفاش ينجموا ينخرطوا؟
3: ان شاء الله باش نكونوا متجندين مع لجنه التنظيم اللي هي بيدها من شباب وحده المبيت والمطعم بيجامارت، باش نكونوا بدايه من 6:30 7 تاع الصباح في استقبال ضيوفنا في استقبال شبابنا. ان شاء الله ان شاء الله على حسب البرنامج اللي حطيناه ان شاء الله 8:30 نبداو تحية العلم وكل شيء، 9 نبداو الانطلاق مسابقه الماراثون. نستناو شبابنا اللي يرجعوا نكرموا شباب الفايز في الماراثون، زي ما قلت انا مراجي ما نحبش نقولها كلمه فايز، المتاسف الشباب
1: كلهم ناجحين تبارك الله عليهم. اي
3: صحيح شباب المراتب الاولى، من بعد ان شاء الله عندنا فتره غداء كما قلت لك ونمشيو لدار الثقافه غادي باش تكون اسطتنا
1: نهار الفنون والرياضه خلينا نقول وقت يشوف
3: نهار الفنون والرياضه. احنا باذن الله باش نكون متواجدين من 7 تاع الصباح الى حين انتهاء اخر عرض واعلان عن النتائج، نجم يكون الستة نجم يكون السبعة، مرحبا بالجميع، احنا قلوبنا مفتوحة وبيباننا مفتوحة للناس الكل، مرحبا بيهم. احنا ان شاء الله غدوة باش نوريو صورة جميلة جدا عن التكوين المهني، راهو التكوين المهني بالحق يصنع في اجيال، يصنع فيه شباب واعي
1: ويساهم في المشهد الثقافي. بالضبط
3: مشهد الثقافي صحيح، قادر انه يعمل على روحه، قادر انه نبنيه احنا بربي هنا بربي. نحب نشكر دور المكلف ولا الاطارات المكلفه بتنشيط الحياه الجماعيه بالحق، خاطر نخدموا في خدمه جباره، نأطروا نسمعوهم عن الإصغاء والإنصات والتأثير والمرافقة حتى التكوين.
1: هي وظيفة مش معروفة برشا مدام ريم، خليني نقول حاجة مهمة لهنا. أنا نحب نشكرك أنت على رأسهم، لأنه أنت زادة بنت قطاع الشباب وكنت أستاذة الشباب ودورك معنا بالحق مهم ومازلت. بالضبط اللي ما يعرفوش تكوين المهني راهم يتلقاو نوع هذا من التنشيط، وحاجة كبيرة كي تبدأ فيهم على رأسهم كفاءة كيفك أنت مدام ريم. الحقيقة عندك تاريخ مهم في الحكاية هذية. شكرا لك مدام ريم وليد داو، مكلفة بتنشيط الحياة الجامعية بوحدة المبيت والمطعم بجمارت.
0: تكسح لا، مشكورة جدا مدام ريما ولد ضو. هكا نكون وصلنا احنا لثمانية وثينة وخمسين دقيقة في الماتينال نتاعنا، ترجع لنا بعد شوية لا في دريم تونسي مع شاب تونسي جديد. جديد أو مش جديد، أما قصة نجاح جديدة لشاب تونسي متميز إن شاء الله نكتشفوها مع التسعة وربعة. بعد شوية أنا باش نهزكم الزغوان، وشكون ما يحبش زغوان وشكون ما يحبش كعك الورقة، مهرجان النسري في زغوان إن شاء الله مع التسعة. نمشي مباشرة زغوان معبد المياه والأجواء الجميلة في الأثناء. خليكم مع ملحم زين وحياة عينك، أيضا نسمعوا الأخر اسم بعدها وغالي كارا إيطاليا.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
2: رجعنا معكم في الماتينال جول مواصلين إن شاء الله حتى للعاشرة متاع الصباح. تو كما وعدتكم تسعة باش نمشيو لمدينة زغوان وين تكون معنا موجودة معنا في المباشر مدام بثينة اللوز المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بزغوان. مدام بثينة صباح الفل.
3: صباح الخير ومرحبا بإذاعة الشباب في ولاية زغوان.
2: شكرا لك يعطيك الصحة. أنا باش نحكيو معاك على الدورة 40 لمهرجان النسري بزغوان اللي تنطلق اليوم تتواصل حتى لنهار الأحد بفضاء المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية وإذا لقعت العرض المجاورة لها. كنت تعطينا أكثر تفاصيل على هذا المهرجان.
3: كما تعرف على هامش مهرجان النسري في دورته الأربعين، نظمت المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بولاية زغوان معرضا وطنيا من 8 إلى 10 ماي 2026 وذلك بفضاء العرض التابع للمندوبية. هذه التظاهرة ستشهد مشاركة حوالي 40 حرفي من ولاية زغوان إلى جانب 15 حرفي من مختلف ولايات الجمهورية في اختصاصات متنوعة ومختلفة. الهدف من هذه التظاهرة هي خلق فضاء للتبادل بين الحرفيين والتعريف بالمنتوج التقليدي التونسي وخصوصيات كل جهة. وكما تعرف زادة اللي ولاية زغوان في شهر ماي عندها أقبال كبير من الزوار والرحلات اللي يحبوا يستكشفوا المدينة ويشوفوها ويزوروها. معناتها الإقبال هذا يساهم في إنجاح التظاهرة وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية بالولاية. وبما أن كذلك زغوان تشتهر بتقطير وردة النسري وهي الوردة وهي الزهرة المميزة التي ترمز للمنطقة وتمنحها طابعا خاصة في فصل الربيع. والوردة هذه خلت الحرفيين ينشطوا ويحولوها إلى منتوجات تقليدية تتمثل مثلا في صنع العطورات اللي هو الصابون والمواد التجميل ماء الزهر اللي نستعملوه زادة في الأكلات التقليدية وخاصة لصنع كعك الورقة اللي معروف زغوان كعك الورقة بالنسري يقولك إذاك عليش خلى الحرفيين عليها أقبال كبير ولو يتزودوا من ماء النسري للاستهلاك طيلة السنة وباش يوفروا معناتها أكل مادة هذيك للمستهلك. المعرض هذا ينطلق هذا اليوم من 8 إلى 10 ماي تحت الافتتاح باش يكون تحت إشراف السيد والي زغوان مشكور على دعمه السيد الوالي للقطاع صناعة تقليدية بالجهة. وإن شاء الله معناتها يكون عنا أقبال هين من الزوار ويكون معرض متميز خاصة معناتها فما أقبال من مختلف الولايات باش نحاولوا أن نوريه ميزة كل جهة للزوار.
2: العارضين الموجودين شنو أبرز المنتوجات اللي عارضينها في علاقة بالنسري؟
3: في علاقة بالنسري عنا التقطير، تقطير العشب والزهور اللي هو معناتها مادة النسري يقع تقطيرها عن طريق ورشات حية قاعدين نعملوا فيها معناتها يقطر والمستهلك يشري ياكل ميل مقطر اون ديريكت معناتها. وعنا الصابون، عنا كعك الورقة ونحافظوا لهنا على كعك الورقة على خاطر نحبوا معناتها تكون عنا برودوي وكاليتي متميزة باش تكون ميزة الولاية وتعطي معناتها طابع للولاية متاعنا. وعنا زادة الأكلة التقليدية توا دخلت يقول لك نفوح الكسكسي بالماء النسري اللي سي لا بيريود معناتها نتاع التقطير هذية والحلويات الأخرى زادة واللي تستعمل فيها ماء النسري.
2: فما الشباب اليوم في مدينة زغوان خاطر نحكيه على مهرجان قديم برشا والنسري كما قلت أنت حاجة اللي خارج مدينة زغوان واللي قاعدة تصدر حتى لبقية المناطق. فما شباب منخرطين في السوق هذه متاع النسري اليوم في مدينة زغوان؟
3: أغلبيتهم ولو شباب خذوا معناتها المهنة عن طريق أمهاتهم ولا أخواتهم وكل قاعدة تتواصل سورتو صنع الكعك الورقة قاعدة تتواصل من جينيراسيون جينيراسيون. هي بالنسبة لصنع الكعك الورقة وبالنسبة للتقطير عندنا أصحاب شهائد عليا يقراوا معناتها مثلا نقولوا احنا كالشيمي والكل ولاو يخدموها بصفه بتقنيات معناتها متميزه وتقنيات يتمكنوا منها في الدوزاج
2: طوروها
3: طوروها بالكديب كديش، خليها طوروها في حاجات أخرى، ولا وردة النسري كلنا. حتى في الصابون، في البرودوي كوسميتيك، حاجات معناتها بيو اللي يخدموا بها.
2: واضح، اتمنى لكم حظ موفق في تنظيم هذا المعرض. مشكوره جدا سيده بوسينا اللوز، المندوبه الجهويه للصناعات التقليديه بزغوان. شكرا لك مدام. احنا مازلنا مكملين في الماتينا اللي بتاعنا بعد شويه، دريم تونسي في قصه نجاح جديده لشاب تونسي. كون معنا بعد شويه ان شاء الله مع الا تومي. خليكم مع غالي كارا ايطاليا وراجعين.
4: سمير هيا بينا.
5: سيبال
4: هيا بينا.
6: Fumo entro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento mannaggia. Se la metto incinta

0: غالي كارا إيطاليا توصلنا لتسعة وثلاثين دقيقة موعد دريم تونسي.
1: دريم تونسي حلمة تونسية.
0: عنا الحق نحلمو، عنا الحق نحلمو، خاصة الشباب، الشباب اللي كل جمعة نكتشفوا فيهم شكون اللي ناجح في مجاله أو في عدة مجالات مع الاتومي. ألا اليوم الاكتشاف متاعنا شكون باش يكون؟
2: الاكتشاف متاعنا واللي هو عنده مدة باهية يعمل في صناعة المحتوى اللي هو أحسن بالدرشة، ونحكيه على محتوى أوريجينال، نحكيه على دعم للمشاريع وبداية المشاريع قاعدة في المحتوى هذيك، ومعروف ما تربح كان اللي تاكله، وتوا ولا عنده برودوي اسمه ما تربح كان اللي تشربه. مرحبا أحسن، صباح النور.
3: عشان ما إليه مرحبا، صباح النور،
0: صباح الفل،
2: مرحبا بك معنا في ذات الشباب. اليوم نحكيو على ما تربح كان اللي تاكل، وبعدش نحكيو على النقلة ذي ساعة. أعطيني شوية لمحة على المحتوى متاعك.
3: باه، عسلامة الناس الكل. أول حاجة نحب نرحب بالعبيد اللي تسمع فينا في راديو الشباب. نحب نشكركم على الانترفيو اللي باش نتعدى معاكم اليوم. باش نحكي بريفمون على المحتوى متاعي، محتوى ما تربح كان اللي تاكل، هو محتوى كولينير بالأساس. أول ما بديت عام 2022، بديت نعمل في دروسات وحدي في الدار، بحكم خادم ريستوراسيون، خادم برودكسيون أوديو فيزيوال، خادم في برودكسيون، خادم في راديو ريجيونال. بالمناسبة نحب نقدم تحية لجماعة البون ليونور والراديو بون ليونور،
2: تحية لهم.
3: حاسيل وحبيت نعمل الانفوزيون بين الغرام والخدمة ومن طوال، خاطر ما كتعرف في الدنيا هذه الإنسان باش يكون بيرفورمان ويكون ناجح والحمد لله بالوقت، لازم أول حاجة الحاجة اللي يعملها يحبها. يعني أنا نحب الماكلة ونحب
2: دونك محتويك في الماكلة، خلينا نقوله الموضوع الرئيسي متاعه هو الماكلة، ودعم كل من يعمل مشروع يهم المأكولات. خلينا نقول أنت تو أشرتنا لتكوينك، تكوينك كان خارج تونس، هذا اللي نعرفه، أما الحلم الحقيقي
3: قريت الباك في تونس في معهد مارس الرياض باكيكو، وبعد عملت فورماسيون في التكوين المهني كوميرس، وبعد وقتتني الفرصة باش مشيت كملت ليسانس والماستير متاعي في فرنسا، عملت ليسانس في الكوميرس انترناسيونال وماستير في المانجمنت، وزاد كيف كيف بحكم خدمت في الريستوراسيون غاديكا في فرنسا، عملت انفورماسيون في الماركتينج ديجيتال، خاطر عندنا لي دووا لا فورماسيون.
2: دونك حاجات متنوعة.
3: مش متنوعين، متكاملين. انا خاطر المانجمنت هو معناها اداره الشركات والاعمال، بحكم انا نخدم في المحتوى ونحب نعمل لك البراندينغ ونحب نعمل الماركتينغ. دونك تصور
2: نحكيو احنا اكثر على الاختلاف كي نربطوه بالمحتوى، انا هذاك شنو نقصد بالماكولات. دونك الحلمه نتاعك تحقت في تونس في حومتك بالذات، كيفاش كانت البدايه في الحومه؟ خلينا نقولوا كيفاش حسيت اللي المشروع ينجم ينجح من بلاصه تبدا قريبه لك؟ يعني
3: النجاح مسير برشا، كي تعطي حاجه الفالور نتاعها وتعطيها قيمتها مهما كانت راهي تخرج للعبيد بتصويره مزيانه، وهذاك شنو اللي قاعد نحاول نعمل فيه. من لا شيء نحاول نخرج تصويره باهيه، فهمت؟ وكما قلت لك نحب نربط الغرام نتاعي بالخدمه، ماذاك علاش خدمت صناعه المحتوى في الماكله، وكما قاعده تشوف وتتفرج في المحتوى، المتابعين اللي يتفرجوا في المحتوى اللي نخدم فيه معناها بحاجات بسيطه كما مثلا كسكروت بدينار نتاع بالها، زاد يسري
2: اللي تعدى معنا جمعه اللي
3: قدم له تحيه بالمناسبه، يسري البوس
2: تحية لي.
3: البوس طفل شاب
2: وانت اللي دعمته، خلينا نقوله البدايات كان هو يدعم اصحابه، هو في نفس المحتوى لكن يدعم المشاريع هذية.
3: بديت بشوي بشوي بديت تطور الخدمة، ولا تجي لي كولابوراسيون، عباد امنت بالمحتوى ما تربح كان تاكلو، خاطر وليت تو كوميونيتي كيما قلت لك، عباد
2: تراند الكلمة وليت
3: ديما تطلب مني انا باش نحاول نطور، فهمت؟ وهذا هو اللي قاعد
2: بالضبط. احسن نحكيو على البساطة والتلقائية، احسن نحكيو على تصوير من الدار، تصوير زاد معاك الوالدة، دعم اصحابك، محتوى عفوي الحقيقة وقريب من الناس. هل كنت متوقع وقتها انه البساطة هذه باش تولد سر نجاح وتراند ما تربح كان اللي تاكلو؟ شوفوا فيه راه في كل محتوى، معناه يهم الماكلة ياكلوا ويقولوا ما تربح كان اللي تاكل. كنت متوقع نجاح هذا؟
3: الحقيقة من الأول مش ما نكذبش عليك، مش مانيش متوقع، أما متنبأ. فما فرق معناها واحد يخدم على روحه هو ربي سبحانه، معناها أمرنا معناها بالسعي وديما نخدم على رواحنا، هذا هو معناها البرانسيب اللي مشيت به. زيد بشوية بشوية الحقيقة. وفي التفاعل مع العبيد عم تشكر فيها على المحتوى اللي نقدم فيه، فيما براتيكمون المنهج نتاعي أنا اللي مشي فيه، هذا هو معناه اللي خلى المحتوى ينجح، معناه العبيد اللي تبعت المحتوى هي اللي نجحت المحتوى، فهمت؟
2: واضح
3: بالخدمة فوالا اكزاكتومون. معناه كل مرة نجي نبارتاجي أنا بلون ولا نبارتاجي مثلا أي فيديو نبارتاجيها تلقى رواج معناها من عند العبيد،
2: أي قاعدة تلقى في التفاعل إيجابي الحقيقة، نشوفوا كان الإيجابي قاعدين نشوفوا فيه به أحسن.
3: معناها بنيناها معناها القلعة نتاع ما تربح كان اللي تاكلوا معناها حجرة حجرة مع الناس، معناها العبيد اللي تتفرج اللي تتفاعل اللي تقول كلمة باهية اللي تكلمني بالتليفون باش نخدم معاه أمنت بالبروجي، فهمت؟ خاطر سي أن بروجي هو كيما قلت أنت، هو متنوع هذاك علاش أنا التنوع نتاعي خلاني كل مرة نخلق موضوع جديد ونلوج على الانسبيراسيون باش كيك نقدمها للعبيد والعبيد تتفاعل معها.
0: الانسبيراسيون
3: قاعدين معايا اون باراليل، معناها يقترحوا عليا معناها في دي سوجي، قاعدين يبروبوزيو عليا في دي بلان.
2: الانسبيراسيون قاعده تجي من العبيد بشير. هذا
0: اللي حبيت نعرفه هو تو مشينا احنا للبرودوي ما تربح كان اللي تشربه، هل ما تربح كان اللي تشربه باش يغطي، ما تربح كان اللي تاكله، ولا ماشيين في نفس التوجه؟
3: بالعكس كومبليمونتير، انا نعمل في محتوى ماكله نبارتاجي في دي بلون، نعمل في ريسيت وحدي في الدار، بعد ساعات نصور مع امي نقدم لها تحيه بالمناسبه،
2: تحيه ليها
3: معناها فوالا، معناها انا بلوس نحب العباد معناها تكون عندها معناها البرانسيب نتاع ما تربح كان اللي تاكل، خاطر اللي ماكله تلم، فهمت شنو هو اللي مناسبه معناها باش العباد تلم مع بعضها فامي اصحاب، هذا هو معناها اللي
2: بالضبط احسن.
3: انا معناها في الميساج نتاعي معناها حتى اصحاب مثلا وليدات صغار تعود مثلا باش يمشيو ياخذوا مثلا عرش انا دفوشيك ولا باش ياخذوا مثلا فازي، فهمت؟ يمشيو ياخذوا
2: تولي الماكله اولويه.
3: فوالا
2: باش نسهل لك احسن،
3: تعود مثلا باش يمشيو بالكوتيل خايبه هكا، ليه انا ولادي هما في الحومه معناها يعرضوني ديما يقولوا لي ما تربح كان اللي تاكل، وشوف فيها معناها الحكايه ديما يعرضوني معناها
2: تراند ايجابي
3: عندهم ماكله في ايديهم، ولا مثلا يعرض يقول لي والله امي طيبت لي هكا، فهمت؟ كبار وصغار، فهمت؟ هذا هو معناها اللي خلاني انا نقدم في المحتوى ونزيد اكثر معناها نطور فيه ونشجع معناها باش نزيد نكسبوزي الخدمه نتاعي للعباد اكثر، فهمت؟
2: واضح. نحكي كنا في ما تربح كان يتاكلوا، ولا عنده منتوج اسمه كانت هذيك كلمة ما تربح كان يتاكلوا، ولينا في ما تربح كان اللي تشربوا ديما نلاحظ زيدا باقي معناها في ما تربح كان تشربوا اللي باش تعرفوا لي توا، نلقاوك باقي محافظ على فكرة دعم أصحاب المشاريع اللي كيفك وحب الخير للغير، قديش مهم الجانب الإنساني الحقيقة في نجاح المنتوجات متاعك، وتوا أحكي لي أكثر على ما تربح كان يتشربوا.
3: باه ما تربح كان اللي تشربوا، جات الفكره في رمضان، نحب نقدم تحيه لصاحبي حمزه ومكي بالمناسبه، خاطر هما الزوز اللي معناها اقترحوا علي الموضوع، حمزه اقترح علي الموضوع ومكي هو اللي معناها بيخدمنا في السيترونات في رمضان. الحقيقه نالت اعجاب العباد، فهمت؟ عباد حبوه البرودوي، ولاو دي ستوري موجودين، ولا برودوي انستغرامابل، فهمت شنو؟ لقيت تفاعل بالقدا
2: وين نلقاوه؟ وين نلقاو البرودوي هذا؟
3: في
2: بوسلسلة كابيتال دو لا مارسا.
3: فوالا اكزاكتومون.
2: يعني حال كيفاش حال حانوت؟ حال كيفاش؟
3: لا مانيش حال حانوت، عندي كنت في بوان فونت في الحومه، عندنا بريك بتاع ولد حومتنا، فهمت كيفاش؟ هو اللي عطاني معناها الفرصه باش نخدم معاه وكل حاسيب، وبعد عملنا بوز بعد العيد الصغير وعاودت رجعت معناها بطريقه اخرى
2: كيفاش. وفما جديده انا في بالي هكا، فما جديد اي قول جديد
3: تصور انا بتاع الخدمه كيفاش. انا حاولت في حومه عم حبيب نقدم له التحيه، وزاد شكون يخدم معانا في السلطه من شويه والد هو ومرته، قلت علاش ليه ما نعملش انفيزيون بيناتهم الثلاثه، نجيو نبيعوا الحوت المشوي ونبيعوا سلطة مشوية ومن ثم تجي تاخذ سيترونات، معناها ثلاثة يمشيوا مع بعضهم
2: بالبساطة تتحل المشاريع. اش قالك؟
0: باهي الفكرة،
2: باهي الفكرة. ونحكي كنا سيترونات، احكي لي جديد أحسن.
3: تجربة فوالا فهمتني، يكون معناها البرودوي متكامل معناها من جميع ماء، كل سوا تاخذ الحوت بتاعك سير بلاس تشويه وتروح بيه، ولا تاخذ ونزيف وتروح بيه وتهز معك سلطه مشويه والسيترونات، ولا عندنا اسباس صغير ورا البريكه في مسلسل هذيك، عندنا قهوه صغيره نحب نقدم تحيه الرياض اللي قال لي هاوكا الاسباس موجود عندك استقبل العباد ومرحبا بهم الناس الكل، خلي يجيو يتعرفوا على مسلسل، يتعرفوا على العباد، يشوفوا الأمبيونس، يشوفوا
2: يلقوا حاجة فريشكة. زيدا نأكد على الحاجة هذه حاجة فريشكة. وشنو بعد سيترونات فما منتوج جديد في بيت؟
3: فما ايه كل مومون قاعد نديفلوبي في برودوي جديد. عندي فاريتي ان شاء الله باش نقدمها للعباد. عندي اون سيترونات سون سكر، زيرو سكر. عندي سيترونات بلامون ديفيلي، فما السيترونات بالفريز، وفما السيترونات بالمونك.
2: هذوما معناها
3: لي كات برودوي ديريفي هذوما باش يكونوا موجودين ان شاء الله سير كوموند. الحقيقه نحب ديما ما تربح كي تشربوا السيترونات صغار.

0: اللي عملتهم انت قبل بمختلفهم خليوك تدير حتى المشروع ولو مشروع يبدو بسيط، راه لازم اداره ولازم تسيير ولازم خطه تجاريه خلينا نقولوا بالضبط. والحقيقه زاد لاحظت انه قاعد تعيش في اجواء دعم ايجابي بيناتكم كلكم، كيف كيف تعملوا في حاجات متقاربه نوعا ما في علاقه بالمأكولات والمشروبات، لكن فما دعم ومنافسه خلينا نقولوا ايجابيه، كل واحد يطور بروحه بطريقه اخرى. بنختم معاك بسؤال معناها شنو رسالتك للشباب؟ خلينا نقولوا ديما نحب نختم به انا السؤال هذايا، رسالتك للشباب اللي يحب يبدا بروجي وحتى كان تكون البرا كيفك انت وحتى كان عمل برشا حاجات مختلفه نوعا ما، راهو في الاخر باش يوصل نقولوا احنا للتكامل. رسالتك للشباب اللي خلينا نقولوا علاش ما يحققش احلمه في بلاده؟ خلينا
1: نحكي لك انا اول حاجه ساعه النجاح مش مربوط بالتكوين، النجاح مربوط بالاراده والعزم، هذه اول حاجه. يعني راه فما برشا عباد انا نعرفهم كسوا في اللونتوراج بروش نتاعي انا والعباد خارج اللونتوراج نتاعي نجحوا، وحتى دراسيا معناها مش مكملين قرايتهم. معناها النجاح راهو لازمك تكون اول حاجه عندك حاجه باش تبيعها للعباد ولا باش تكسبوزيها للعباد، هذه اول حاجه كي تحب انت تنجح في الدومين نتاعك.
0: معناها منتوج باهي
1: بريسيزيمون، تكون انت عارف معناها البرودوي نتاعك ينال اعجاب العباد، لازمك تعمل دراسه تحط روحك انت في بلاصه العبد اللي باش تبيع له، شنو البرودوي اللي ينجم يكون موجود عند العباد والعباد تشريه وتتفاعل معاه وتبارتاجيه مع العباد، هذا هو اول
0: واضح.
1: وثاني حاجه معناها لازمك الصبر، هذه اول حاجه معناها. ثاني حاجه معناها هذا بالرسمي بريمورديال على الاخر، لازم الانسان يصبر
0: باش نضمنوا الاستمراريه والنجاح. بالضبط
1: الصبر الصبر، وبعد راهو النتائج تجي، عباره تزرع انت فهمت تهيئ الارض
0: وتحصد
1: باش تعطيك فوالا اكزاكتومون، تهيئ الارض باش تعطيك المنتوج اللي انت لحاجتك به، وبعد راهو باش تلقى معناها الكونتروباتي، هذايا اهم حاجه، والتوكل على الله.
0: مشكور شكرا لك حسن بن ترشه،
1: على ربي ويخدم على روحه وكيف فما حاجه تو ربي معناها يسهل فيها فهمت، نحكي بالمنطلق هذايا معناها فهمت.
0: أكيد
2: شكرا لك
1: معناها، وما يزمكش تخاف، لازمك معناها تصدم، هذا هو معناها هكا الدوت ولا زعما تنجح الحكايه ولا ما تنجحش، انت جرب وبعد تشوف انت الرياكسيون تاع العباد، وكان العباد تفاعلت معاه بالايجابي لازم تسمع زاد كلام العباد دون سونس انه خاطر هو الحاجه اللي باش تبارتاجيها معاهم اكسبوزي لهم هما.
0: بالضبط
1: فما ازاميليوراسيون حكايه معناها لازم تكون معناها
0: بالضبط
1: حتى في تقبل المعلومه معناها
0: بالضبط المنتوج يخرج من العباد ويرجع للعباد زاد بالضبط،
1: معناها ناخذوا راي العباد ونسالوا ونعاودوا معناها كيف فما مثلا ازاميليوراسيون معناها نطوروا مع بعضنا فهمت.
0: بالضبط شكرا لك احسن، مشكور احسن بن ترشه صانع محتوى، المحتوى نتاعو معروف كما قلنا ما تربح كالي تاكلو، اليوم نلقاو ما تربح كالي تشربو، تابعوا حسن بن ترشه على الباج فيسبوك نتاعو والانستغرام.
2: شكرا مشكور حسن، مشكور ايضا الا. بعد شويه موجز الاخبار وراجعين باش نحكيو على تنس، تنس اوبن في نسخه جديده، باش تكون ان شاء الله بعد شويه معانا رئيسه نادي تونس للتنس نحكيو على تنظيم هذه الدوره.

0: كلمتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايب.
2: كلمتنا الجن
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: أهلا بكم. جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد تأكيده خلال لقاء جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات. تنظم مدينة العلوم بتونس ظهر اليوم بمقرها لقاء علميا مجانيا مفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. بداية من اليوم وحتى 17 مايو الجاري أريانا تستعد للدورة 30 لعيد الورد تحت شعار كل عام وورد أريانا غرام. تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت غدا ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي. منصة رقمية بالذكاء الاصطناعي لفائدة الجالية التونسية بالخارج تمكنهم من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس. اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف سفينتين في مضيق هرمز ومهاجمة مناطق مدنية حسب ما أفادت القيادة العسكرية المشتركة العليا في البلاد. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: راديو بارك موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
6: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
5: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو بارك
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
5: راديو بارك إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: يوميا من 1 إلى 30 مايو من 6 لـ 7:30 متاع العشية.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح.

0: رجعنا معكم في الماتينا الجن في جزءنا الأخير، نكملوا العشرة بتاع الصباح إن شاء الله في جزءنا الأخير كالعادة، وقتنا 9:37 دقيقة موعد كل سبور.
1: كل سبور
2: كل سبور
0: في كل سبور. اليوم نحب نرحب بضيفتنا مدام سليمة بن مصطفى، رئيسة نادي تونس للتنس وأيضا رئيسة اللجنة المنظمة للتونس أوبن، دورة تونس المفتوحة للتنس. صباح الفل مدام.
3: يعيشك. صباح الخير.
0: مرحبا بك، نورتنا.
3: يعيشك.
0: مشكورة جدا. مش حكيوا معاك على النسخة 21 من بطولة تونس المفتوحة للتنس اللي نظمها كما قلنا نادي تونس للتنس، واحد من أعرق الأندية الإفريقية، خلينا نقوله في إفريقيا، ومن أحسن الأندية في التنس. كنت تعطينا فكرة عامة على هذه الدورة في نسختها 21.
3: هي هذه الدورة 21 كما قلت كيا تونس أوبن، اللي هي دورة معناتها تشالنجر 75، معناتها تسمى حاجة باهية. دايوغ لي جوار نتاعنا ما بين الكلاسمون نتاعهم ما بين 100 و 200 تقريبا في الكلاسمون نتاعهم في الـ ATP. الوغ الدورة هذية تبدا نهار الأحد نهار 10 لي كاليفيكاسيون، وتوفى نهار السبت 16 ماي الفينال. والدورة هذه معناتها يجيو فيها كما قلت لكم دو تري بون جوار، وفيها انتر اوتر دي جوار تونيزيان. معناتها احنا فرحانين ياسر اللي سنة دخل ديريكتومون في التابلو فينال. الوغ جست نفسر لكم، هو فما الكاليفيكاسيون تبدا نهار الأحد، تابلو كاليف نهار الأحد، ومن بعد من نهار الاثنين يبدا تابلو فينال.
0: جدول التصفيات والجدول النهائي.
3: يعطيك الصح. كيفاش تصير هي العمليه هذه؟ انه فما دي جوار يلعبوا في التصفيه في الدوره الكاليفيكاسيون، ومن بعد سته منهم يتعداو للتابلو فينال اللي هو فيه 32 جوار، ويتعداو منهم لي 6 يجيو من الكاليف. احنا عندنا الحق نعطيو دي وايلد كارد اللي هما دي انفيتاسيون، نجمو نستدعاو دي جوار. عنا الحق في 4 في التابلو كاليف و3 في التابلو فينال. دونك احنا استدعينا 4 من اولادنا توينس دي جون ان شاء الله عندهم مستقبل قدامهم، اللي هما احمد درمول وسكندر نصايري وريان هرميسي ومحمود شتوين. دونك استدعيناهم باش ينجموا يدخلوا ديريكتومون للتابلو كاليفيكاسيون،
0: قدروا يتعدوا بالتصفيات
3: اي. والتابلو فينال اللي هو يبدا نهار الاثنين، فيه كما قلت لكم تيت دو سيري نيميرو 2، معناتها الدوزيام ميور كلاسمون في التابلو هذا هو معز الشرقي اللي هو 144 وذو اللي حتى اليوم 140 مونديال. واحنا استدعينا عطينا وايلد كارد الاسكندر منصوري، عزيز دوغاز وعزيز الواقع.
0: هذوما هما تقريبا منذ سنوات هذوما هما الاسماء الاولاد المتالقين
3: فوالا،
0: واللي هما في معظمهم هما اللي كونوا منتخب تونس للكاس ديفيس. هما الاحسن مستوى منذ تقريبا 6 وحتى 7 سنوات السنوات الاخيره. قلنا 75000 دولار
3: 107000
0: دولار فوالا. هذا المهم 107000 دولار البرايز موني. كيفاش يتوزع؟
3: يتقسم عليهم الكل. كل ما تزيد تقدم في الكلاسمون، قد ما تزيد بيان سور يتحسن البرايز موني نتاعك. سي تقريبا اللي يربح الفينال تقريبا 19000 دولار ياخذ، ويتقسم الباقي الكل ما بين التابلو لي دو تابلو دوبل والسامبل.
0: انا برشا مغرومين بالتنس. عندك اول حاجه تي سي تي، حتى كنا نحكيو فيه، انا ما نكذبش عليك ما نجمش نخبي اعجابي بالنادي هذا وبالامبيونس والجو اللي فيه. ايضا الامبيونس تاع التنس تحفونه، سين ضيفه برشا ملاعبيه من العالم اجمع اللي باش يجيو باش يشاركوا، يعني فما امبيونس. كيفاش نجمو نشجعوا الجماهير على انها تجي وتحضر في كل المباريات؟ ما نحبوش كمباريات تبدا فارغه، نحبوا امبيونس، نحبوا جو.
3: هو فما كما البارح قلناها في الكونفرنس دو بريس، فما اون في دون لو كلوب، معناتها سي سي سي ان مومون تعدي وقت حلو في وسط النادي. مش جوست باش تتفرج تنس، فما دي جو كي فون ايتر اورغانيزي تنجم تعمل تصاور تنجم تتصور مع دي جوغ تنجم معناتها فما برشا حاجات اون فيت حلوين اللي تنجم تعيشهم في هالاسبوع هذا
0: فما لو سبيكتاكل فما الكوتي الماكله اللي ماهوش خايف زاد في التي سي تي ممتاز جدا
3: فما الفرجه وحتى الكلوب محليه معناتها زدنا زي النادي ديما نزيدو نحسنوه بوندون لي في العام الكل ونزيدو نعملوا اكثر مجهود وهذا راهو الناس الكل بينيفول راهو في الكلوب نتاعنا هذيك الحاجه الباهيه خاطر تحسها عائله كبيره الكلنا بينيفول الكلنا نخدموا معناتها للمحبه نتاعنا للكلوب نتاعنا وللتنس دونك معناتها تحس اللي ما فيهاش دايوغ هذيك علاش الدخول مجاني ما فماش
0: للناس
3: الكل ونرحبوا بالناس الكل ومرحبا بكم فريمون معناتها مرحبا بكم كل عام انا نعاود نقول الحكايه هذه على خاطر باهيه معناتها جو واسبوع وبالعكس الشباب ماذا بينا يزيدوا يتشجعوا باش يجيو نعرف اللي توا فما معناتها دوتر اكتيفيتي دوتر سبور يجلبوا اكثر بوتيتر ما نحبش نقول اكثر ما يجلبوا مي هذا سي اون سيمين بارتيكولير جمعه اسبوع
0: والله مدام سليمه هو صحيح فما دوتر سبور ربما اللي عنده مكسر شعبيه
3: اي البادل توا معناتها عنده
0: حتى كره القدم ربما ليك كان برشا توانسه تفرج في رولونغاروس مثلا هكا الجو احنا مش ناس كل تنجم تمشي تفرج في رولونغاروس في باريس معناها فما نسخه مصغره حاجه وبالحق راهي قريبه برشا سورتو الارضيه تيرباتو الاجواء الكولوارك الصغار الضيقين قريبه برشا تحفون
3: بالضبط واحنا اون بليس لي جوار يتشجعوا يحبوا يجيو لتونس على خاطر حتى الهوسبيتاليتي معناتها نعملوا احنا مجهود باش نسكنوهم في في في اوتيل هي معاش كان مسيش نجم نسميه شيغاتون ما دونك معناتها هما من عام لعام يبداو فرحانين يرجعوا برشا جواريت يحبوا يرجعوا لتونس وان ميم طون فما اون تري تري بيل امبيونس في تنس كلوب دونك يروحوا ديما فرحانين واحنا زدنا سنة حسنا قلت لك كل عام نزيدوا نحسنوا ونعملوا مجهود باش ومام تو نربحوها احنا في الكلوب زدنا حسنا في الكور نيميرو 9 مثلا تيران نيميرو 9 خاطر كان ضيق شويه هما لي تيران تاعنا ابار لو تيران عزيز وهير ولو تيران سنترال الاخرين لي نورم نتاعهم ضيقين شوي دونك عملناو عملوا لنا الملاحظه قالوا لنا اسمعوا لو ثوازيام تيران راكم لازم تيران في لي نورم انترناسيونال دونك حرصنا سنة باش نحسنوا باش نكبروا تيران نيميرو 9 اللي هو ولا في لي نورم انترناسيونال دونك عندنا توا 3 تيران ايتالي على تنس كلوب الكل دونك سنة باش نجموا فريمون معناتها اون بروفيت دو تو لو تنس كلوب وفي الكور نيميرو 1 اللي هو الكور عزيز وهير خرجنا لي الاضواء خرجناهم من دور دوكو دونك ولا انكور بلوس كونفورتابل انكور بلوس سيكوريزي بور لي جوار دونك والنوار والاجواء وكل شيء ولي سبونسور يعطيهم الصحه يعملوا في مجهود ويعاونوا فينا برشا كان مش لي سبونسور فريمون امبوسيبل معناتها
0: فما حاجه مدام هو
3: سبونسور بارتنير ولاو
0: بارتنير يقدم برشا مع
3: التونس اوبن
0: فما سؤال هو اللي يطرح نفسه احنا منذ سنوات نحكيوا على التونس اوبن في فتره من الفترات تحكي عليه معناها في اشواط متقدمه علاش ما يمشيش يولي ان تورنوا ما نقولش ان تورنوا ماجور مي مثلا انا تي بي 250 هل هذا مربوط بالماديات فقط او مربوط بحاجات اخرى
3: هو مربوط بحاجتين اسانسييل الاول حاجه بيان سور كيما تعرف الماديات اليوم كي نقولوا ان تورنوا 107000 دولار 107000 دولار احسب انت كي تحطهم بال كي
0: بالدينار
3: تحسبهم تونسي. بالدينار التونسي قداش جوستومون فما عوام كنا نعملوا ان تورنوا ب 125000 دولار على ليبوك كانت حاجه كبيره ياسر معناتها اما وقتها الدولار يمكن 500 مليم ولا حاجه هكا معناتها دونك اليوم بريسك تضرب على ثلاثه تصور انت المجهود اللي لازمنا نعملوه ديجا باش نجمو نلمو هال سيت سوم دارجون اللي هي بارك الله معناتها
0: تساهم فيها شويه كوميم لا تي بي
3: تساهم فيها شويه لا تي بي وسورتو لي سبونسور. احنا معناتها في الكلوب بيدو ما نجم امبوسيبل ما نجموش ما عندناش لي مويان. احنا لي مويان نتاعنا جوست يخليونا نحرصوا باش يكون الكلوب نتاعنا في ننظم ولي تيغام معناتها بالكدا وننظفوهم ونريغلوهم وديما على معناتها تلقى دو تري تري بون كاليتي دو تيغان مي دي تورنوا هكا سي امبوسيبل.
0: في فتره من فترات رينا دبليو في تي ا نتاع المستير اونس جابر وقتها في نيفو عالمي يعني. هل اللي حبيت نقصده انا هل انه نشوفوا تورنوا كبير في تونس مربوط ب أداء لاعبين ومستوى لاعبين أيضا؟
3: بيسير سي نورمال. تو مثلا كي تقول أنت دبليو في تي أ 250 حاجة كبيرة ياسر معناتها سي دو تري تري تري غرو مويان. و أن ميم تون عندنا تونسية تنجم تشارك وقتها وتبارك الله عليها كانت ميم أقوى من النيفو هذاك تنجم تشارك في النيفو هذاك. احنا تو كان نعملوا مثلا ATP نقويو فيه حتى للتوانسه اولاد
0: ما نجموش يلعبوا فيه.
3: احنا تو ديجا حتى تشالنجر 75 نعطيو لا بلوبار دو توانسه كيما سميتهم القبيله عطيناهم دي انفيتاسيون باش يدخلوا دي وايلد كارد باش يدخلوا للتابلو. دونك سي كوا لانتيغي باش نجمو نعملوا احنا ان غران تورنوا كان ما عندناش ديغيغ اولادنا ينجموا يدخلوا ديريكتومون في التابلو هكذا حتى البيبليك يحب يشوفوا توينزا
0: ما يكون انتيري تجاري سياحي ما نجموا ان تورنوا في تونس ما قلتش ماجور
3: سي لو ميم انتيري كان تورنوا ان بو موان مي 250000 201 تشالنجر باردون ان ATP 250 سي دي سوم راهم خياليه معناتها بارابور على ان كلوب ان كلوب تنس كلوب دو تونس معناتها ال دبليو في تي ا 250 اللي تنظم سي لا فيديراسيون اللي نظمته. صعيب باش نجموا
0: ما نجمش يكون فما تعاون
3: ينجم بيان سور ينجم يكون وبتيتر وان شاء الله علاش لا جوست كو بتيتر يفا فالوار نزيدو نقويو في اولادنا نزيدو ندزوهم ونعطيو اكثر مويان بوتيت كان فما اكثر يمكن خاطر سبور راهو تنس صعيب ياسر معناتها صعيب على خاطر سي ان سبور انديفيديوال كي نيسيسيت انورمومون دانفستيسمون بور لي جون اي شوف تخلط شوف لي معناتها سي ان انفستيسمون عرفت كي اللي تحط فلوس و
0: ما تعرفش على روحك كيما هي رياضه معناها ماكش ضامن حتى
3: ولازمك كل ما تمشي من تورنوا لتورنوا ابار كلك تورنوا اللي فما لوسبيتاليتي الاخرين الكل ديك يقوى شويه تورنوا من بعد تولي وحدك لوسبيتاليتي
0: تصرف على روحك
3: معناتها سي اون انتربريز كو بور لو جوور سي عنده انتربريز توت اوتور دو لوي الكوتش والفيزيو والكوتش مونتال وحاسيلو فما ايكيب كامله معاه et هذا ça nécessite beaucoup de moyens donc c'est pas ماهيش حاجه سهله ياسر باش تنجم tu investis في التنس وحدك كان فما شكون وراك وي كان فما معناتها دي مويان وراك وي
0: الفرجة غارونتي ان شاء الله في
3: التورنوا هذا
0: ابرز الاسماء ربما اللي بتشارك ولو انه كما قلنا مش اسماء معروفين لكن
3: اسماء اللي هو
0: فما
3: فما اسماء الاولاني هو سورسينا داليبور اللي هو سيتان تشيك نيمرو 5 تشيك في العالم البارح لعب التور الاولاني في روما اللي هو ATP 1000 في روما معناتها ATP 1000 عباره التورنوا اللي قبل قد الغران شلام دونك سي ان تري تري ياخذوا فيه 1000 بوين سي ان غران تورنوا دونك تعدى من الكاليف تعدى من لي برومي تور دو كاليفيكاسيون ربح وتعدى البرومي تور بون الى الاسف ولا بون احنا ساعدنا
0: بي خلي يجي فلوس
3: ان توكا تعدى البرومي تور خسر البارح الصباح البرومي تور نتاعو مي سي كان ميم تعدى التابلو فينال نتاع ان ATP 1000 دونك سي نوتر تيت دو سيري نيميرو 1 اي سي لو نيميرو 5 في بليدو دونك سي حاجه ديجا تبارك الله ان تري بون جوور بون فما اسامي اخرين بتيتر نعش بارينا اليكس ارجنتين عندنا على كل حال ابوبري اون فانتين دو ناسيوناليتي هذا زيدا سي كلكو شوز كي ابريسيابل معناتها جايين من العالم اجمع وهذا الكل يخلي فما امبيونس برشا عباد برشا نيفو نيفوات ديفيرون وتوينسا دونك ما تكون كان فرجة هائلة.
0: والدخول مجاني؟
3: والدخول مجاني في التنس كلوب نتاع تونس اللي هو جوست بحذاكم دايور في ألان سافاري في البلفيدير. في البلفيدير وفوالا الدخول مجاني ومرحبا بكم وفريمون تعديوا نهار ولا نهارات حلوين ياسر.
0: الناس اللي مغرومه بالتنس وتحب تتفرج،
3: الناس اللي مغرومه، فما فرق كبير ياسر ما بين تتفرج في التلفزه وتتفرج قدامك في النيفو نتاع التنس وتراها كيفاش الكوره وكيفاش لي كو دغوا نتاعهم وكيفاش الليفت وكيفاش فريمون فريمون حاجه اخرى.
0: والقوه والتعامل خاصه القوة مع الارضيه الترابيه.
3: اي هذيك.
0: وانت حكيت على حاجه مهمه توا، اللي ما ينجمش يتفرج في المباشر، ينجم يتفرج في التلفزه.
3: ينجم يتفرج في التلفزه، اي تلفزه تونسيه اليوم يعطيهم صحه باش يكونوا موجودين طول الاسبوع الكل. قالوا باش يعديوها في الاذاعه في
0: الوطنيه الرياضيه،
3: الوطنيه الرياضيه اللي هي جديده، ونهنيوهم على هذه الشين الجديده، حاجه حلوه ياسر. والوطنيه الاولى ولا الوطنيه الثانيه ان فونكسيون دو اللي موجود كوا. فوالا،
0: حظ موافق ليكم مدام سليمه بن نصر. ان شاء الله موافقين في التنظيم، ولو انه ما نشكوش قلنا نسخه 21. ان شاء الله موافقين في التنظيم. تحيه ليك وتحيه لكل الساهرين على تونس اوبن. ان شاء الله نكونوا موجودين حاضرين في المتابعة.
3: مرحبا بكم. مرحبا،
0: تكسحة مشكورة جدا.
3: مرحبا بالناس الكل وتفضلوا بحذنا.
0: شكرا. هكا نكونوا وصلنا احنا نهاية حصتنا اليوم ماتينال جون. خليكم مع بقية برامجنا ان شاء الله. سوي المجري بعد شوية في ار جي ميوزك، ومع العشرة ونص ديما لباس مع سماح الفرجاني بشير خلف الله. كنت معاكم تيلت الصبحية محمد عنتول. تحية لكل مشاهدينا اللي تومي ايضا كانت معنا في فقرتيها شباب 360 ودريم تونسي. تحية لمتابعينا ومشاهدينا. معنا في الديجيتال خليل مشكور جدا أيضا كان معنا في الديجيتال النقل الرقمي. قلكم نهاركم زين، إلى اللقاء، موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم جمعة جاية في الماتينال الجاي.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم على موجتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
1: تسمع معنا في إذاعة الشباب
2: كولتور بوكس أهم العروض والمواعيد
0: نهار الجمعة
3: من مضي ساعتين للأربع
2: مع جهان التركي كولتور بوكس
0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
4: إذاعة الشباب
5: RJ Music.

0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك، إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية طيبة من إذاعة الشباب في هذا الموعد الإخباري. تنظم مدينة العلوم بتونس ظهر اليوم بمقرها لقاء علميا مجانيا مفتوحا للعموم حول موضوع من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. يهدف اللقاء الذي تقدمه مختصة في علم النفس نمو التربية إلى توعية التلاميذ والطلبة والأولياء باكتساب روتين صحي أثناء الاستعداد للامتحانات، وفق بلاغ نشرته مدينة العلوم بتونس. تفتح وزارة التربية بداية من يوم 15 جوان المقبل وإلى غاية يوم 30 جوان باب الترشح للالتحاق بالمعاهد التي تدرس الاختصاصات الفنية بعنوان السنة الدراسية 26 و 2027. بداية من اليوم وحتى 17 ماي الجاري، أريانا تستعد للدورة 30 لعيد الورد تحت شعار كل عام وورد أريانا غرامة. تنظم كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت غدا عبر قطبها الإبداعي ندوة استراتيجية تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الإبداعي، نماذج الأعمال وتحول الصناعات في عصر الذكاء الاصطناعي، قرية المؤسسات الناشئة. أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلم تليلي اليوم عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس والحصول على الإجابات اللازمة بشأنها. وفي أخبار العالم، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية أنها وجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة ومراكز استطلاع إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب. عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية.
8: نفس الروح، نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس.
8: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
9: من القلب للقلب.
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
11: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. موعد جديد مع برنامج دي ملابس من تحت ال 11:30 متاع الصباح. أجمل تحية كامل الفريق سليم القصيبي رافقني في الجانب التقني للأستوديو. صباح النور سليم. معنا كذلك خليل سولا في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. مرحبا بكم الكل، نتلقى بكم من جديد وإن شاء الله الناس الكل تكونوا متمتعين بالصحة الصحة والعافية، وحتى اللي عندهم بعض المشاكل الصحية نتمنى لهم يا ربي من كل قلبي أنهم يرجعوا للفورمة متاعهم، يرجعوا لصحتهم ونشاطهم اليومي. اليوم موضوع في الحقيقة من بين أهم المواضيع اللي مش دائما تطرح. اليوم باش نحكيوا على صحة الفم والأسنان وما أدرك ما صحة الفم والأسنان. وإحنا كما كنت نحكي أنا والدكتورة في الأوف وتويك ضيفتي وأنا سعيدة باستقبالها، قلنا في تونس للأسف الشديد مازلنا ما وصلناش لدرجة من الوعي اللي تخلي الناس تمشي تتفقد صحة وسلامة الفم من غير ما يعديك الليلة هو في حال. دونك يلزم يعدي ليلة هو صاير فيه مش يصبح صباح يمشي للطبيب الأسنان. إذن صحة الفم والأسنان، واليوم زيدا مع الدكتورة ضيفتنا باش نصحوا برشا أخطاء، برشا معلومات غلطة حول صحة الفم والأسنان باش نصلحوها وباش ناخذوا صحيح معها. دكتورة سهي نصري صباح الأنوار، مرحبا بك بحدينا وشكرا لك على قبولك دعوتنا في دي ملابس.
2: صباح الخير، مرحبا بكم، أنا شرفني أني جيت بحديكم اليوم، شكرا على الاستضافة وإن شاء الله نعطيو برشا معلومات وإفادة للمستمعين إن شاء الله.
1: مرحبا بك دكتورة. معنا إذا دكتورة سهي نصري مختصة في طب الأسنان، وفي الحقيقة أنا سعيدة بوجودها على خاطر هي جامعة للعديد من الاختصاصات، وبعد تحكي لنا شوية مش اختصاص واحد، هي في الحقيقة عندها كفاءة مهنية في مجموعة من الاختصاصات اللي كلها تنضوي تحت طب الأسنان. دكتورة إذا برشا أفكار خاطئة عن على طب الأسنان، برشا هاو هذه ما تجيش، هاو هذه يردوا بالكم منها راهي تعمل هكا، هاو هذه كذا، هاو هذه كذا، وربي يعلم الصحيح من الغلط. احنا من كل هالافكار هذيا باش نبداو يمكن باكثر فكره موجوده ومتداوله. ولا خليك لك انت دكتوره التمهيد والتقديم واختيار الافكار اللي تعتبر انها موجوده وخاطئه لابد من تصليحها.
2: صحيح، احنا للاسف معناتها عندنا برشا دي بريجوجمون، عندنا برشا افكار مغلوطه. اليوم المشكله مش المانك نتاع المعلومه، بالعكس المشكله ولا
1: التدفق نتاع معلومات،
2: والمعلومات المغلوطه ولات اكثر من المعلومات الصحيحه. وللاسف احنا نستسهلوا الامور، نفضلوا احنا نسكروليو التليفون نشوفوا معلومات ناخذوها، ما ناخذوش لابين احنا نمشيو للطبيب ونسالوا اهل الاختصاص. برشا حاجات مغلوطه بما فيهم علاش دونتيست يساوي وجيعه، خاطر احنا ما نمشيو نشوفوا طبيب الاسنان كان ما سي كما قلت انت تكون تحكي بيت مرقدش مع شي جم ياكل منعتها يمشي كان للضروره القصوى
1: ملزوز.
2: الوغ في الحقيقه سنينا احنا لازمنا نعتنيو بهم، خاطر راهو معناتها ان احنا ما نخليوش المرض يجي خير من نستناوه يجي وش بعد نقعدوا نداوي.
1: هما يقولوا دكتوره بوابه الجسم الكل الفم،
2: هو الفم
1: الفم الفم لاباس راكي انت في صحه جيده،
2: هي لابوش سان تساوي ان كور سان، معناتها احنا كان فمنا في صحه راهو بدنا كله في صحه.
1: هو الملخص نتاع الحكايه الكل
2: هذا هو. دونك كل شيء يبدا اصلا، يعني هي صحه الفم تاثر برشا على نفسيه الانسان، خاصه لي جون اليوم الضحكه عندها تاثير كبير على حياتهم الاجتماعية على حياتهم العملية على كل شيء معناتها. واليوم ليجون ولاو يلوجوا على باشا حاجات، يحبوا سنيهم بيض، يحبوا سنيهم مستويين كوت كوت معناتها. ألوغ كو الحقيقة يعني أن بو سورير ماش معناتها ماهوش أن بارفي سورير، مي سي أن سورير سان. بما انت تو قلت طرقت مدام سميح حاجه مهمه جدا، الافكار المغلوطه.
1: سامحني دكتوره سهي حتى كان قصيت عليك، راهو ما نعتبروهاش حاجه ثانويه، ما هيش رافيها خاصة بالنسبة للشباب، ما تعتبريش رافيها أنه يفقد الضحكة متاعه ما عادش يحب يضحك خاطر سنيه مش مستويين ولا فيهم مشكل ما، هذا باش سبب له في برشا مشاكل باغ لا سويت، معناها نعتبروها حاجة مهمة جدا.
2: ألوغ كو احنا أون بو بريفنيغ سا من الأول، ملي وحنا مازلنا صغار يعني ما أماوين لازم تكون المعلومة موجودة والمعلومة صحيحة.
1: هذه من الأفكار الغالطة.
2: يعطيك الصحة، تو كيما التقويم عند الصغار، يقول لك استنى حتى يهبطوا السنين الكل بعد امشي باش تمشي تشوف. الوغ هو نورمالمون نمشيو نعملوا احنا هيك العياده المبكره للطفل نهزوه لطبيب الاسنان هو يعمل تشخيص لحاله مريض. احنا كل انسان عنده سون بروبر بروفيل. اش معناتها؟ معناتها انا عندي مون باجاج جينيتيك نتاعي يعني العوامل الوراثيه نتاعي عندي كاليتي نتاع اسنان كاليتي نتاع لثه عندي عوامل اخرى تدخل اللي هي ليجيان دو في طريقه حكاني الاسنان قداش مره نحك فمي في النهار نوعيه الاكل نتاعي مهمه جدا. اليوم ولينا باشا عندنا غرينوتاج لي موفيز ابيتود اللي ياكلوا باشا سكري باشا بواسون سكري
1: عندهم باشا عادات غذائيه سلبيه خايبه
2: هذوكم الكلهم ياثروا ويعطيوا تاثيرات كبيره. نرجعوا لحكايه التقويم. التقويم نجموا احنا اون بو لو بريفنير في اج كبير نقصد اج يعني قريب كما من اج 7 سنين 9 سنين
1: من عمر صغير معناها. الوغ نعاود نذكر دكتوره راهو الفكره اللي كانت موجوده قبل وسمحني انا والله حتى في بعض الحالات سمعت حتى من عند مختصين راه يقول لك ليه حتى لين الصغير يكتمل النمو نتاع الفكين نتاعو وحتى يزيد يكبر نشوفوا الفورمه بالكدا وبعدها نخمو في التقويم. الوغ كو سي با فري من عمر 7 سنين نجمو نبداو نحلوا المشاكل نتاع فمو.
2: علاش؟ خاطر احنا باش نستغلوا انه النمو مازال قائم يعني النمو ما وفاش دونك احنا عندنا كيما نقولوا لاماس اوسوز العظم نتاع الصغير مازال الي انكور مو. اكثر مشاكل تقويم الاسنان انه احنا عندنا السنين ما يقاوش بلاصه وين يهبطوا
1: يتعاركوا على البلاصه.
2: يعطيك الصحه. دونك احنا اش نعملوا كي يبدا وقت مبكر احنا باش نخلقوا مكان للسنين الجدد. واهم حاجه تدخل في التغير الوضع هذا هي التنفس عن طريق الفم. اللي اليوم الاحصائيات تقول انه فما 7 أطفال على 10 يتنفسوا بفمهم. والتنفس بفم معناتها خايب برشا. علاش؟ خاطر يخلي انه اللسان ياخذ وضعيه تهبط اللوطه دونك ما عادش يتدخل في انه هو يعاون الفك باش يكبر وانه الخشم هنا ما عادش يدخل منه هو دونك زاد لي سينوس اللي عندنا لهنا ما يتنفخوش دونك العظم ما يتحلش. كي العظم ما يتحلش السنين القدم اللي هما اسنان لبنيه ما تعطيهاش ما يجيهاش اللي معناتها الاختار هيا انت سيي وفي وقتك باش تهبط الاخرى تقعد غاديكا الاخرى تجي تهبط ما تبقاش وين تاكل بعضها. دونك الوغ اليوم فما معدات يرقدوا بهم الصغار على حسب الحاله تعاود معناتها تصلح الفينومين هذاك الكل ما غير ما نضطروا بعد باش نعاودوا نخلعوا اسنان باش نخلقوا مكان ولا ليه
1: معناها من غير ما تخلي الامر يتطور وتزيد تتعقد يمكن الوضعيه وتولي بارفوا مكلفه اكثر من كان صلحتها
2: ومتعبه عندها امباكت بسيكولوجيك وتاخذ ازيد وقت والنتيجه ديما ماهيش باش تكون نتيجه طبيعيه باش تكون ديما نتيجه ناقص سنين معوجين شويه خاطر باش نحاولوا نعملوا ما سوليسيون دو كومبرومي معناتها حاجه نتاع اكيليبر شويه استيتيك شويه فونكسيونيل وكا
1: معناتها حل ترقيعي وكا مش كيما كان صلحتها في العمر الصغير هذاك. وهنا مره اخرى نعاودوا نرجعوا نفس المشكل اللي هو المعلومه اللي كنت ناقصه والا ماهيش صحيحه.
2: واهم حاجه انه احنا ما نهزوش صغارنا لطبيب الاسنان كان ما يجي لك اي راني بت ما رقدتش راني ما ناكلش ولا نشوف سوسه الوغ كو نورمالمون يعني هو لوميس تقول ا بارتير دو لاج دو 3 ans
1: ثلاث سنين
2: تهز تعمل دياغنوستيك باش تعرف صغيرك نوعيه اسنانه نوعيه الفك نتاعو شنو يعني الاتجاه اللي ماشي فيه باش كان فما حاجه يعني تجم انت ما تخليهاش السو بلاس ما تخليها انت تحاول انك تواكبها وكيفاش نقول معناتها اون بريفيان
1: وقاية معناها
2: وقاية يعطيك الصحة
1: تحاول معناتها تقيه من المشاكل اللي جاية بأنك تمشي تعمل تشخيص على بكري
2: يعطيك الصحة
1: وهذا الكل يدخل في إطار العناية بالفم والأسنان مش العناية بركة أنك تفرش سنيك وتتلهي بنظافتها مي أوسي بالصحة نتاعها وبالعلاج. الفكرة الثانية اللي ممكن نجم نصلحوها معاك دكتورة اليوم
2: أكثر فكرة نتعرضوا لها احنا كل يوم باغتيكمون هي الديتاتراج يهلك السنين. دكتورة ما تعمليش تنظيف كيفاش منين جات الفكره هذه؟ هو اصلا الديتاتراج شنو معناتها؟ احنا باش نحيو الرواسب تاع الاكل اللي صارت لهم كلسك ما ولاو كلسيفي
1: الرواسب الكلسيه اللي فيها برشا مشاكل
2: يعطيك الصحه تاثر على اللثة تخلي اللثة تنزل وتولي فيها نزيف وتخلي تسوس يجي مبكر وتعمل الريحة الخايبة
1: تعري السنين شوية دكتورة
2: تخلي وتعمل الموفيزالين اللي الناس كنت تشكي منهم تقول لك عندي موفيزالين منين جاية منين جاية من الترسبات الموجودة اللي لازمها تتنحى. هو نورمال ما يلزم مرتين في العام نتفقدهم
1: مرتين في العام الوغ اعطيني معدل من تجربتك انت الخاصه دكتور.
2: ماذا في العامين ماذا في 3 سنين
1: بالكدا كيف يتقدوا مره في العامين 3 سنين
2: اما الناس كي تولي تعرف كي تعطيهم المعلومه الصحيحه الحقيقه بكلهم يوليوا يمشيوا خاطر كل انسان كيفاش تلقى واحد مثلا يتكيف برشا دخان عنده مثلا ما يحكش سني مهم ياسر اهم حاجه راهي معناتها ساعات حاجات عادات بسيطه سهله تجنبنا مشاكل كبيره برشا. تنظيف الاسنان مهم ياسر، مش الفايده في قداش من مره تحك سنيك، فايده كيفاش يعطيك الصحه ووقتاش، هذا مهم. دونك تلقى عندهم برشا دخان ما يحكوش وكل شيء نورمال، باش يعمل
1: طريقه التنظيف غلطه، راه الطريقه الصحيحه راه تنظف لك بالكدا سنيك.
2: وشكون باش يوريك الطريقه الصحيحه؟ مش على الانترنت، تمشي للطبيب باش يقول لك نوعيه البروسادو، نوعيه حتى الدونتيفريس، طريقه الحك اهم حاجه، ويقول لك مثلا انت معناتها السيد راه يلزمك مره في العام كها ويلزيك ديني نتفقدك باش ما تخليهوش ينزل ويعمل لك اثار جانبيه اللي بعد نقعدوا نعانيوا فيها، توصل حتى انه السنين يجموا لي يتحركوا ونخسروه. معناتها هذا ابسط حاجه،
1: يعني معناها تخسروه مش من ديتاتراج وانما
2: من مشاكل جانبيه.
1: كان ما تعملش
2: ديتاتراج، اما كان تعمل ديتاتراج تارديفمون، يعني واحد تقع 10 سنين عمره ما مشى نظف سنيه، باش نجيو نلقاو كميه التكلسات ولات اكثر من كميه العظم.
1: شنو يصير وقتها دكتور؟
2: وقتها
1: مشكله اخرى،
2: باش نوصلوا في حاجات اخرين، تصير نداويو في اللثه، شو اللي عندنا امراض اللثه، نشوفوا لها الحل كيفاش نمشي نعملوا.
1: يمكن هوني يوليو السنين الناس تخلت تولي سنينهم تتدردع ولا لا قدر الله حتى
2: يوصل حتى لغاديك،
1: نوصلوا حتى
2: نوصلوا حتى لغادي حتى المرحله هذه. الوغ كو فاسيلمون احنا لازمنا نبدلوها الفكره هذه. تنظيف الاسنان راهو تابع الوقايه، باش نقول معناتها باش نعمل وقايه الفم نتاعنا من برشا امراض، واهم امراض هي امراض اللثه، خاطرها صعيبه وبليده حتى باش تجاريها، مش من حصه ولا اثنين، يعني يحب لها برشا حصص، وهذه يدخل فيها برشا عوامل وراثيه وباشا عادات سيئة كما كنت نحكي لك، بما فيهم الدخان وطريقة التنظيف، يعني هذا الكل باشا عوامل، هذا الكل يدخل في التشخيص بالحق، معناتها رولاتيف للإنسان اللي قدامك، معناتها تعطيه حاجة خاصة به هو فقط.
1: ايش حاجة شخصية، معناتها بيرسوناليزي، مش الناس كل كيف كيف، كل واحد وشنو حالة الفم نتاعو، وهذا ما نجم يقوله له لي ديتاي كان الطبيب نتاعو المختص وقت اللي يمشي يعمل العياد. نواصل الدكتورة في نفس النهج. بعد سن المبكر اللي يلزم ننطلقوا فيها العناية بصحة الفم والأسنان من عمر صغير اللي هي 3 سنين عند الأطفال، باش نقيهم من المشاكل اللي بعد تجي. بعد زاد حكيت لنا دكتورة عادة تاختراش كيفاش ممكن يقيكم زادة من المشاكل والصعوبات اللي ممكن تحتلكم في الفم والأسنان متاعكم. زيدوا نقدموا شوية دكتورة، شنو عندك اخ
2: تبييض الاسنان؟ برشا ناس خاصة لي جون عندهم هما سنين بيض، معناتها هذيك هي لازم
1: يسند من عناصر الضحكة الجميلة.
2: يعطيك الصحة. الوغ في الحقيقة احنا السنين اصلا لونها ماهوش ابيض، يعني السنين هو في اللون الابيض نتاع العينين، يعني كل انسان لون ابيض عينه هو لون سنين، هذاك لون سنين. اما شنو يصير لهم؟ تشوهات في الالوان نتيجه المشروبات الملونه، الماكله الملونه، عدم الحك، معناتها التنظيف في الاوقات
1: بانتظام
2: الدخان، القهاوي برشا، معناتها هذوما الملونين. واحنا هذيك نرجعوا زاده لحكايه التنظيف اللي ما ننظفوش بيان سور، دونك يعني ديتاختراج، دونك هذا باش يشوه لون السنه. وبعد تلقى الاطفال تلقى لي جون خاص يستخدم الامور، يعطيك الصحه
1: والحلول تبارك الله، عاد هي موجوده في الريزو سوسيو. اما المشكله اللي هنا انا هو الحل اللي بالحق ما يقلقش السنين وما يضرهاش في
2: خاطر ساعات يولي حتى الاضرار ايريفيسيبل، ما عادش نجمو نعملو لهم حتى شيء،
1: ما عادش نجمو نتفاداو، ما عادش نتفاداو، حصل المشكل
2: سيء خاطر التمات هذيا توا كيما يمشيو يعملوا دي زاستوس موجودين.
1: فما لي برودوي اوسي دكتور، فما دي زاباري يلبسوهم، فما دي بروتيز ولا دي برودوي ويقولوا لي هي امنه، معناها هناك فاش يتعاملوا مع الامور هذا يا دكتوره؟
2: اللي يستسهل الامور ويمشي في الحكايات هذوما راهو حتى كان ما يتضرش برشا باش يتضر شوي، خاطر اي حاجه في الامور هذه ماهيش تحت كنترول طبي راهي ماهيش باش تكون سان، معناتها راهي باش تضر،
1: مش صحيه،
2: مش بس حتى كان ما تضرش اليوم باش تضر مع الوقت. وساعات يجيونا معناتها للعيادات نتاعنا تقع عنده معناتها حاجات تقول منين قلت استعملت كذا، استعملت كذا، تلقى السنه مثلا جرحت، تلقى السنه وتهريت، تلقى اللثه ولات فيها التهابات، معناتها منين؟ من جراء الاستعمال هذا.
1: حتى البرودوي هذاك ما نعرفوش كيفاش مصنوع، شنو المكونات نتاعو، شنو تاثيره على السنه، قداش باش من وقت باش معناتها البيريود اللي باش تحطه، برشا جزئيات مهمه جدا راه فريمون. انت تشريه وحدك ومعناتها يوصلوه لك، يعملوا لك ليفريزون وانت تحطه على سنيك، معناها عندك الجرأه انك تقوم بال
2: لا تخوف.
3: هذايا حاجه فريمون تخوف، بعد تقول سنية صار لهم ولا ما صار لهمش. نواصلوا اذا دكتوره، وتو باش نبداو مع موضوع مهم جدا. واحنا نحبوا ديما، احنا في ذات شباب نحبوا نحصروا معناتها الموضوع عند الشباب. علاش؟ عند الناس الكل اوكي، لكن بصفه خاصه الشباب، خاطر وقتها باش يبداو ويبدا يغزر روحه اكثر في المرايه، ويبدا يطلع في العيوب. هاي سنوقه منا، هاي بلاصه منا، ها مشكل من هنا، وتولي عنده برشا كما قلنا في البدايه تاثيرات معناتها نفسيه صعيبه، ويبدا يحب يصلح، يعمل التقويم تاع سنيه. هنا يمكن لي بارون تاعو، يمكن المختص يقولوا لي مازال توا وقت حتى تزيد تكبر شويه كما قلنا في البدايه. وقتاش يبدا التشخيص نتاع التشوهات اللي ممكن تصير في الفم، ووقتاش يبدا التقويم نتاعها ونتاع الفكين؟
2: باه التقويم كما قلت لك نعملوا احنا تشخيص نتاع الاطفال في السن المبكر.
3: كان ما صارش دكتوره في المرحله هذيك اللي من المفروض تصير فيها.
2: باه وقت اللي يجي احنا لازمنا نعملوا تشخيص، باش نعملوا له يعني عياده، باش نطلبوا دي راديو معناتها صور اشعه خاصه، وباش نعرف وقتها شنو هي المشكله بالضبط، وزيد نحكيو مع الطفل في حد ذاته، شوفوا هو شنو اللي مقلقه، خاطر سي تري امبورطون، خاطر مش الفايده دافوار دي دون اليني يعني اسنان يعني مستويه قد قد معناتها سي لو سوغي بارفي، ساعات مش صحيح. تلقى واحد ساعات عنده سنه معوجه شويه محلاها زيدته شارم معناتها يفوفاه هو شنو
3: معناها. اضافه الى رايك انت كدكتوره مختصه، وبعد الصور اللي تعملهم زاده مهم انك تاخذ راي الباسيون، شنو يحب، شنو انتظاراته،
2: شنو انتظاراته، شنو مشكلته بالضبط. بالك شي هو فرحان هكيك معناتها، خاطر رحله هي راهو باش نعملوا تقويم الاسنان رحله. ورغم انه توا مع لي نوفيل تكنولوجي جدد وكل، ولينا نعملوا تقويم شفاف اللي هما دي كوتيير يتلبسوا ترونسبارون، ما يظهروش. انا ديجا لابسه
3: ما يتقلقوش،
2: ما يظهروش،
3: الوغ كان ما فطنتش مثلا هكا لحظه مش ظاهره،
2: يعني هذا يكون ديسكري على الاخر ويعطي نتيجه معناتها، وفي نفس الوقت ما يقلقش جمله، يتماشى مع سير هذوما. سورتو يستعملوه الكبار اللي يقول لك انا تو في بوست معين باش نقوم لابس عامل هذاك الاباري الحديد كما يجوا يقولوا لي، ما نحب حاجه ما تظهرش، في نفس الوقت نحب نقوم سني.
3: دونك يختار
2: اليوم عندنا هكا الطريقه هذه، عندنا هكا وهكا، وهذا لا يمنع انه لو ساعات فما حالات ما يمشيش معهم التقويم الشفاف. راهو ديما الطبيب الدونتيست المختص هو اللي باش يشخص الحاله.
3: التقويم الشفاف راهو دكتوره تقصد هذاك لاباري اللي تحط في عرس تبدا ميتال معناتها، هذيك اللي احنا نعرفوك الضحكه الحديديه هذيك ما نحبوهاش. تولي شفافه،
2: تولي شفافه، ما تطرش،
3: ما تمشيش الحكايه هذه، ما تمشيش مع الناس الكل.
2: ما لا الا ما نعملوا تشخيص ساعه تنجم تمشي معك، ما تنجم ما تمشيش معناتها. ديما لازم التشخيص قبل، هو ديما لو نجاح التريتمون يعتمد على نجاح التشخيص.
3: اذا كان اي واحد عنده مشكل ما، هو بينه وبين روحه معناه يحس انه فما مشكل ما في فمه، يمشي اول خطوه للدكتور
2: الاسنان،
3: والدكتور يخليه هو يشخص الحاله، وبعد تزيد تقول له انت شنو تحب موجود،
2: تحيي
3: سنوقه تصلحت، شنو المشكل اللي عندك، والدكتور هو اللي يوجه. دكتوره المسار هو طويل شويه، نعرفوه الناس حسب التقريب قداش ياخذ، ولا كل حاله بطبيعه والحاله نتاعها. ونعرفوا كيما قلت انت فما اللي ديال، وفما اللي يطلب مثلا المرحله الاولى ومرحله ثانيه، ما يحبش فريمون يوصل للحاجه معناتها واو، يحب جوست يصلح مثلا. احكي لنا شويه على لي ديتاي هذوما، كيفاش تتم العمليه؟
2: هو بعد ما نعملوا التشخيص ونشوفوا البلان دو تريتمون تاعنا، باش نشوفوا يحبوا معناتها، باش نشوفوا نمشيو في الشفاف والا نمشيو في التقويم العادي. بالنسبه للتقويم العادي
3: هذا انت تختار ولا تخلي الباسيون هو
2: احنا نشوفوا شنو الامكانيات
3: والامكانيات.
2: احنا كطبيب معناتها من مهم فهمتوا، بيسكو هو طبيب لازم يعطيه جميع،
3: سامحني، الامكانيات الماديه ولا امكانيات فمه.
2: انا نعطيه شنو يلزم، شنو يلزم يعمل بعد. الامكانيات الاخرى هو يحدد، نعطيه مثلا احنا الطب لازمنا نعطيه معناتها الحلول اللي تنجم تمشي معاه، واحد اثنين ثلاثه، ونعطيه لي بيدجي، وهو بعد يختار. احنا المهم وجهناه يعني باش تمشي في الثنيه هذه ولا الثنيه هذه ولا الثنيه هذه، هو بعد يختار على حسب كما قلت انت البيدجي نتاعو وباش حاجات اخرى. وديما احنا ننصحوا،
3: تنصح بتبيع انت على خاطر عندك راي المختص، وانت تعرف شنو الحاجه اللي تمشي معاه، شنو الحاجه ما تمشيش معاه. اهم الصعوبات اللي ممكن يلقاوها دكتوره مع لي زاباري هذوما نتاع التقويم، نعرفوا الكل ولا نسمعوا، اللي هي تقلق، اللي هي تجرح اللسان، اللي هي متى فيها مشاكل من بعد في التنظيف، انه كيفاش باش ينظف، يلزموا معناه صعوبه في التنظيف. احكي لنا على الديتاي هذوما، اسكو بالحق هالصعوبات موجودة هذية، وأصلا هي مثل هالأفكار هذية تخلي حتى ناس هي عندها رغبة في أنها تقوم سنية وتصلحه، لكن تقولك يا خويا فك عليا من المشاكل بعد زيدني كما قلت لك معناها نولي مانيش مرتاح وعلى امتداد عام ولا عامين نقعد في الوضعية هذيك. شو صحيح من الغلط في الأفكار هذية الكل دكتورة؟
2: هو صحيح تولي مسؤولية بالنسبة للتقويم الشفاف اللي هما يعني هذوما اللي يتلبسوا غادي يتلبسوا ويتنحاو مش كيما ماشي ثابتة هذه مش كيما لاباريد
3: شو تنحيهم في الليل ولا الليل تنحيهم تنظف ولا كيفاش
2: يتنحاو هما نجمو نقولوا يتلبسوا 22 ساعة على 24 ساعة في اليوم يعني عندنا ساعة في الفطور ساعة في العشاء
3: تنحيهم بترتاح وتنحيهم على راحتك
2: تحك فمك من بعد تعاود تنجح
3: ويمكن ارتاح هذوما بيسكو انت باش تنحيهم وقت الماكل
2: اي هذا سي لو كونفور. بالنسبة للاباري العادية ستاندار هذيك مشكلتها وين في الماكلة خاصة انه اليوم لي جون نوعية الاكل نتاعهم شنو كاسكوتات بيتزا كما يجوني نقولوا لي مقلوب شباتي معناتها الكل هذاك كله
3: سريعة
2: سريعة ممنوعة مع الاباري خاطر
3: ما مش يعرفوا ريحهم علاش قادمين دكتور
2: خاطر منشيرة اول شيء مش يأثر على السمنة اللي هي ديجا عليها فورس تاع الاباري وزيد ننزلوا عليها بالطريقة هذيك معناتها باش نضروها وباش نعطلوا عملية التقويم وتجم حتى الاباري تتقلع ولا تصير فيها مشكلة نقعدوا نعانيو في الاثار الجانبية نتاعها والتنظيف هو راهو ماهوش صعيب كان احنا نعرفوا شنو لي زاستيوس ونستعملوا الادوات الخاصة اللي الطبيب بيان سور معناتها المختص باش يقولوا عليهم تالي عندنا بروسادون خاصة للتقويم عندنا دي بتي ميني بروسات كيف كيف يدخلوا بين التقويم هذا كله معناتها هو المتابعة خاصة اهم حاجة هي في الاباري ان احنا نمشيو كل شهر نمشيو نعملوا زيارة لطبيب الاسنان نتاعنا
3: لازم يقوم بالعيادة نتاعنا شهريا
2: باش يكمل له المراحل نتاع العلاج نتاعو في نفس الوقت يتفقد له الايجيان نتاعو هي بالعكس هذه يمكن تعمل له موتيفاسيون تعاونه انه يولي عنده تنظيف
3: فيها بالعكس فايده مضاعفه يعطيك الصحه تريبلي على خاطر باش ينظم روحه في مستوى الاكل يولي ما عادش ياكل هالاكلات السريعه باش يولي
2: ينتاج باش ينحي
3: على امتداد عام ولا وقتاش
2: عام ونص اقل حاجه
3: التقويم اثنين باش يتعلم ينظف بالكدا الاسنان نتاعو مع عمليه التقويم معناه يعني عمليه مربحه 100%
2: مربحه 100%
3: شويه انضباط وكهرباء
2: يعطيك الصحه باش تعطي معناتها الونتيرم باش تعطي نتيجه ايجابيه باش يستوي سني باش يولي عنده معناتها باش يخلق عادات جديده باهيه يحافظ عليهم من بعد معناتها باش تولي له حاجه في حياته معناتها وبما في ذلك كما قمت قلت انت الماكله زاده باش تتنظم
3: باش تتنظم معناها اذا كان انت معناتها تحب توصل لنتيجه باهيه لابد من انضباط الالتزام تلتزم مع روحك ما كانش مش لازم تبدا العمليه من الاصل من الاول كان باش تضيع وقتك
2: باش تضيع وقت
3: وتتعب
2: روحه ساعات
3: وتخسر جهد ووقت وفلوس هكاك دونك يلزم الالتزام من الاول باش توصل لنتيجه باهيه وانا حتى شخصيا شفت مره دكتوره فيديو ولا حكيت لك عليه حتى بهت في من خلال الفيديو هذاك على التقويم عمليه التقويم كيفاش ممكن تصلح الفك وتصلح فورمه الوجه وتصلح الامور الكل برشا حاجات يمكن احنا ما نربطوهاش ببعضها ما تظهرلناش العلاقه السببيه الموجوده كما قلت لي انت بين تحويقه العين والتشوه اللي صاير في الفك علاقه هو موجود
2: مربوط ببعض الكل مربوط
3: ببعض دونك عمليه مهمه جدا ما نقولوش حكايه فارغه ولا لا
2: مهمه
3: مادامك انت هاك تاكل لاباس فما شيء لا مش عمليه تجميليه فقط هذا وين حبيت نوصل دكتوره
2: كله مع بعض طب الاسنان شامل طب وتجميل وفي نفس الوقت في معناتها كونفور دو في معناتها باش تولي انت عندك
3: رفاهيه
2: ايجيان دو في معناتها باش تعمل لك رفاهيه في حياتك
3: هي كلمه رفاهيه نظلموا بها الامر على خاطر ماهوش كونفور اكثر منه صحتك باش تحافظ عليها اذا كان صحه الفم كما قلنا لاباس عليها انت لاباس عليك صحيا وحتى نفسانيا زاد خاطر شفنا التاثيرات الكبيره دكتوره باش حبيت في حاجه
2: هذا بالنسبة للجون ليلى بس توعد كنت حاب نحكيو على التكنولوجيا الجديدة كيفاش ولات تسهل الأمر العلاقة بين المريض والطبيب
3: نحكيو على آخر المستجدات وبعد باش نعملو غيكاب على أنه اتفقت أنا والدكتورة إن شاء الله باش نستضيفوها مرات أخرى باش نعملو سلسلة من الحلقات خاطر هام جدا الموضوع الخاص بصحة الفم والأسنان وكل مرة باش ناخذو موضوع ما نسلطوا عليه ونعطيوه الوقت الكل باش ندخلوا اكثر للتفاصيل ولما لا حتى نستقبلوا اتصالاتكم الهاتفيه مستمعينا الكرام نحاولوا ان شاء الله نحققوا الامر ذا في الحصص المقبله حتى تكون الفائده اكثر. اخر المستجدات دكتوره سهى
2: اخر مستجدات ما يسموش جدد خاطر هما يعني في يعني على مدى السنين كما نقولوا، واحنا الحمد لله معناتها في تونس عندنا كل شيء، معناتها مشهود بالكفاءه
3: التقنيات الكل موجوده
2: والعيادات نتاعنا معناتها اكثرها مجهزه باخذ التقنيات. اهم حاجه هي انه احنا اليوم ما عادش ناخذوا القياس، قلت تخيط قياس بالعجينه هذا لومبرانت هذا معناتها اللونجاج
3: بوبولير، ما عادش دكتور خلق برشا هذيك بين ذا فرين لومبرانت، فما ناس اصلا خاصه
2: اللي يبدا عنده ريفلكسك اللي هذاك مسكين معناتها اليوم سهله ولا تعال الاخر امبرانت نوميريك تاك بالغنايه زاده وحطوا له الغنايه وهي تبدا تعمل قدامنا على الاكران، يبدا كل شيء مريقل وعندنا لوجيسيال بعد يعمل باش تعطينا بلوس دو بريسيزيون.
3: وهذه حتى دكتوره بالنسبه للكبار في العمر مهمه جدا، خاطر الكبار في العمر والصغار مي جوستومون ما ينجموهاش الاكت هذا صعيب ياسر عليهم.
2: سهله هكا هذه سهلت لنا الامور على الاخر. كما فما زاده اللازير، اللازير تولينا نستعملوه في برشا حاجات خاصة في تجميل الأسنان، تجميل اللثة خاصة تلقى العباد اللي يبدأوا يتكيفوا تلقى اللثة متاعهم ولات ماشية للأزرق لونها أزرق، هذوما تو باللازير ترجع اللثة متاعنا لونها عادي وردي من حصة في نفس الحصة هو بيده.
3: وحتى دكتورة أنا شفت في عوضك العملية الترصيص القديمة اللي كانت موجودة ذيك، وبطبيعة الحال حكينا أكثر من مرة على المخاطر الكبيرة متاع الترصيص هذيك، طويقة زادة وليت فما أباغي وكينها باللازير، ما نعرفش أنا شنو التكنيك
2: فما أنواع هما باللازير
3: معناتها باللازير وتم العملية هذيك أحكينا شوية
2: فما عليها. نوع هو من اللازير معين يعني مش اللازير اللي يعني هو اللازير في أنواع، فما لازير معين وفما لازير اخر هذاك نوع اخر. اما ديما بالنسبه لمداوات السوسه التسوس راهو لازمنا نحيو السوسه من السنه. افضل طريقه راهو هيك اللي ما يحبوهاش
3: التنظيف هذيك
2: اللي ما يحبها حتى
3: المسكين هذيك الشيء دكتور
2: البن هذيك العمده بتاع خدمتنا
3: للاسف الشديد للأسف. حبيت معناتها البشاره نقول مراوك الفن ما عادش دوك
2: الفن هذيك والله مظلومه مسكينه هذيك تعطي الفائده الكبيره. اما توا نوعيه الترصيص تبدلت، ولينا نعملوا ترصيص ابيض ما عادش معناتها في لون السنه ما يظهرش
3: ما يقلقش دونك في الضحكه ولا حاجه
2: يعطيك الصحه
3: ولا حافظ على ضحكتك كيما هي
2: انواع ولا ومعناتها الكل يعني ما شاء الله يعني فما قداش من نوع نتاع نوع نتاع ترصيص يعني باش يرصوا بيه الرؤوس.
3: والمراحل دكتوره تنظيف السنه من السوسع بعد العمليه هذه نتاع تحط لها الحشوه نتاعها
2: الحشوه على حسب الحاله.
3: ومرحله اخرى ثالثه
2: على حسب راويت هو التوقت تجينا
3: قبل احنا نقولوا تغليف
2: هذاك نغلفوه كان كتب بيان سور شكون شنو اللي نغلفوها هي السنه اللي قتلنا لها العروق نتاعها وقت تكون التسوس وصل للعصب العصب كما نقولوا وصلت هو الاكثر
3: تمست معناها
2: تمست يعني تولي تعمل مضاعفات اخرى يجم يجينا حتى منفوخ يجم حتى يولي يعمل الام حاده اللي ما عادش
3: دونك الحاله هذه تغلف
2: نحيو نعملوا ذاك لازمنا على بعض حصص من اثنين ثلاثه حصص ننظفوا العرق هذاك بعد نعاودو نرصو بيان سور نعطيوه دويات وبعد نغلفوها وبعد نغلفوها. غلفوها علاش؟ خاطر هي باش تولي كيما الشجره اللي ما عادش يوصل لها الماء تشيح، دونك باش تشيح باش تقعد في الفم باش تنجم تتكسر معناتها كان ناكلو خبز برشا ولا ناكلو حاجه
3: باش تقعد في الفم زينه بركه معناها
2: هي مش نستحفظوا على السنه مرة وريت احنا اليوم الولايات البريوريتي هي احنا نستحفظوا على السنين خاطر لو ما فماش حد شيء
3: معناتها ذاك الهدف يعني انك ما تنحيش السنه
2: مع يعني. كل التكنولوجيات اللي عندنا راهو ما فماش حتى سنه ارتيفيسيال تضاهي سنه ناتشورال
3: السنه الطبيعيه
2: الطبيعيه هي الكل، دونك نستحفظوا عليها باش نغلفوها باش نحفظوها.
3: ياكورد إذا هذي الآخر المستجدات. توا دكتورة ما نجموش نفلتوا وجودك معنا وما نستغلوش إيجابيا في أنك تعطينا لي ريكومونداسيون تاعك بوغ أفواغ معناتها صحة الفم والأسنان من الصغرى من الصغرى وما يسالش حتى الناس اللي في الصغرى ما تلهاوش بالكدا توا وقت الشباب ما يسالش تلافى الأمر وابدا اعتني كما ينبغي بصحة الفم والأسنان نتاعك.
2: باهي هو أهم حاجة الحقيقة اللي ما نجموش معناتها نتغاضوا عليها هي حكان السنين تنظيف الأسنان. طيب وقتاش نحنظفوا السنين أو كيفاش طريقة مش تكون معناتها ديما نقولوا طبيب الأسنان هو اللي وجه أما نجم أنا نقول لهم تو ديما الوقت اللي ناكلوا مش إيميدياتمون نمشيو نحكوا فمنا وموش نقعدوا مدة طويلة وبعد نتذكروا تيا أنا ما حكيتش فمي بعد الفطور نحك بعد ثلاثة سوايع لا نحكوا فمنا على الأقل كما نقولوا 20 دقيقة بعد ما كلينا
3: 20 دقيقة
2: مينيموم مش ديريكتومون خاطر فما ماكلة ناكلوها خاصة تبدا فيها مواد أسيد كي احنا نمشيو نعملوا بروساج نوليو نجمو نضروا أسناننا العكس أي دونك نخليو وقت 20 دقيقة ونشربوا ماء خاصة بعد الأكل ولا بعد ما نشربوا قهوة باش نخليو
3: تخلصوا من يعني البقايا نتاع الطعام هي تقلقنا شويه في انتظار ان نعمل البروساج.
2: ونعمل البروساج نتاعنا ديما من الاحمر للابيض، معناتها من اللثه للسنه الفوق نهبطوا من اللوطه نطلعوا نفس الشيء من الداخل. وما ننساوش نحكوا لسان، خاطر مهم جدا لسان تحكوا باش هو ما يقعدش يعمل لنا موفيز علي.
3: فما بالبارتي هذيك اللي موجوده في البروس
2: موجودين
3: تحك بها سنيك
2: موجود جينيرالمون نقولوا احنا من ثمارتين لثلاثة مرات في النهار. هذه اهم حاجه، ريت باللاستيوس نتاع تنظيف الاسنان نجمو هنا اون فا ايبارني بوكو دو بروبليم، برشا مشاكل. اهم حاجه التسوس، الموفيزالين، الريحه الخايبه، امراض اللثه، ياسر حاجات معناتها هذوما كلها اهم ريكومونداسيون هي تنظيف الاسنان. وثاني حاجه انه ما لازمش نستناو حتى تولي عندنا وجيعه باش نمشيو لطبيب الاسنان، ما فيها باس نتفقدوا، خاطر راهو لا بريفونسيون توجو خير، الوقايه خير من العلاج.
3: تجنبك برشا مشاكل، برشا مشاكل، تحافظ على صحه سنيك وما توصلش للمشاكل الكبيره اللي حكيت عليها.
2: برشا وجيعه خاصه وبرشا مصروف اللي الناس تبدا هاربه منه معناتها. واهم حاجه باش تحافظ على سنيك معناتها نتاعك ناتشورال.
3: يعطيك الصحه دكتوره سهي، مساج ثري جدا، معلومات ثريه جدا مهمه، خاصه الاجيال اللي عطيناهم صلحنا فيهم برشا حاجات. اهمها انه راك تنجم تبدا ولدك صغير من لاج نتاع 3 سنين تنجم تبدا تعتني بسنيه والصحه نتاع الاسنان، وانت طالع معناها في العمر حتى يوصل لمرحله الشباب، ولكن عنده مشاكل في التقويم كيف تنجم تبداها على بكري. وما نساوش تنظيف الاسنان وما ادراك ما تنظيف الاسنان بالطريقه الصحيحه والصحيحة. دكتورة سهي نصري، طبيبة مختصة في طب الأسنان، شكرا جزيلا لك على حضورك معايا اليوم.
2: عايشك.
3: وإن شاء الله تكون معنا في مواعيد مقبلة
2: إن شاء الله. نشكركم على الاستضافة.
3: شكرا لك دكتورة، أنت شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم، يعطيك الصحة ومرحبا بك ديما معنا. ما تبعدوش بعيد على موجات إذاعة الشباب، احنا قرب منكم ياسر باش نواصلوا لقانا بعد قليل في ديما لاباس. تقيدنا الآن 11:07 صباحا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام، واصلين لقنا في برنامج ديما لاباس في توقيت 11 دقيقه. وانا سعيده هذا الصباح باستقبال الدكتوره رفيعه بن عبد الجليل مالك، هي رئيسه الجمعيه التونسيه لعلوم التغذيه الدقيقه ومختصه بطبيعه الحال في الموضوع. دكتوره رفيعه صباح الانوار. دكتوره مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا بك دكتوره.
1: كل صحه وعافيه.
0: اهلا وسهلا بك. واحد من بين اهم وابرز المواضيع اللي مطروحه فين ما تحب، سواء كان عبر معناتها مواقع التواصل الاجتماعي ولا في حديث الناس بين بعضهم، مطروح برشا الموضوع الا وهو مقاومه الانسولين. شنو هو الحكايه دكتوره؟ الناس كل ولا تحكي على مقاومه الانسولين، ولا معناها مختصه، ولا تعطي في الحلول، ولا تعرف شنو نعمل وشنو ما نعملوش وأسباب المقاومة هذية. دونك احنا بالنسبة لنا احنا عندنا الدكتورة رفيعة، هي من أفضل المختصين اللي يمكن يعطيونا أكثر تفاصيل اللي تخلينا ما تتوجهنا أكثر وتفسر لنا الحكاية شنية.
1: عيشك سماح، إن شاء الله نجيب لكم ديما جديد علميا حسب آخر المنتجات العلمية والأبحاث في مخصوص مقاومة الأنسولين. هي نجم نقولوا احنا ماهيش مرض، سبب من أسباب هذا العصر والتحول الكبير في ماكلتنا. لهنا شنية مقاومة الأنسولين؟ احنا الأنسولين زي ما نعرفه شنية وظيفتها، باش نفهم مش معناها مقاومة الأنسولين. الأنسولين هي هرمونة مهمة لامتصاص السكريات والبروتينات والدهنيات، ماهيش تهتم كان بامتصاص السكريات فقط. إذا هي عبارة التاكسي علاش تدخل لنا تتسبب لنا في تدخيل هذه التغذية للخلية، وتجعل الخلية تجم تخدم انك انت تغذاها، دونك تجم تعطيك الطاقة وتجم تصفي السموم وتجم تخدم بصورة جيدة. إذا هذا في كديفينيسيون غابيد للأنسولين. شنو هي مقاومة الأنسولين؟ مقاومة الأنسولين هي أنه الأنسولين تولي غير فعالة، غير قادرة أنها تخدم وظيفتها. شو معناه؟ احنا كل الهرمونات، وهذا اللي حكيناه قبل على التغذية الدقيقة وقيمة التغذية الدقيقة، كل هرمونة في البدن عندها ريسبتور نتاعها، معناها الهرمونة تلصق كما نقولوا احنا المفتاح والقفل نتاع المفتاح، معناها فين يركب المفتاح. نقولوا نمثلوا الانسولين بالمفتاح اللي يركب في القفل المناسب ليه، هكا ولا بيتي مقاومة الانسولين اكل قفل يصير فيه تعطيل، تقعد الانسولين في الدم تدور وغير قادرة انها تلصق في القفل، خاطر القفل موجود في الخلية. اذا يولي غير قادر باش يدخل الماكلة، دونك يطلع السكر في وسط الدم خاطر ما دخلش للخلية، يولي السكر طالع برشا في مدة بطبيعة في تقدم، معناها في مقاومة الانسولين تبدأ متقدمة في مرحلة متقدمة، لكن في مراحل أولى البدن يعوض تطليع السكر اللي خلى الخلية ما تدخلش، ما خلاش السكر يدخل للخلية والبروتينات والكل، يولي يلوح أكثر ما يمكن من السكر عن طريق الكلاوي، ونقاو سكر في وسط البولة ونقاو بروتينات في وسط البولة، وإلا يمشي عن طريق الكبد ويولي يخزن السكر ويخزن فوق الليفيسير، فوق الأعضاء خاصة الكبد، وهذا كان يطلع تليف الكبد ويطلع الشحم فوق الكبد اللي نقولوا احنا سياتوز إيباتيك. دونك لهنا كما قلت لكم عبارة الأنسولين هي المفتاح والقفل نتاعها، فين شو يدخل لك المفتاح هيك يتغير يولي المفتاح ما عادش يدخل فك القفل ويولي غير ناجع. هذه اسمها مقاومة الأنسولين. شنو هي الأسباب نتاعها بالأساس؟ شنية اللي يخلي هذا يصير تغيير في الريسبتور، ولا يصير الريسبتور يولي ديفيكتيوم، على ما هيش يخدم، هوش يعمل في العمل،
0: مش يقوم بالوظيفة متاعه معناتها، ولا
1: مش قاعد يقوم بالوظيفة متاعه الرئيسية. برشا أسباب. السبب من الأسباب الأولى إنه كتقانا عنا نقص على خاطر أكل قفلنا ذاك يلزموا بعض المعادن وبعض الفيتامينات باش هو يكون أكتيف، باش يكون هو متوازن. أول حاجة يلزم الإنسان عنده كميات كافية من المغنيسيوم، كميات كافيه من الزنك، كميات كافيه من الكرم، هذولا اللي يخليه هالقفل هذايا ساعة يخدم. اذا الانسان عنده ضعف ونقص في هذه الكميات، شيء يتسبب في انه هالريسبتور يكون اكتيف. دونك شي خلي بعض لي ريسبتور، مش كل لي ريسبتور ماهوش اكتيف. مثلا نعطي الضغط النفسي المزمن، الستريس الكبير في العمل، سيدونتاريتي، العصب اللي ما يعملش سبور وما يعملش حركه، شنو يخلي؟ يخلي فما ضغط كبير في الحياه، يخلي الانسان يستغل ويستهلك برشا مغنيسيوم، وبالتالي يصير نقص على مستوى العام في المغنيسيوم، والريسبتور يتاثر كما دوطخ ريسبتور يتاثر ويتولي ما يخدمش كما يلزم. السبب الثاني والسبب اللي هو متفشي برشا وموجود برشا برشا برشا، اشنا هو؟ هي الماكله نتاعنا المصنعه ولا معتمده على سكريات متحوره وسكريات مصنعه، كل ما هو سكر سكري افيكولو، وهذا شو يعمل؟ هذا يرهق هاللي ريسبتور. عباره انت عندك 100 قفل لكن في المقابل تجيب 1000 مفتاح. دونك شي يصير عركة على القفلات هذيك. علاش جبت 1000 مفتاح؟ على خاطر الانسولين، احنا قلنا المفتاح هو الانسولين هكا ولا؟
0: ايوه.
1: كي انسان نقولوا فطور الصباح مثلا، نعطي مثال، فطور الصباح شي يكون دو جاتو، كرواسون، معجون، سكريات. سكريات كيما تحب وتشتهي.
0: شنو هو؟ في بالك انت فطور ما شاء الله، معناها تقول تبارك الله، سفره رويال. سفره اي ابتداج رويال.
1: اي ابتداج رويال. شنو يعمل هذا؟ هذا من الوقت اللي انت تغزر له بعينيك، يصير استعداد للهرمونات نتاع الهضم وهرمونات الامتصاص يبداو يصير افراز. من اللي انت تغزر بعينيك وتشم بخشمك يصير لي سيكريسيون يبداو يستعدوا لهالسفره الموجوده. شنو يصير؟ دونك ناكل انا السكريات الكميه الكبيره اللي للدم، هو غير مؤهل لهذه الكميات العظيمه، انه هو في الاصل تبدا مؤهل انه ياخو 20% من الوجبه نتاعو سكريات، ما يجمش اكثر. انت شو تجيب له 80% من الوجبه نتاعك سكريات،
0: معناتها دوزه كبيره عليه. ايوه
1: بالطبيعه. دونك هو شو عمل المسكين؟ هو شو يمشي يفرز كميات كبيره من الانسولين. هذا يقول لك الجهد عليك التوكلان، معناها انا شاطيك. شو يفرغ البنكرياس من الانسولين، لكن هو ما يلزمش يزيد في الريسبتور، هاك ولا ربي خلقهم الريسبتور. دونك شو يصير؟ شو يبدا يخدم اكثر من اللي يلزم، شو يدخل قد لا يلزم، لكن يبقى بلوكي الريسبتور. هالكميات الهائله من السكريات هذه الا لي ريسبتور يتعبوا يتبلوكاو. شو يولي؟ يولي الكميات الهائله من السكريات والنشويات والمعجنات تقعد في سو فورم دو سوكر تدور في الدم، تطلع لنا مستوى السكر في الدم، الدم يلزم ديما معتدل، مستوى السكر يمشي ديريكت يخزنوا. يخزن يلوح شويه منه عن طريق الكلى، والكلى يخزنوا ويكسر الماس جريسر، وهيك منين يصير؟ السمنه ويصير
0: الشربوا. يصير السمنه وحتى عندها معناتها علامات اخرى دكتوره، اللي هي انتفاخ في الاطراف في الساقين يقولوا زاده من
1: هي على خاطر السمنه هذه يعطيك الصحه يا سماح، خاطر احنا ما نجمو ندخلوا كميه نتاع نتاع دهنيات الا معاها الماء. الخليه نتاع الشحم، الخليه نتاع الشحم اللي هي نسميها لاديبوسيت، الخليه نتاع الشحم انت تدخل لها قطره شحم يلزم معاها قطرتين ماء. هي ما تجمش غير قادره انه يدخل الشحم يتخزن من غير ماء.
0: بلاش ماء.
1: دونك شو يصير؟ شو يصير ريتونسيون دو. العبد يولي يحس روحه يقوم الصباح تقول له منفخ مهبش تاعب، على خاطر ارهق البدن وارهق الهرمونات الهضم وارهق الكل، لكن في غير منفع الخلايا اللي باهم الفايده اللي يلزمهم يكون عندهم طاقه، هما فقراء جدا على خاطر لي ريسبتور ولاو بلوكي ما عادش يخدموا. والخلايا اللي ما حسناش باهم باش يتعباو، معناها بيوت الخزينه كلها معبيه مطفطفه بالدهنيات والمعادن الثقيله والسموم والماء، خاطر البدن حشاك الكوبيل تاع البدن هي ستوكاج دو ليبيد فين نخبيه والدهنيات الغادي احنا نلوخ السموم نتاعنا خاطر نقولوا احنا الغادي ماناش نستعملوه داكوردو
0: واضح
1: لا كون بوبيل معناها كيما نقول انا المستودع نتاع البلديه اللي فيه زايد الكل دونك لهنا شنو نكثروا من السموم شنو نكثروا من الريتونسيون دو شنو نكثروا من الدهنيات شنو هي الاعراض نتاع مقاومه الانسولين اللي نلقاوها حتى عند الصغار اللي عمرهم 8 سنين و6 سنين للاسف الشديد
0: دكتوره من عمر صغير معناها هذه تنجم تظهر انا كنت نصحي وقت اللي وقت اللي طرحنا دكتور الموضوع في بالي للكبار الحقيقه ما في باليش اللي هو الزاده الصغار نجم يكون عندهم المشكل هذايا دونك وقت اللي يكون عندنا تصرف الخطا هذايا تظهر المشكله حتى في عمر صغير
1: effectivement على خاطر احنا ماكلتنا ولات مصنعه ما عادش عندنا القمح البلدي ما عادش عندنا احنا البسيسه البلدي اللي بالقمح ولا بالشعير البلدي ولا فيها خلف انها فيها معجنات فيها بقوليات ونجم نزيد نزيدها شويه ولا جيناز معناها نزيدها شويه زوزه شويه لوز شويه ما عادش ثم هذاك ما عادش ثم البروتينات الصباح كلهم يحبوا على معناها برج جاتو ولا ولا كرواسون نوري ولا نامبورتو كوا دونك هذا كلها سي دو لا فارين بلانش معناها سي دو سكر اي سي دو سكر ترانسفورمي معناها مش حتى سكر طبيعي سي دو فركتوز الفركتوز هذايا هو المشكله في البدن ما فيش شفاء إذا تخل في البدن ديريكت ما يمشي للسكر
0: باش يعمل هاد الفرعيسه الكل اللي انت كنت تحكي لنا عليها طويكه توا دكتوره ما نجموش بعد الكلام اللي انت قلته لنا الكل ما نطلبوش منك انك تعطينا التصرف الصحيح وشنو ناكلوا بالضبط ويا هل ترى هالتوصيات اللي قاعدين يقولوا فيها برشا ناس على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الصيام المتقطع بفتره 16 ساعه يا هل ترى صحيح هي ممكن تفيدنا وتكون احسن علاج لمقاومه الانسولين والا لا؟
1: نعم سا اونتر بارونتيز على خاطر فما بوز نتاع ريجيمات قاعدة نشوفهم يسألوا فيها في برشا سؤالات ما ثماش ريجيم يمشي على الناس الكل ما ثماش احنا ما نقولوش ريجيم تربية غذائية وإلا أسلوب غذائي صحي يمشي للناس الكل علاش؟ خاطر احنا مختلفين أنت وأنا ماناش كيف كيف ماناش فرد عمر ماناش فرد احتياجات لا احتياجات طاقية ولا احتياجات نفسية
0: وإحنا طويقة دكتورة في عصر ولات الأدوية مشخصنة معناتها في أمراض خطيرة وهي أدوية مشخصنة كل شخص عنده دواء خاص به دونك ما نجموش نحكيو على ريجيم بور تو الموند
1: بالضبط ريجيم طيبات ريجيم غير طيبات هذا ولا غيره ولا غيره مع احترامي للأشخاص الكل هذا معناها احنا العلم باش يحافظ على مرونته العلميه يلزم يكون ما فيش ايديولوجي ما فيش معتقد ما فيش اعتقادات معناها حاجه ما تتمسش هذه حرام وحلال الحرام والحلال في المجال الديني والروحاني العلم متغير اليوم انا نحكي في كلام غدوه يجم جي دراسات علميه تخلي كلامي غلط ولا شبه صحيح ولا في جانب من الصحة
0: وهذاك التطور المطلوب معناتها الإيجابي هو عادي تلك سنة الحياة
1: هذا تطورنا بكلنا حتى احنا في مجال الحياة احنا في تطور متواصل كيفاش أنا نجي نحكم على صغير في فترة مراهقة وفترة نمو بنفس عنده ريزيستانس الانسولين مقاومه الانسولين هو كيف نحكم عليه كما المراه الحبله اللي عندها مقاومه الانسولين كما المراه اللي عمرها 60 عام كما المراه اللي عمرها 80 عام كما الراجل كما الصغير كما الكبير سي امبوسيبل معناها حتى بالعقل نمشيو بالعقل ما نمشيوش بالعقل نمشيو بالعقل اسكو سي بوسيبل اسكو سي لوجيك سي با لوجيك معناها انت حتى في الادويه الكيميائيه ما تعطيش نفس المقدار نفس الدوز
0: بيان سور بيان سور بي دكتور
1: انت في معناها مود دو في كامل معناش نحكم عليك في مود دو في المود دو في انا ننصح به في مقاومه الانسولين سريعا ثلاثه نقاط كبار

0: لهنا كي نعمل انا الخمص نتاعي عجين نطيح للخمص، اش معناه فعليا اصباح اصباح زوز عظمات نجم ناخذ فرماج دهنيات وفيها بروتينات، نبعدوا على الحليب وما بيا الحليب يكون مخمر باش يعطينا البكتيريا النافعة، معناها فرماج ولا زبدة ولا وإلا رايب ولا البن ولا يوغرت، مع مكسرات كل قدير وقدره وإلا ليغران، ليغران الجلجلان زريعة الكتان قلوب القرع غران دوشيا، هذا الكل فاهم دهنيات جيدة وجيدة جدا لوميغا 3 بالأساس. لهنا الصباح يكون بروتينات مع ليغران مع قليل من النشويات، معناها انتي ترانش دو بان كومبلي ولا كل قدير وقدره ولا شويه بتيسه ولا كل قدير وقدره. لهنا نمشيو الاحتياجات، رانا ماناش في مجتمع الدخل الفرد 10 ملايين، رانا في مجتمع يلزمنا نحترمه اللي عنده ولا ما عندوش. ما نجمش نحكم انا نقول له ليه ما تاكلش هيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك وهيك ونحكم عليه معناها بريجيم لا يستطيع.
1: طيب بالعكس دكتورة، يمكن فما بعض الاشخاص اللي المستوى المعيشي نتاعهم على قد ويمكن هما عاداتهم الغذائيه افضل بكثير من الناس اللي ماديا هي مرتاحه. ما عادش عندنا برشا وقت دكتوره دقيقه،
0: انا لهنا نقول على خاطر فما بعض الريجيمات ما تاكلش العظم، ما تاكلش الدجاج، ما تاكلش الكالوب، وكل الحم العلوش وكل الحوت. كي هو يبدا غير قادر انه يشري الحم العلوش هذا بالكيلو فوق 60 دينار. معناها انا نقول له ما عادش تعيشها. هذا معناها فهمت هذا شنو نقصد.
1: أي واضح واضح كلامك واضح دكتور.
0: نقصد انه نغزر للهرم، نغزر لصحني في 40% بروتينات كما قلت لك، 20% نشويات، 40% من دهنيات وخضر.
1: واضح.
0: الحاجة الثانية، النقطة الثانية الباهية برشا لي اللي عنده مقاومة الأنسولين، هي إني نقوم بالسبور، نقوم ثلاثة مرات.
1: مارس الرياضة.
0: سواء بالرياضة، سواء مارش، سواء بيلات، سواء إن شاء الله كلهم حتى رقص شرقي تكمل الخدمة شد كفيت وقداش طاح. المهم يلزمك تعمل 150 دقيقة في الأسبوع. إلا هي رياضة باش نحرك الخلية ونخليها تتعود
1: نشطها
0: على أعطاء الطاقة.
1: النقطة الثالثة دكتورة ونختموا بها.
0: بالضبط، النقطة الثالثة هي الصوم المتقطع. أنا مش للجميع، مش لجميع الأعمار. إني نحاول، مش لازم نوصلوا 16-8 16-8 في ليديال، نوصلوا إنه العشاء يكون مبكر. اني العشاء نحاول
1: وقتاش مبكر، عطينا وقت الستة
0: سبعة
1: ستة سبعة متاع العشاء تعشى وكها
0: صحيح، وعشاء خفيف. معناها كي نقول عشاء خفيف من حاجتيش باش يكون فيه نشويات،
1: حاجة خفيفة
0: شوية سلايط شوية برودو مع شوية كان ثم إمكانية باش نستغنى على البروتينات نستغنى شوية أولاجينوز، معناها شوية ما نحسينا لوز مع كيبة ياغورت
1: يزي حويجة خفيفة. وصلنا لختام اللقاء دكتورة، أنت الحديث معك كالعادة ما شاء الله، ماذا بينا نواصل ونحكي فيه. شكرا لك دكتورة، أعطيتنا أهم النقاط حول الموضوع. مشكورة جدا دكتورة رفيعة بن عبد الجليل مالك، رئيسة الجمعية التونسية لعلوم التغذية الدقيقة، على هذه المداخلة الثرية. شكرا لك، ونلتقي إن شاء الله في مواعيدنا المقبلة في برنامج ديما لاباس. شكرا لك دكتورة.
0: إلى اللقاء.
1: سليم القصي بيرافقني في الجانب التقني، خليل سولا في الديجيتال، والسماح بن عيسى فرجاني كنت معكم من جانب الميكروفون. شهية طيبة للجميع، هكا كون وصلنا لختام لقانا، إن شاء الله ديما لاباس.

0: كانابيس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
0: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
0: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
0: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد توقاتكم جميعا.

0: مرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز للعام الثالث على التوالي. المكتب الجهوي للتربية والأسرة بصفاقس يطلق بداية من 18 من الشهر الجاري ولغاية 22 تظاهرة أهلا بكالوريا، وهي مفتوحة لكافة تلاميذ البكالوريا وتتضمن 300 ساعة تدريس بمختلف المواد والشعب وأكثر من 20 ساعة تأطير ذهني. رئيس المكتب الجهوي للمنظمة محمد العذار:
1: أهلا بكالوريا، هذه النسخة فيها 300 ساعة تدريس لمختلف المواد ولكل الشعب، كذلك فيها 21 ساعة يعني ورشات تأطير ذهني ونفسي وصحي. الموعد لكل أبنائنا من تلاميذ البكالوريا من يوم 18 ماي إلى يوم 22 في ولاية الصفاقس مفتوحة للجميع. يكفي الشرط الوحيد للمشاركة فيها أن يكون تلميذ البكالوريا. مقر هذه التظاهرة هو فضاء المنظمة التونسية للتربية والأسرة بولاية الصفاقس. كل مندوبية وكل منطقة أكيد عندها برنامج خاص بامتحانات البكالوريا وبتلاميذ البكالوريا.
0: مع تواصل امتحانات بمختلف المؤسسات التربوية، تنظم مدينة العلوم اليوم ورشة علمية محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الورشة تستهدف التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والأسر وفق ما صرحت به هدى الورغي إطار بمدينة العلوم. تفتح وزارة التربية بداية من 15 من جوان القادم ولغاية 30 من الشهر نفسه باب الترشح للالتحاق بالمعهد التي تدرس الاختصاصات الفنية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تحذر من تنمي التعامل نقدا في تونس، معتبرة أن التطبيق المتزامن مع هذه الإصلاحات في ظل ضغوط كبيرة ناتجة عن تمويل الدولة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب،
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
6: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: RG Music Playlist.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة.

عود القمر وانتي عليهم ضية. اليوم عيدك يا طاطاوين، بقصورك يا أرض الجود ساد صيدك من وين لوين، وفرسانك شجعان سيود الإسلام.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين توك. من توا حتى نص نهار ونص إن شاء الله مع بعضنا في ساعة نتحثوا فيها بصوت البيئة كما عودناكم، مواضيع مبادرات تتغير، مبادرات في الاقتصاد الأخضر، في برشا مواضيع أيضا الابتكارات الجديدة. مرحبا بكل المشاريع اللي تهتم بالبيئة، المجال مفتوح لكم الكل. مش تحثوا على الماء اليوم في زوز مواعيد، الماء وأهمية الماء في فقرة تغير العقلية وتغيير العقلية، خاصة استعمالنا للماء في اقتصادنا، في أهمية طبعا باش نربح الماء أكثر، لأنه العالم الكل يعيش في وضع شح مائي، وهذه الدراسات تتحدث على 2050 ربما نقص كبير برشا في الماء في العالم الكل. هك علاش اليوم خيرنا العودة للحديث على موضوع الماء وسلوك التبذير في زمن الشح المائي. اليوم زاد باش نفتح ملف التلوث، التربة وكيف يمكن أن يؤثر على غذائنا اليومي، هل إنه التربة والأرض تتلوث تتأثر بالنفايات، كيفاش يتعدى هذا الغذائنا، كل التفاصيل أكيد مع الأستاذ هادي حمروني. من بعد أيضا اليوم نتحثوا على في زوم اليوم باش نتحثوا على الشواطئ، وتعرفوا الفيديو اللي دار برشا المدة اللي فاتت على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، الحريقة والشاطئ شفار بصفاقس ونفوق كميات كبيرة جدا من الحريقة. نتحثوا على الظاهرة هذه، المشهد هذايا هل هو مشهد طبيعي أم أنه انذار بيئي، شنو تفسيره علميا، هل انه فما مضار ام انه فما هو مشهد ايجابي، ونعرفوا معاناة الناس من الحريقة. كل التفاصيل اكيد باش ناخذوها مع استاذنا سي خالد الشويخ المختص في البيولوجيا البحرية. ايضا اليوم في المتابعات باش نرجع للحديث عن تظاهرة المياه اللي احتضنتها تونس، الدورة السادسة من الصالون الدولي للمياه ووتر اكسبو 2026، انطلقت من نهار خمسة وكان اختتامها يوم أمس 7 ماي. كانت لي جولة في الصالون هدايا، ابتكارات وخبراء وباحثين، وصالون مهم جدا كعلاش باش نرجع الحديث عليه. أيضا اليوم نسلط الضوء على مشروع مهم تابع لوزارة البيئة يتمثل في تثمين النفايات وإنتاج طاقات بديلة لفائدة مصانع الإسمنت، مشروع يندرج في إطار التحول الطاقي والحد من الضغط على الموارد الأحفورية، مهم جدا تحثوا عليه التشجيع عليه، لأنه فرصة جديدة أيضا في الإطار هدايا لاقتصاد دائري أكثر استدامة. كل التفاصيل إن شاء الله مع بعضنا في جرين توك حتى النص نهار ونص. نبدأ بالموسيقى بالغناية الأولى ثم نرجع باش نوصل معكم اللقاء.

0: الافتتاحية بالنسبة لليوم نحكيه على السلوك ديما في غير العقلية. أهلا وسهلا بكم مستمعينا. نتحدثوا على في كل مرة على حاجاتك من حياتنا اليومية في حياتنا ومهمة زادة وثروات زادة مهمة جدا في حياتنا حتى نحافظوا عليها. وكما اتفقنا من البداية كل شيء في هالدنيا وكل شيء في هالبيئة وفي الأرض هي أمانة للأجيال القادمة. هكا علاش نحكيه على الماء اليوم وسلوكنا تجاه الماء. نعرف الماء هو الحياة هو صحة. العالم اليوم مهدد بشح مائي وثروة الماء تفرض علينا ثقافة حمايتها ثقافة الحفاظ عليها ثقافة الترشيد في الماء لأنها الثروة هذه ما تدومش وهي وكما تحدثت أمانة للأجيال القادمة. إذا نغير سلوكنا تجاه الماء أكثر تفاصيل هكا معاك سي محمود جبلد. أنا مرحبا بك سي محمود. أهلا وسهلا.
1: مرحبا أهلا وسهلا. تحية ليك هند وتحية إلى كل العاملين في إذاعة الشباب ونحيي المستمعين والمستمعات.
0: أهلا وسهلا بيك. الماء وما أدراك ما الماء. الحياة نعم. الدور معناتها الكل بالماء. هل الماء هو الحياة سي محمود؟
1: نعم. يعطيك صحة في تناولك الموضوع لأنه احنا فعلا في حاجة كبيرة إلى أن نحكيه على هالموضوع ده موضوع الماء. وباش نفهمه لأن تحس أحيانا من سلوكنا باش ما نعممش أن مع الأسف موجود هذا السلوك سلوك التبذير للماء سلوك عدم الاهتمام بهذه الثروة عدم الاهتمام بهذه القيمة العالية واللي تساهم إلى حد كبير في نمونا الاقتصادي وفي تقدم بلادنا وفي برشا حاجات مع الأسف ماناش قاعدين نعطيوها في الأهمية الكاملة. خلينا نقولوا احنا راهو ثم تصنيفات في العالم الكل للبلدان اللي عندها ثروات مائية من أعلى درجة إلى أسفل درجة. احنا رانا محناش بلد مرفه مائيا كما يقولوا احنا بالعكس بلد يعني حاطينا في قائمة البلدان المفقرة مائيا واللي مواردنا المائية محدودة ومحدودة جدا. وكنا نتذكر أنه في السنوات الفارطة من عامين تقريبا 30 مشينا في تقسيط الماء ومشينا في قصان الماء على برشا جهات. علاش؟ لأن الكمية متاع الماء المتوفرة غير قابلة باش تتوزع على الناس كل بالشكل المرضي. ولذلك هذا يبين أنه فعلا اهتمامنا بالموضوع هذا مسألة ضرورية. يعطيك الصحة كي قلت عقلية. نعم هي عقلية سلوك لأنه نراه حتى في البلدان احنا المتقدمة واللي عندهم ثروات مائية كبيرة برشا تلقى عندهم ثقافة مائية في استعمال الماء وعدم تبذير الماء لأن مسألة ضرورية لأن الماء كما قلنا ثروة وهو سبب من أسباب الحياة. احنا راو مش كان القانون يعاقب كل أشكال متاع تهور في استعمال الماء حتى أخلاقيا وحتى دينيا راو مهما يكون الأمر مجبورين باش نحافظوا على هذه الثروة المائية.
0: نعم هو حتى من خلال طبعا واحنا ديما نركز على العقلية وعلى سلوكنا احنا سي محمود حتى في الدار من خلال طبعا الانسان يستعمل الماء لفابو السبالة يخليها تمشي استعمال الماء في غسل السيارات برشا كميات كبيرة من الماء قاعدة تهدر في هالحاجات اليومية اللي نعيشوها ربما فما مشكل في التبذير كأن الماء ما يفاش معناتها عقلية التونسي الماء ما يفاش معناتها موجود.
1: نعم احنا كحكينا تقديم وقلنا ان الوضع متاعنا رانا محناش في البلدان المرفهة مائيا احنا بلدان محسوبة في البلدان اللي عندها فقر مائي. هذا يجبرنا باش تكون عندنا استراتيجية خاصة باش تكون عندنا ثقافة خاصة في استعمال الماء والثقافة هذه تمس كل جوانب الحياة لانه احنا كيف نلاحظ اليوم تبذير الماء اللي قاعد يصير سواء كان في البيوت نتاعنا وفي مساكننا وفي ديارنا ولا خارج الإطار السكن نتاعنا سواء كان في المؤسسات المهنية اللي تستعمل الماء بوفرة أو أيضا في قنوات إيصال الماء الصالح للشراب واللي مع الأسف يلزم هذا يقع تدارسه بصفة عاجلة لأن الراو اليوم في كثير من الجهات أحيانا جي تلقى حلقوم يتضرب يبقى قداش وقداش وأيام وأيام والماء ينزف دون أن الإنسان دون أن يتم تدخل لأن بالحق الشبكة زاد نتاعنا اهترأت الشبكة نتاعنا ما عادش قادرة باش نواصل بها دون عناية وصيانة كاملة. أيضا التخزين متاع المال يتم في السدود والاستفادة من ذلك، راو عدنا مشكلة كبيرة برشا، سواء كان في الاحتفاظ بالكميات الأمطار اللي قاعدة تنزل لبلادنا على الشحف نتاعها، لأن السدود نتاعنا سدود ما هيش مجهورة، وما يعبر عنه بالكراج دي باراج، معناها عملية جهر السدود، لأنه ثم الأطربة اللي تجي وتتراكم في أسفل السدود، هذا لازم يتم جهرها باش ترجع طاقة الاستيعاب نتاع السدود بشكل جيد.
0: صحيح.
1: أنا شفنا أنه اليوم يزن استراتيجية متكاملة.
0: صحيح.
1: مع إعادة تثقيف المواطن في مختلف الدرجات، ونبدأ بمدارسنا، وأنا ديما نركز على الجيل الصغير، يزن نركز على أطفالنا وأبنائنا في المدارس وفي كل مناطق، هم يكونوا القدوة في أنهم يتعلموا كيفية الاحتفاظ على هذه الثروة.
0: مهم جدا هذا هو، ومهم جدا التربية على الترشيد الماء في مدارسنا. شكرا سي محمود جبلة، يعطيك الصحة. تفضل.
1: أي معك.
0: تفضل.
1: حول مسألة الفلاحة نتاعنا، ملائمة الفلاحة نتاعنا، لأنه احنا عدنا أحيانا الفلاحة نتاعنا أيضا تتطلب استراتيجية خاصة. اليوم ثم ابتكارات جديدة في مسألة الري قطرة قطرة، في توزيع المياه على الأشجار وعلى المناطق السقوية حسب ما تطلبه الغراسات نتاعنا. هنا يلزم وزارة الفلاحة يكون عندها تدخل ناجع، يكون ثم إرشاد وتوعية كاملة للفلاح، لأنه اليوم ما عادش نجمو نستعملوا الماء كما نحبوا احنا، لا، يلزم نستعملوه بجملة من الضوابط، جملة من القوانين اللي تخلينا نستفيد من الثروة نتاعنا هذه.
0: نعم.
1: على قلتها.
0: نعم.
1: إن شاء الله ربي ديما يخير علينا إن شاء الله بالأمطار، وإن شاء الله ديما سدودنا مليانة يا رب.
0: إن شاء الله. أمين. شكرا لك سي محمود جبلة، يعطيك الصحة، ونلتقي إن شاء الله في موعد قادم. يلا باش نواصلوا معاكم مستمعين، هو بحديثنا على الماء مع سي محمود جبلة منذ قليل. نرجع للحديث زاد عن تظاهرة المياه التي احتضنتها تونس في الأيامات اللي فاتوا. أمس كان اختتام التظاهرة هذه، الدورة السادسة من الصالون الدولي للمياه ووتر إكسبو 2026. التظاهرة جاءت لمواجهة تحديات الأمن المائي والتغيرات المناخية، وأكثر تفاصيل نأخذها بعد شوية من خلال جولة في أروقة الصالون مع منظمة التظاهرة ومديرة الصالون السيدة لمية الكعبي، وأيضا مجموعة من العارضين الموجودين هناك في الصالون. في الحقيقة فما ورشات مهمة، فما لقاءات ونقاش في مواضيع راهنة معناتها مع مختلف الفاعلين في قطاع المياه، من خبراء وباحثين ومهنيين، لعرض أحدث التقنيات والابتكارات ومناقشة أبرز التحديات المرتبطة بالموارد المائية في ظل التغيرات المناخية. أكثر تفاصيل نسمعها مع السيدة لمية الكعبي مديرة الصالون.
2: مدام لمية، منظمة صالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية في دورته السادسة، صالون تحت شراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبشراكة مع المعهد الوطني للبحوث في الهندسة الريفية والمياه والغابات. الصالون يدوم طيلة 3 أيام، دونك 5 و6 و7 ماي، ولا رانديفو انوال ولا موعد سنوي، يضم كل من المختصين في مجال المياه، من باحثين، خبراء، مؤسسات خاصة، هيكل عمومية، جمعيات، منظمات عالمية، ودونك شركات ومؤسسات تمويل وشركات ناشئة. الصالون يتخلوا برنامج علمي طرقنا فيه لعديد المواضيع، من بينهم الذكاء الاصطناعي، كيفاش نجموا ان نستغلوه باش يكون حل من الحلول التحكم في الـ في الـ في الماء والحفاظ على الموارد المائية. كيف تطرقنا إلى عديد المواضيع الأخرى باش نتعداو من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العمل الميداني، وشنو باش تكون الحلول. حكينا زادة على اللو 2050، معنا عديد المواضيع المهمة، وكذلك فما الستارت اب كانوا حاضرين معنا وباش يقدموا شنو ما المشاريع نتاعهم وشنو نظره الشباب المستقبليه للماء. في ختام الصالون وسميناه احنا مهرجان الماء، كانت حاضرين معنا زاده شركنا الصغيرات بورشات التوعيه للحفاظ على الماء، كيف كيف باش بمسرحيه علميه على الماء، وحتى الشعر كان حاضر معنا زاده. اي حتى الشعر عندنا شعر على الماء، ومعناها نحاولوا انه نطرقوا للماء والحفاظ عليه، الموارد المائيه هذه بيان سور بعد الشح المائي اللي تعدينا به، والحمد لله كما قلنا لسنة نسبه السدود مرتفعه، نحاولوا كيفاش نحافظوا عليها وتكون توعيه من جهات الكل.
0: نواصل في جرين توك، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكل المستمعين. نواصلوا في جولتنا اليوم في صالون المياه يلا مخبر المياه المستعمل والبيئه في مركز البحوث وتكنولوجيا المياه ببرج السدريه، ومعايا الاستاذه ومديره مخبر المياه المستعمله والبيئه الاستاذه حنان عكروت. مرحبا بك، اهلا وسهلا.
3: اهلا، مرحبا، مرحبا بكم، يعطيكم الصحه اللي انتم تغطيوا فضاء كما هذا، خاطر مهم برشا اللي احنا نخمو في الماء ونخمو كيفاش نعطيو حلول مستدامه تهتم بالبيئة وتحافظ على الماء اللي هو مش موجود في تونس في الحقيقة. معناتها
0: حضوركم اليوم في الصالون أستاذة حنان،
3: احنا اليوم نمثل مركز متاعنا ومخبر مياه معناتها المياه المستعمله والبيئه، ومركز كما قلت انت تفضلت بالتعريف مركز بحوث تكنولوجيا المياه. احنا نحاول نقرب الحلول اللي نلقى فيها معناتها العلميه للابليكاسيون، معناتها كيفاش نطبقوها في سواء الميدان الصناعي ولا الميدان الفلاحي، حلول معناتها نحاولوا يكونوا ناجحه وناجعه، ومن طوم معناتها ما تتكلفش برشا معناتها مبلغ كبير باش تجم تكون فريمون بالحق بعد معناتها ابليكابل.
0: طبعا مشروع معالجه ورسكله مياه المستعمله في مجال النسيج، مشروع كبير، مشروع مرهنين عليه برشا، كان تحدثنا عليه أيضا الأهداف المشروع، لأنه مياه المستعملة خاصة في مجال النسيج مشكل كبير برشا في تونس.
3: هو الحقيقة احنا نقوله الحمد لله أن مجال النسيج مازال في تونس موجود وبروديكتيف وكل شيء، معناتها خاطر سي امبورطون الاقتصاد نتاعنا، مي او ميم طون كما تعرفوا في تونس مشكلة شح المياه، يلزمنا المواطن يشرب ويلزمنا ياكل قبل، دونك الزراعة مهمة، لكن الصناعي ما عندوش معناتها بوسيبيتين وياخذ الماء بنفس الطريقه، معناتها هو كيما نقولوا الثالث سيرفي، فهمتني؟ دونك احنا الحلول نتاعنا تتمثل انه المياه نتاعو اللي ينتجو اللي هو ملوث كيفاش نعالجوه بطريقه ناجعه بالقدا، ويعاود يرسكلو كل مره، معناتها مش رسكلته باكمله، وهذه حاجه مهمه جدا. وقمنا سنة معناتها انا خصيصا مع فريق بحث ومع سنتر سيتكس للنسيج في تونس ومع الاندستري فين، وخاطر مهم ياسر اللي هي عاونتنا برشا زاده في براءة الاختراع هذه اللي هي تمثل في معالجه ورسكله مياه النسيج باكملها، وان شاء الله نلقاو فريمون للمصانع اللي تطبق هذايا، خاطر فريمون وقيد باش نفيقوا، راهو الوديان نتاعنا تلوثوا برشا، وحنا كونتر التلوث هذا وكونتر اللي يلوث يدفع ليه. الحقيقه انا معناتها فرصه باش نقول رايي بكل وضوح، على خاطر راهو تلوث البيئه نتاعنا لا ثمن لها عندي انا، والماء اوميم طون الي معناتها الماء الملوث ولي نراوه ك ريسورس، معناتها ما عادش نشوفوه كانه نحبوا نتخلصوا منه، بالعكس راهو الماء نتجم تعالجه بالطريقه الناجحه اللي انت تعاود تستعمله. بيان سور يزمك تكون متاكده انه هو كي تستعمله في صبغ دبغ المياه ولا في معناتها خسلها بعد الدبغ هذاك، ولا كيما نقول الكولوراسيون نتاعها تسيبيغا، ما لقيتش كلمه بالعربي، دونك معناتها يلزم تكون انت متاكده انه هي كي تكون مع معناتها كونتاكت مع الانسان تكون بيان سور ما ثم حتى توكسيسيتي ولا معناتها تري سور بور لابليكاسيون.
0: انتم اخترتوا في المشروع هذا خاصه مجال النسيج، ما نعرفش عندكم ارقام علاش اختيار خاصه المجال هذا النسيج في تونس؟ هل انه عندكم ارقام تشتغلوا فقط على الجانب هذا؟
3: هو لا، هو الحقيقه اشتغلنا على برشا جوانب معناتها وبرشا صناعات، منهم الغذائيه ومنهم النسيج. اما في النسيج وشنو في البحث العلمي في المشروع دونك قلنا معناتها النتائج العلميه اللي تحصل لها تجم انت تكلاسيفي على درجات سلم ماتوريتي معناتها نتاع البحث نتاعك، يجم يكون ولا النضج نتاعه سلم صغير معناتها كان مخبر، يجم يكون كي تتعامل انت مع ماء ملوث حقيقي يكون السلم يطلع شويه معناتها لين توصل انت للابليكاسيون اللي هي سي معناتها. قلنا كل حل معناتها يقوموا به الباحثين عنده كما نقولوا سلم تاع نضج، يجم يكون مستوى مخبر فقط او تطلع انت حتى توصل فريمون اللي انت تجم تطبقه على الميدان، معناتها تجي في مصنع وتقول هذا الحل هذا راهو معناتها هذا كما نقولوا معناتها مراحل اللي تعدى بهم الباحث باش يوصل يقول النتيجه نتاعي تنجم تولي كما هكا براءه بحث وتجم براءه اختراع سامحني وتجم تكون تطبق ريالمون في مصنع مثلا. انت معناتها احنا نخدموا على برشا ميادين اما كل ميدان وين انت وصلت في هذا النضج هذا، هذاك علاش انا اليوم قاعده نحكي لكم على النسيج خاصه معناتها. شكرا
0: سيدة حنان يعطيك الصحة، وباش نوصل أكيد في الجولة ونبقوا في المياه المستعملة مستمعينا، وباش نتحدث مع الأستاذة ليلى الباسي، هي أستاذ محاضر في مخبر المياه المستعملة والبيئة في المركز البحوث وتكنولوجيا المياه برج السدرية. مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة ليلى.
4: مرحبا عسلامة، مرحبا بكم في الووتر إكسبو، مهم جدا وجودكم في المعرض باش تصير التغطية الإعلامية كما يجب.
0: معالجة المياه

0: دي زيكيبمون سوفيستيكي برشا، وفي نفس الوقت هي طريقة غير مكلفة على خاطرها طريقة بيولوجية تعتمد على الإشعاعات الضوئية يعني القادمة من الشمس، وبالتالي احنا نجمو نستغلوا البيئة بتاعنا أو الظروف البيئية بتاعنا من أجل معالجة المياه هذية، وبطريقة تكون مش مكلفة، وفي نفس الوقت التحالب الدقيقة هذية عندها الخاصية إن هي تنجم زيادة تصنع البيوغاز اللي هو في حد ذاته ينجم يستعمل لأغراض أخرى. الهدف الأسمى كما نقوله بتاعنا احنا هو انه نعالجوا المياه هذه بطريقة ناجعة بطريقة فعالة، و يتم استعمالها فيما بعد خاصة في الميدان الفلاحي. دونك هذا الكل قاعدين احنا نخدموا فيه في اطار مشاريع بحث، ومشاريع البحث مع معناها في اطار دولي، معناها في اطار بريما لي بروجي بريما. دونك عندنا العديد من لي بارتنير في تونس او خارج تونس، وقمنا بادماج ايضا الستارت اب اللي يخدموا في المجال هذايا باش تكون فما اكثر تعاون معناها ما بين احنا الجانب البحث وجانب الصناعي
1: والتطبيق
0: بالضبط
1: لان البحث مهم جدا تطبيقه على الميدان.
0: بالضبط لانه نتائج البحث كان ما يتمش تثمينها في الميدان الصناعي او الميدان الفلاحي او اي ميدان ما تكونش عندها نجاعة بالصفة اللي احنا نلوجوا عليها.
1: فما صعوبة في البحث العلمي في المجال هذايا، ما نعرفش على مستوى اللوجستي على مستوى المادي.
0: هو الصعوبة الكبيرة تصير في مرحلة انه احنا نطلع في السلم بتاع التطبيق يعني لسكالاب، معناها نخدمه في مرحلة المخبر نلقاو نتائج، من بعد يلزم النتائج هذيك اللي نلقاوها يلزم نهيئوها باش تنجم انت تكبر في السلم بتاع التطبيق بتاعك. دونك لهنا الصعوبة الكبرى هي في معناها في النقطة هذه.
1: نعم يعطيك الصحة، شكرا لك.
2: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد.
1: راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
1: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: يوميا من 1 إلى 30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية.
4: إذاعة شباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
1: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
1: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
1: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عد الموجتك تسمع صوتك.
5: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أسعد توقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دافوس اليوم تونسينا بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتاي إلى حد الآن. وقال دافوس: لا داعي للخوف بخصوص إمكانية انتشار فيروس هانتاي بتونس الذي ظهر أول مرة في 50 القرن الماضي، موضحا أن هذا الفيروس يحتوي على عدة طفرات ويتنقل عادة البشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة لا سيما فضلاتها. مع تواصل الامتحانات بمختلف المؤسسات

0: التربوية تنظم مدينة العلوم اليوم ورشة علمية محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الورشة تستهدف التلاميذ والطلبة والإطار التربوي وفق ما صرحت به هدى الورغي إطار بمدينة العلوم.
1: الإيفينمون هذايا جاي في توقيت مهم جدا، الاستعداد للامتحانات الوطنية والامتحانات نهاية السنة. التوقيت نتاعو مناسب جدا لأنه يفرضوا الوضع الراهن. صحيح احنا الشعب التونسي نعيشوا نسق متسارع، فما كثافة البرامج التربوية، فما توقيت طويل. اخترنا الاستعداد للامتحانات في ظروف طيبة، كيفاش باش نجري والستريس نتاع الامتحانات. بالنسبة للممتحن اللي هو التلميذ ولا الطالب ولا المستعد لمناظرات أخرى، اللي حضر في دكتوراه، اللي حضر في مرحلة ثالثة، كل هالعبيد الكل نجم تتعدى بمرحلة فيها توتر وفيها إنهاك فيها تعب.
0: أعلن المدير العام المكلف بتسيير ديوان التونسيين بالخارج حلمي تليلي عن الشروع خلال السنة الحالية في تشغيل منصة رقمية تعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي تمكن التونسيين بالخارج أينما كانوا من النفاذ إلى مختلف المعطيات والتحديثات المتعلقة بالاستثمار في تونس. في أخبار العالم، أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، في حين ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية أنها واجهت ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة مراكز استطلاعية إيرانية، مشيرة في الوقت ذاته لأن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيد.
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا، مرحبا. نواصلوا أكيد في جرين توك، نواصل في مواضيعنا البيئية. تحية لكل المستمعين اللي التحقوا بنا في الاستماع، مواصلين اللقاء معاكم في جرين بوكس. اليوم كما قدمت نتحثوا على الفلاحة والتربة، اليوم نتحثوا على التربة، أرضنا وثروتنا الصامتة. هل إنه يمكن للتربة أن تتلوث؟ كيفاش يحدث هذا التلوث؟ شنية علاقة التلوث بالمصانع والنفايات؟ والأهم، كيف يمكن أن يصل هذا التلوث إلى غذائنا اليومي؟ أسئلة بيئية مهمة جدا نفتحوها مع ضيفنا، نحب نفهم الموضوع. شكرا ليه على حضوره معنا، الأستاذ المختص في علوم الأرض والتربة سي الهادي الحمروني. مرحبا بك سي الهادي، أهلا وسهلا.
2: أهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك. تحدثنا برشا على التربة سي الهادي، حتى في مواضيع مواعيد فارتة من جرين توك، ولكن هيت من منظور علمي نتحثوا على التربة حتى بإيجاز، وشنو أهميتها في حياتنا اليومية. أرضنا اللي توا قاعدين إن شاء الله نجنيه برشا ثمار، الحصاد وموسم الحصاد على الأبواب والاستعدادات. اليوم التربة علميا كيفاش نقدمها، وأيضا هل تتلوث التربة وكيف يحدث ذلك سي الهادي؟
2: شكرا أولا على الاستضافة، وشكرا على هذا الموضوع. اختيار الموضوع موضوع هام، لأن احنا ساعات الشيء اللي بعض المفاهيم يلزمنا تو نفسرها شويه.
1: اي
2: اولا التربه راهو كائن حي وعنده وظائف.
1: اي
2: عده وظائف، يعني كائن حي، تقول كائن حي، كائن يتنفس، يتغذى، يتفاعل مع المحيط نتاعه والكل. من هذا المنطلق قولوا اللي بالارتباط مع الموضوع التلوث في الماء، نجم التلوث نشوفوه باللون، وساعات بالرائحة، وساعات بالتذوق. الهواء كيف شموا الهواء، قل شبيه الهواء ملوث ولا شبيه مش عادي. بالنسبة للتربة لا ترى بالعين المجردة،
1: في صمت
2: كما قلت أنت، كلمة كلمة معبرة. التربة في صمت، وساعات التربة كما قلت تتفاعل وتبدأ قلت تتألم. قول واحنا تتألم في صمت، لأن التلوث لا يرى بالعين المجردة، ولكن آثارها مع السنين والتراكمات التلوث تخزن هي التربة وتبدي يعني هذا الآثار على نشوفها يعني بعتادي على الماء وعلى الغذاء وعلى النباتات، ولكن في صمت. وإذا كان هي في صمت يجب يكون احنا نتكلم عليها ونعبروا على ما في داخلها. احنا كما يقولوا الناطق الرسمي نتاع التربة اللي هي ما تكلمش، وهي تعطينا في الحياة، وهي جزء دونك،
1: ولكنها تتوجع في صمت.
2: واحنا من دورنا للحفاظ عليها ونعرفوا مكانتها يلزم نتكلموا عليها احنا. واحنا نقولوا الناطق الرسمي نتاع التربة. ما معنى التربة تتلوث؟ كيفاش تتلوث؟ احنا نقول التربة تتلوث إذا كان مواد مذرة تدخل التربة، ولكن عندها مفعول اللي هي تخل بالتوازن متاع التربة. وقلنا التربة هي أولا كائن حي وعندها وظائف، سيتم هذه الوظائف اختلال توازن في عتل هذه التوازن. منها أولا المبيدات، المواد الكيميائية،
1: هذه المصادر يعني
2: المصادر جدا جد نحكي عليها شوية. دونك هذا كل اللي تحدثنا فيها مرة في برنامج بتاعك، هو البطاريات، الزيوت، المعادن الثقيلة، المصانع، تسرب المياه المعالجة الغير معالجة، يعني المياه الغير معالجة
1: الملوثة
2: كذا، هذه كلها تدخل للتربة تلوث.
1: نعم، هك علاش الأرض اللي تبدأ بحد المصانع ربما تبدأ يعني
2: عرضة
1: لهل تلوث هذا
2: يعني. نعم. وعلى هذا الأساس احنا ديما نقولوا اللي الردوبان في الأراضي الفلاحية المتاخمة للمصانع، وخصوصا الأودية المتاخمة للمصانع، لأن نراه بكل أسف يعني، وبأسف كبير اللي بعض السلوكيات اللي نراها كل يوم، هو أولا سكب مياه المعالجة، سكب الزيوت، سكب وضع يعني بصفة عشوائية البطاريات والفراين، خلوا احنا المخلفات الصناعية حطها على الأرض، وكما قلنا هي ساكتة يعني تتقبل الأرض، ولكن في داخلها ثم
1: حتى المخلفات الصناعية،
2: حتى المخلفات الصناعية
1: مثلا
2: المخلفات الصناعية مثال الزيوت،
1: أي
2: زيوت المواد الثقيلة،
1: يعني المخلفات الصناعية الغير سائلة كما الجبس مثلا، معامل الجبس،
2: معامل الجبس مثال، معامل البطاريات مثال، معامل أي معامل حديد، حديد إذا كان يسكب هذه المياه تقع يعني بصفة يعني غير منظمة، عندها آثار سلبية.
1: والنفايات المنزلية
2: والنفايات المنزلية
1: حتى هي عندها دور سلبي.
2: النفايات المنزلية إذا كان ما تكون الانتقاء متاعها ما يكونش مش بيولوجي،
1: أي
2: ثم مخلفات منزلية صالحة كيف المواد العضوية، نقول احنا المواد العضوية، وإذا كان مثلا كان ثم مواد أخرى غير عضوية وصعبت التفككة، وهذيك هي تولي مضرة. أما إذا كان ثم انتقاء أولي يفرز المواد نقولوا احنا منافية للطبيعة، هذيك تولي مضرة.
1: نعم، المبيدات والأسمدة الكيميائية سلهادي أيضا هي سبب من الأسباب، خاطر بعد باش تحافظوا على كيفاش يتعدى هذي الغذائنا ماكلتنا اليومية.
2: إذا كان عندنا مبيدات كان نداو ونعطيه جرعات أكثر من المسموح بها، خاطر ما كل دواء عنده الجرعة المناسبة له، وإلا عن التسميد يكون التسميد غير رشيد، هذا كله اللي عنده آثار سلبية على على الغذاء على التربة. وبالتالي هو تو نتحدث بتحدثوا تو
1: كيفاش يتعدى
2: احنا ما تحدثنا في عده مرات في البرنامج بتاعك مدام، اللي هو النبات يمتص الماء من التربه، واذا كان يبدو التربه ملوثه باش يتعدى للماء المتواجد في التربه، وبالتالي يتعدى للنبات، ياخذ امتصاص ان المواد الملوثه يلقى امتصاصها من طرف النبات، وبالتالي نتواجدوها في الاخر عند في النبات، وبعد ذلك نلقاه عند الحيوان، خاطر الحيوان بشكل النبات، وبعد ذلك نلقاه عند الانسان ياخذ اكل النبات هذاك باش حتى كان يغسلوا راهو مش باش يدخل في المكونات نتاع النبات.
1: نعم،
2: وبالتالي في السلسله الغذائيه نتاعنا ولاتي احنا باش نلقاوها في الاخر عند الانسان.
1: نعم، كيفاش الحمايه لهنا مهم جدا، وحمايه المواطن وصحه المواطن المستهلك. نعم،
2: هو موضوع هام الحمايه. اولا اذا كان ناخذ المبيدات والاسمده،
1: اي
2: وعندنا اولا نستعملوا الطريقه المثلى
1: اللي هي
2: مثال كل نبات عنده جرعه معينه من السماد وجرعه معينه من المبيدات، ما نعطيوش اكثر باش ال النبته كي تمتص السماد تمتص كميه الحاجه تبعها.
1: واللي صاير اليوم في بعض الاحيان يعطوها اكثر،
2: هكذا نشوفوا الدلاع ساعات يقولوا شبيه دلاع كبيره، ولا نعطوا الامونيتر اكثر، نعطوا برشا امونيتر اللي هو الازوت، مكون اساسي تاع الازوت، بعدين يتعدى الامونيتر باش يتعدى للماء، والماء بعدين مش نلقاه في الماء الشرب ولا عندنا حاجه اخرى، بالنسبه للمصانع. علاش احنا ديما في المصانع اش نقولوا ماذا بينا نعملوا التريتمون تاع الزو،
1: اي
2: هكا محطات تطهير، يعني الماء يخرج نظيف.
1: ايه
2: احنا تو اش نقولوا احنا تو حتى السلوغان عالمي نقولوا راهو احنا في حاجه الى تربه صحيه. تونس لوغون اللي موجود واجد على اللي متواجد على مستوى منظمة الأغذية والزراعة، يقولك احنا ماذا بينا عندنا تربة صحية. علاش تربة صحية؟ باش نلقاو منتوج صحي. دونك تربة صحية بطبيعتها وطبيعيا باش نلقاو منتوج صحي، باش نلقاو ماء صحي. دونك خاطر التربة هو خاطر المفهوم اللي عندنا احنا هلا سيتان سيبور ماهوش يعرفوش اللي هو كائن حي عنده وظائف يتأثر بالشيء اللي نعطيوه، يتأثر بالشيء اللي أكثر من الطاقة متاعه. صحيح في صمت، في صمت كما قلت أنت سيادتك عندك صاحب الكلمة يتعذب في صمت، ولكن يتعذب في صمت راهو هو اللي يجير في النبات وفي الماء وكذا.
1: هذا هو. اذا كنا مسؤولين،
2: كنا مسؤولين صح.
1: فعلا كنا مسؤولين على طبعا المحافظه على سلامه التربه
2: صح.
1: والمحافظه على سلامه الارض
2: صح.
1: هذه هذا هو نحوصلوا به طبعا
2: نحوصلوا به اكبر حوصله. لو كلم في كلمتين، التربه الصحيه تعطينا غذاء صحي، تعطينا غذاء يعني من مفهوم النبات والماء. يعني هلا الختمة في كلمتين، تربة صحية بطبيعتها باش نلقاو غذاء صحي، باش نلقاو ماء صحي، باش نلقاو حتى محيط صحي.
1: شكرا سي الهادي، نرجع لكم بعد شوية، خليكم معنا.

0: اليوم ما نفتح ملف بي واقتصادي مستمعينا، ملف مهم برشا. كما كنا نتحدث على النفايات منذ قليل مع الأستاذ هادي حمروني وعلى التربة وعلى تلوث التربة، اليوم باش نتحدث على النفايات من عبء يثقل كاهل المدن والمواطن والبيئة والأرض إلى مصدر طاقة يحرك المصانع وخاصة مصانع الإسمنت في عالم يتجه نحو الاقتصاد الدائري. ولات النفايات ما هيش مجرد فضلات بل مورد يمكن استثماره خاصة في قطاع حساس كما مصانع الإسمنت. في تونس تجربة ومؤشرات مشروع مهم جدا باش تحدثنا عليها من وزارة البيئة السيدة نسرين قديري حروشي، مهندس عام اختصاص محافظة على المياه والتربة، مديرة درجة استثنائية مكلفة بإدارة التحاليل والدراسات الاقتصادية البيئية والتخطيط بالإدارة العامة للتنمية المستدامة بوزارة البيئة، وشكرا لها على تلبية الدعوة. مرحبا بك سيدة نسرين.
1: عايز بارك الله فيك مدام هند، شكرا لجميع مستمعي الإدعاء. احنا كوزارة البيئة المعروف اللي هو السياسة العمومية لتصرف النفايات كانت في وقت معين هي ردم النفايات في المصابات المراقبة، ولكن منذ سنوات اتخذت الحكومة التونسية وكلفة وزارة البيئة بينشير باعتبار المهام متاحة بوضع الخطوط العريضة وتوجهات الاستراتيجية لاستراتيجية جديدة للتصرف في النفايات مبنية على إعادة الاستعمال والرزقلة والتثمين الطاقي والمادي للنفايات المنزلية والمشابهة. طبعا انطلقت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات في إنجاز دراسات لبعض الوحدات لبعض وحدات المعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، وهي بصدد يعني إنجاز الدراسات والحصول على الموافقات من الأطراف الحكومية المختلفة.
0: نعم.
1: ولكن اللي تم ملاحظته أن جل هذه الدراسات من بين التقنيات الممكنة للتثمين ومن بين المخرجات اللي خرجتها الدراسات هذه هي يا إما التثمين المادي كما التثمين وإلا التثمين المادي والطاقي طبعا، ومن بين هذه التقنيات هي اشتقاق الوقود هذه المصنوع من النفايات المنزلية والمشابهة اللي انتفت إمكانية رسكلتها و صناعة الوقود المشتق منها وإمكانية استعمالها في الأفران وإلا في الوحدات الصناعية القائمة في سلسلة الإنتاج متاعها عندها الأفران هذوما اللي يستعملوا الوقود الأحفوري، وبالتالي عندهم فرصة يستعملوا هالوقود المشتق من النفايات اللي عنده طبعا حدود انبعاثات اللي هي باش تكون محددة بنص قانوني ومنظمة بنص قانوني. الليفنمون اللي تم برمجته في وزارة البيئة ولا اللي تم عملته وزارة البيئة هو حول جمع جميع المتدخلين في المجال هذايا، المصنعين نتاع الوقود هذايا والمستعملين النهائيين نتاع الوقود وكذلك الجماعات المحليه اللي هي تجمع النفايات المنزليه والمشابهه بين الاطراف الثلاثه هذوما والاطراف حكوميه اخرى ذات مداخله كما وزاره التخطيط والاقتصاد، وزاره الماليه، الهيئه العامه للشراكه بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك المستثمرين والممولين وأصحاب مصانع الإسمنت، وبالطبع وزارة البيئة نكون حاضرين مع بعضنا باش نتناقشوا في اشنية الشروط اللي لازم تكون موجودة لصناعة ونقل واستعمال الوقود المشتق من النفايات بطريقة سالمة وسليمة بيئيا وتحقق القيمة المضافة اقتصاديا.
0: نعم، هذا مهم جدا. ما نعرفش فما مخرجات في هاللمة هذه إن صحت العبارة، لأنه مهم جدا طبعا الاجتماع مع المختصين وأيضا مع رؤساء المصانع هذه.
1: طبعا هو كان لاحظت في وصف الليفنمون هذه احنا تم تقديم دو فولي، يعني الفولي الفني
0: أي.
1: الجانب الفني للموضوع، شنو هي الامكانيه والامكانيه الاستعمال من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الماليه ومن الناحيه الاقتصاديه، وكذلك نعم. تم تقديم زاد الجانب القانوني، وفي جانب فني ايضا جانب قانوني للاستعمال. الاستعمال ماهوش باش يكون عشوائي، باش يكون منظم في اطار قانوني خاص به، كيفيه استعمال هالوقود هذايا، كيفيه صناعته قبل كل شيء، كيفيه نقله، كيفيه تتبع الدفعات من الوقود هذايا، وتتبع الافرازات الغازيه اللي باش تنتج عن عمليه حرق الوقود هذايا في الوحده، باش تكون منظمه بنص قانوني، وثم حدود معينه لا يمكن تجاوزها. ولازم على الوحدات المستعمله للوقود هذايا تتجهز فنيا بتجهيزات فنيه اللي تحول لها الاستعمال نتاع الوقود هذايا، واحترام للسوي ديزينيسيون اللي لازم باش يكونوا منظمين بنص قانوني، يعني ما هو العمليه باش تكون منظمه قانونيا. دونك ان شاء الله قاعدين نبنيو في المشروع نتاعنا لبنا، وان شاء الله باش يكون اوريك دولار وحسب ما ينص عليه القانون التونسي، وان شاء الله نشوفوا هل اللي دي هذوما فانكشنال في اقرب الاوقات
0: ان شاء الله الممكنة. ان شاء الله. شكرا ليك على كل هالايضاحات هذه سيده نسرين قديري حروشي، مهندس عام اختصاص محافظ على المياه والتربه، ومديره درجه استثنائيه مكلفه بالاداره التحليل والدراسات الاقتصاديه البيئيه والتخطيط بالاداره العامه للتنميه المستدامه بوزاره البيئه.

0: في زوم اليوم نتحدث على الشواطئ، نتحدث على البحر، وخاصة ونحن على قريب نفتتح الموسم الاصطياف إن شاء الله. شنو مازال على طبعا الصيف، في أنفاس الصيف بدأت وصلنا، ونحييكم الكل، وإن شاء الله المحافظة على سلامة الشواطئ ونظافة الشواطئ مهمة جدا. إحنا مش نتحدث على الشواطئ، ولكن من جانب آخر فيديو دار برشا في المدة هذه، يجينا من صفاقس من شاطئ الشفار اللي يظهر فيه نفوق كميات كبيرة من الحريقة على السواحل، معناتها مشهد غريب ربما في شاطئ الشفار. هل هو مؤشر على اضطراب توازن بحري؟ هل هي ظاهرة طبيعية أم إنذار بيئي؟ شنو التفسير العلمي للموضوع هذايا؟ معنا المختص في البيولوجيا البحرية الأستاذ الجامعي سي خالد الشويخي. مرحبا بك سي خالد، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك أخت هندو، ومرحبا بالأستاذ المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. الحديث على البحر وعلى الحريقة سي خالد، منعرف شفت الفيديو اللي دار منا في شاطئ الشفار بصفاقس، كمية كبيرة ظهر لي من الحريقة على الشاطئ، وبدي عدد التحاليل التونسي كل واحد كيفاش يفسر الموضوع هذايا. نعم
1: والله هي حكاية النفوق نتاع الحيوانات البحرية والأنواع البحرية ما ينجمش تكون الأغلبية الحق هي ما ينجمش تكون ديما حاجة طبيعية، خاطر ديما النفوق أن الحيوان البحري يخرج لبرا، دونك ثم سبب سبب ديما سبب بيتعرف إنك توصل تعمل التحاليل، تشوف تاخذ شانتيون، تشوف تاخذ شانتيون من الاسباب، اسكو فما حاجه، فما مالادي، فما انفكسيون، فما ما نعرفش، ممكن زاد البقعه هذيك بار اكزومبل صارت فيها مونك دوكسيجين، قط اكسجين. مي الحق باش يكون واحد ونحن ترونشون في حكايه كيما هذه، لازم نقولوا احنا الريجيتا فينال تخرج بعد بعد التحاليل، بعد تكون سور بلاس وتاخذ التحاليل نتاعك باش تعمل تشوف شنو هي الامباكت ولا الافكت اللي خلى دونك الانواع هذه.
0: هل ارتفاع حراره البحر، ما نعرفش نجم نتحفظوا على ارتفاع حراره البحر في الفتره هذه ولا لا، ينجم يكون عامل مباشر في الظاهره هذه سي خالد، ولا تلوث البحري؟
1: درجه الحراره مازال ما تخلصش،
0: اي مازالت، اي
1: لا هذا هو مازال ما تخلطش برشا بما يكونش يحطوا كل شيء في الارتفاع نتاع درجة البحر، لكن هذا ما ينفيش اللي كما حكيت مدام هند، هذه قناديل البحر ولا الحريقة هي من الأنواع اللي قاعدة تعمل نقول احنا بروليفيراسيون، قاعدة تكثر في الشواطئ، في نجم نحكيو على المتوسط الكل، مي عندنا احنا زايد ممكن خاطر احنا قاعدين نعملوا في نقولوا هكا نتفاهموا انديريكتومون ولا انفولونتيرمون، معناتها باش الانواع هذه قاعده تكثر، خاصه باش نحكيو الشوفمون كيماتيك والانحباس الحراري هذا دونك الفينومين الكبير، وثم البوليسيون ولا التلوث بانواعه اللي هو جينيرالمون زاد نقولوا احنا فاكتور فافوريزون بالنسبه للانواع هذه اللي هي انواع نقولوا احنا تتحمل تتحمل التلوث، مش كيما الاسماك كيما انواع اخرى اللي قل تلوث اقل موك شويه نتاع اكسجين واحد يقلقها، دونك هذه يقولوا انواع تنجم تتحمل كيما القشريات الكراب ولا هذوما انواع يتحملوا معناتها.
0: من شنو تتغذى الانواع هذه؟
1: نعم ولينا في تونس وفي المتوسط خاصه مثلنا، ولينا معناتها لي بريفيزيون اللي قاعدين سايرين على 20 ولا 20 30 سنه، الانواع هذوما اللي هما القناديل البحر والقشريات هما من اكثر الانواع اللي باش يولوا موجودين اكثر في البحر نتاعنا، وهذا باش يجرنا من بعض البارش حاجات الاحتمال تقلقنا على مستوى الايكونومي نتاعنا، على مستوى الخدمه زاد بيصير نجم عندها امباكت حتى على المستوى الاقتصادي الاجتماعي، خاطر ما تعرف قناديل البحر هذوما يعيشوا على الصغار نتاع الاسماك، دونك هذا ينجم يكون عنده دي امباكت بعد ما لازمنا ديما ناخذوها بعين الاعتبار.
0: نعم يعني المشهد هذايا ينبأ بانه صيفة سناب حراتنا فيها اكثر الحريقه سي خالد؟
1: والله باش نكون واضحين، هي الحريقه راهي اذا مثل جدودنا شويه يقول لك كانت موسميه، يقول لك مع البحر انا يقول لك تاي خرجت في الحريقه يزي معش بحر تاي وكاع، فمازال قريب يقول لك هون باش خرجت الحريقه، لكن توا راهو بالنسبه لي نحن الحريقه راهي ما عادش نقولوا موسميه، راهي ولت على طول العام. ولت قولوا احنا محتله اكثر، ما عادش معناتها ما عادش نجم نقولوا على هي موجوده في احنا في سيزون ولت اكثر ديما، خاطر كنت معناتها الامباكت ولا الحاجات اللي تساعد دونك ولت موجوده برشا. باش نقول لك سناف تيب ينجم يكون، خاطر هي باش يكونوا واضحين الفينومين نتاع البروليفيراسيون نتاعهم ولا التكاثر نتاعهم ماهوش راهو تونسي بركة باش نكونوا واضحين، لكن احنا من اكثر الدول اللي الحرق تاثر. لكن هذا راهو كيما يجرنا حتى الانواع هذه باش نخموا، حتى اذا كانت اكثر عندنا نحاول نستغنوا ثم جانب اي نوع بحري راهو فيه جانب ايجابي، راهو مش جانب كله سلبي كل احنا نغزروا له ديما من الفصاح، لكن راهو نجموا ندخلوا احنا في تونس كل مومون زاد باش ندخلوا حتى شويه في التثمين نتاع الانواع هذه. علاش لا
0: يعني يمكن تثمن الانواع هذه قناديل البحر؟ نعم في اي مجال
1: شو ثم خاطر ديما ثم الانواع هذه كيما برشا انواع بحريه البر ثم حتى شكون أبل لك كثير معناته يربيو فيهم يخدموهم كذا ويخرجوا منهم دي كومبوزي ودي دي سبستانس يستعملوهم في بلوزر ديزاج سواء ميديسينال سواء فارماسيتيك. دونك لازمنا ديما نخمو في التثمين على زاد ما لازمش تشكوا برشا، نبقى ديما نتشكوا البيئه هذيك باش تعطيك انت لي كونسيكونس هذيك اش عندك، لكن انت زاد ما لازمش تبقى معناتها واقف، لازمك تدخل في التثمين اللي هو الحلقه الثانيه. زاد ما لازمش نقولوا احنا نقفوا كان على لي ديغا اللي يعملها من النوع هذاك، لازم نتعدوا المرحله الثانيه اللي التثمين كما التسربه نتاع البلوكا معناتها الكاب بلو اللي دخلنا للتثمين وبالحق عطات نتائج ممتازه. علاش لا الانواع هذه كما الميدوز نجم دونك ندخلوا في التثمين.
0: نعم نعم هذا هو مهمة جدا النقطة. شكرا ليك على كل الإيضاحات الأستاذ الجامعي المختص في البيولوجيا البحرية سي خالد الشويخي، شكرا على حضورك معنا ويعطيك الصحة وإلى اللقاء. شكرا إلى اللقاء. شكرا لكل الفريق، تحياتي لكم إن شاء الله الإفادة حصلت في كل فقراتنا ديما جرين توك من أجل نشر الوعي البيئي ونخلوه يعيش معنا. ربي يحفظكم، تحيات هند السعيد وكل الفريق وإلى اللقاء.

0: جرين توك. جرين توك صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
1: RG Music.

0: إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.

0: اليوم ورشة علمية بمدينة العلوم محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته لفائدة التلاميذ والطلبة والمربين والأسر. 300 ساعة تدريس وأكثر من 20 ورشة تأطير ذهني بداية من 18 من الشهر الجاري في تظاهرة أهل بكالوريا. دراسة ظاهرة الهجرة المؤقتة في القرنين 20 و21 والمساهمة في وضع سياسات عمومية بشأنها محور اهتمام ندوة علمية دولية بالعاصمة. أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وليكم التفاصيل. مع تواصل الامتحانات بمختلف المؤسسات التربوية، تنظم مدينة العلوم اليوم ورشة علمية محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الورشة تستهدف التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والأسرة، وفق ما صرحت به هدى الورغي إطار بمدينة العلوم.
1: الإيفينمون هذايا جاي في توقيت مهم جدا.

0: التعداد للامتحانات الوطنية والامتحانات نهاية السنة. التوقيت متاعه مناسب جدا لأنه يفرضوا الوضع الراهن. صحيح احنا الشعب التونسي نعيش نسق متسارع، فما كثافة البرامج التربوية، فما توقيت طويل. اخترنا الاستعداد للامتحانات في ظروف طيبة، كيفاش باش نجاري والسترس نتاع الامتحانات. بالنسبة للممتحن اللي هو التلميذ ولا الطالب ولا المستعد لمناظرات أخرى، لحضر في دكتوراه، لحضر في مرحلة ثالثة، كلها العبيد الكل نجم تتعدى بمرحلة فيها توتر وفيها إنهاك فيها تعب.
1: وتهدف هذه الورشة العلمية في مرحلة أولى للتعريف بماهية الضغط النفسي، ثم في مرحلة ثانية اقتراح حلول تجعل من هذه الظاهرة حافزا على الإبداع وحليفا في النجاح وفق هدى الورغي.
0: الورشة هذه باش تكون فيها محورين. المحور الأول باش نفهموا علاش احنا نتوتروا، خاطر الحاجة تبدأ فيها لبس الإنسان ديما يخاف منها. باش ما نخافوش من التوتر ونحولوه من عدو إلى حليفنا وفي نجاحنا وفي تصرفنا اليومي كل شيء. كيفاش باش نفهموا التوتر، علاش نتوتروا، شنو الأسباب، ومن بعد كيفاش باش نتحكموا في التوتر هذايا. باش نقترحوا على العباد تقنيات علمية باش تتحكم في التوتر. من التقنيات هذه مثلث النجاح اللي هو نوم كافٍ، تغذية سليمة، وثبات انفعالي. ما معنى ثبات انفعالي؟ أن نكون في بيئة آمنة فيها ظروف تسمح لي باش نقرا على روحي، باش نرتاح، باش نستعد اليومي القادم بطريقة سليمة. حاولوا القلق في الامتحانات للتركيز وإبداع.
1: المكتب الجهوي للتربية والأسرة بصفاقس يطلق بداية من 18 من مايو الجاري ولغاية 22 من نفس الشهر تظاهرة أهل بكالوريا لكافة تلاميذ البكالوريا. هذه التظاهرة تتضمن 300 ساعة تدريس وأكثر من 20 ورشة تأطير ذهني. رئيس المكتب الجهوي للمنظمة محمد العذار:
2: أهل البكالوريا هذه النسخة فيها 300 ساعة تدريس لمختلف المواد ولكل الشعب، كذلك فيها 21 ساعة ورشات تأطير ذهني ونفسي وصحي. الموعد لكل أبنائنا من تلاميذ البكالوريا من يوم 18 مايو إلى يوم 22 في ولاية الشرق مفتوحة للجميع. يكفي الشرط الوحيد للمشاركة فيها أن يكون تلميذ البكالوريا. مقر هذه التظاهرة هو فضاء المنظمة التونسية للتربية الأسرة بولاية صفاقس. كل مندوبية وكل منطقة أكيد عندها برنامج خاص بامتحانات البكالوريا وبتلاميذ البكالوريا.
1: من المنتظر أن يجتاز أكثر من 5080 مترشح اختبارات البكالوريا بولاية المهدية، من بينهم 17 حالة خصوصية وأربعة مترشحين بالسجن المدني بشبيبة. المندوب الجهوي للتربية بالمهدية محمد علي بيوض يضيف للزميلة نادر اسماعيل:
3: بالنسبة للبكالوريا عندنا 5081 مترشح لامتحان اجتياز امتحان البكالوريا ان شاء الله. اختبارات التطبيقية والشفوية تباعا خلال هذا الشهر تقريبا بداية من يوم الخميس 14 مايو 2026. الجديد بالنسبة لجهتنا انها بالاضافة الى مركز اصلاح البكالوريا تحتضن الجهة مركز لاصلاح شهادة ختم التعليم الاساسي. عندنا 4 مترشحين سيجتازون امتحان بكالوريا السجن المدني بالمهدية. ثم عندنا 17 وضعية خاصة من ذوي الاحتياجات الخصوصية. أساسا كل وضعية وعندها خصوصيتها، من توفير تلميذ كاتب، من توفير قاعة خاصة، وتقريب يشتركوا في إضافة ثلث الوقت. موجودين في كل المراكز وفي كل الشعب. مقام تغشكين هناك أدوات وتطبيقات للمراقبة متطورة.
1: تتواصل اليوم فعاليات الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي بمشاركة مهنية واسعة من تونس وعدد من الدول، بهدف دعم السياحة الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال السفر والاستثمار السياحي. رئيس لجنة السياحة الداخلية بالجامعة التونسية للأسفار والسياحة ورئيس لجنة تنظيم الدورة الأولى للصالون لطفي البراهمي أكد أن هذه الدورة تتضمن ورشات عمل مشتركة مع مهنيين من الجزائر وليبيا وبحث سبل التعاون وإبرام اتفاقيات مع نظرائهم من رؤساء الغرف المهنية في البلدين.
4: صالون هذا ماهوش مجرد تظاهرة ظرفية، وإنما باش يولي موعد سنوي بمواصفة دولية للوجهة التونسية لمزيد إشعاع. الدورة الأولى هذه تراوح بين جانب مهني وجانب العمومي. في اليوم الأول اللي هو كان يوم أمس ركزنا على ورشة عمل مع أشقائنا من الجزائر وليبيا، من أصحاب وكالة أسفار، أصحاب نزل، صحفيين، صانعي محتوى، تحت شعار سياحة الجوار، شراكة، تعاون واستثمار. كان اللي لقاء مثمر ولقينا تجاوب مهنيين وثم اتفاقيات إطارية سيقع أمضاءها غدا إن شاء الله. بالنسبة لليومين الثاني والثالث سيكون مفتوح للعموم وذلك لقاء تفاعلي مع المهنيين من أصحاب نزلة أصحاب ثلاث أصفار لستارت أب لبحث برامج سياحية متطورة لبحث إمكانية جعل سياحة مستدامة على طول السنة وكذلك لإضفاء ثقافة الحجز المبكر. نحن نقول كمهنيين وقت تحجز مبكرا تلقى الخدمة الباهية وتلقى زادة أهم حاجة السعر المناسب.
1: الهجرة المؤقتة في القرنين العشرين والحادي والعشرين المجالات التأطير والمخيال محور وندوة علمية دولية تحتضنها تونس اليوم وغدا وتجمع أكاديميين وباحثين من بلدان مغاربية ومتوسطية لدراسة ظاهرة الهجرة المؤقتة والمساهمة في وضع سياسات عمومية بشأنها. الزميلة تبر نعيمي واكبت الندوة وأعادت الورقة التالية.
5: الهجرة المؤقتة قد تتحول إلى دائمة وتبقى كما هي في أحيان أخرى، ما يقتضي دراستها علميا لتنظيمها وتأطيرها، وفق الأستاذ المحاضر في التاريخ المعاصر رياض بن خليفة.
6: من الناحية العلمية مسألة تحتاج إلى تفكير باعتبار أنه مشروع الهجرة عندما يكون مؤقت يقتضي تعامل بالنسبة للمؤسسات، تعامل الجمعيات التي تحتضن المهاجرين وكذلك تعامل المجتمع الأكاديمي من الناحية المنهجية والمقاربات لدراسة الهجرة. مثلا عندما ندرس الهجرة الأكاديمية الطالب يمكن أن يسافر إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ليدرس، ثم بعد ذلك يمكن أن تتحول هذه الهجرة إلى هجرة دائمة. أحيانا ثم أشكال متاع هجرة بطبعها هي هجرة مؤقتة مثل هجرة النساء المغربيات للعمل في مزارع الفراولة في إيطاليا والهجرة لجمع الطماطم في إسبانيا. تنظيم هذه الهجرة المؤقتة وتأطير هذه الهجرة المؤقتة يختلف مع الهجرة الدائمة.
5: وفيما يخص مسار الهجرة يقول المختص في دراسات الهجرة المتوسطية إن الباحثين عادة ما يهتمون بنقاط الانطلاق ونقاط الوصول رغم أهمية ما بينها، وهي إشكاليات تطرق لها 30 باحثا من بلدان مغاربية ومتوسطية.
6: عندما نتتبع مسار الهجرة عادة الباحثون يهتمون في أوروبا، يهتمون بالمهاجرين عندما يصلون إلى أوروبا، وعادة نجد دراسات حول تمثلات المهاجرين والعنصرية وغير ذلك. وأحيانا قد نهتم بالمهاجرين بأسباب الهجرة، ولكن لا نهتم عادة بالهجرة في الفترة بين الوصول وبين الخروج. فهذه الهجرة المؤقتة تتعلق أيضا بمسألة التمثلات، بمسألة هشاشة المهاجرين أمام المؤسسات والمقاربة الأمنية ومراقبة المهاجرين. كل هذه هي إشكاليات تطرق لها 30 باحث من تونس والمغرب والجزائر وألمانيا وفرنسا اللي تناولوا الموضوع الهجرة المؤقتة من جوانب مختلفة.
5: الهجرة المؤقتة في القرنين العشرين والواحد والعشرين ندوة تهدف أساسا إلى المساهمة في وضع سياسات عمومية بشأن الهجرة، يضيف رياض بن خليفة.
6: الأطر التي تنظم هذه الندوة غايتها علمية بالأساس، يعني عندما ننشر هذه الأعمال يمكن أن يستفيد منها من يحدد السياسات العمومية. تأثيرها على المهاجر ربما هي تؤثر على أصحاب القرار، ربما تؤثر على سياسات الهجرة، على المنظمات التي تهتم بالهجرة، ولكن تأثيرها على المهاجر لا، هي مسألة الهجرة هي مشروع شخصي، مشروع عائلي، رغبة في الخروج من وضعية معينة. احنا نقوم بدراسة هذه الظواهر، هجرة العمل المؤقت، هجرة الدراسة، الهجرة الموسمية، وكذلك أيضا تمثلات الهجرة بين المؤقت والدائم.
1: طمأن المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية رياض دغفوس اليوم التونسيين بشأن الوضع الصحي في البلاد، مؤكدا أن تونس لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس هانتاي لحد الآن. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعينا لنهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. بعد ظهر اليوم ورشة علمية بمدينة العلوم محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته لفائدة التلاميذ والطلبة والمربين والأسر. 300 ساعة تدريس وأكثر من 20 ورشة تأطير ذهني بداية من 18 من الشهر الجاري في تظاهرة أهل بكالوريا. دراسة ظاهرة الهجرة المؤقتة في القرنين العشرين والحادي والعشرين والمساهمة في وضع سياسات عمومية بشأنها ومحور اهتمام ندوة علمية دولية بالعاصمة. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
7: إذاعة انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
8: توب سبور.
9: مساء الخير مستمعين الكرام، وفي الرياضة على موجه إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم، والبداية أكيد بمختلف المواعيد الرياضية اللي باش تحتضنها مختلف الملاعب والقاعات الرياضية مع نهاية هذا الأسبوع، خاصة وإحنا في اللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة لنهاية الموسم الرياضي. البداية ستكون بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تدرك اليوم جولة القبل الأخيرة اليوم في البرنامج، الملعب التونسي اتحاد بن قردان بإدارة الحكم متصر بالعربي سوهي مستقبل سليمان مستقبل جابس محمد علي قروية، الأولمبي البيج شبيبة العمران حسني النيلي، والشبيب القيرواني الاتحاد المنسيري أشرف الحركاتي. بقية مقابلات هذه الجولة غدوة السبت 9 ماي مستقبل المرسى النادي أسباقسي التحكيم لباسم بن عيد، الفريق النجم الرياضي الساحلي النادي البنزرتي حسام بن ساسي، وترجي جرجيس نجم المتلوي عبد المجيد بدر الدين. في المقابل نهار الأحد مباراة وحيدة هي مباراة الدربي بين الترجي والنادي الإفريقي، المباراة في سفرها طاقم تحكيم نمساوي بقيادة الحكم كريستيان بيترو اللي هو دولي منذ عام 2020 عمره 36 سنة، مع حمزة جعيد كحكم رابع. 27 ألف تذكرة من أحباء الترجي باش يكونوا حاضرين في ملعب رادس، وكل التذاكر نفذت بالنسبة لهذه المباراة. ونذكر وأن كل المقابلات الخاصة بهذه الجولة تنطلق الأربعة متاع العشية. نهار الثلاثة الموعد الثلاثة والأربعة الموعد سيكون مع الجولة الختامية بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، ونتعرفوا بالتالي على الفرق المتوج والفرق النازلة للرابطة الثانية لكرة القدم. نهار الثلاثة 12 ماي شبيبة العمران مستقبل المرسى، نهار الأربعة 13 ماي النادي البنزرتي طارق جرجيس مستقبل جابس الملعب التونسي النادي الصفاقسي النجم الساحلي، المباراة من نهار الثلاثة وليت نهار الأربعة. ونهار الخميس النادي الافريقي الاولمبي الباجي الاتحاد المنستيري مستقبل سليمان نجم المتلوي شبيبة قيروان واتحاد بن قردان الترجي الرياضي التونسي. فقط نحب نذكر السادة المتابعين بالترتيب الحالي لأنه المنافسة كبيرة على مستوى على الترتيب على مستوى أسفل الترتيب. الإفريقي في المرتبة الأولى 62 نقطة بفارق زوج نقاط، نلقاو الترجي 60، ثم نلقاو النادي الصفاقسي 56، الملعب التونسي 44، الاتحاد المنسيري 42، المتلوي 39، النجم الساحلي 38، 35 لكل من المرسى والعمران، بن قردان 34، نادي البنزرتي 33، قلت جرجيس 35 أيضا، النادي البنزرتي 33، ثم نلقاو الأولمبي البيجي 28، شباب القيرواني 27، ومستقبل سليمان 24. في المقابل مستقبل جابس نتمنوا له عودة سريعة لأجواء الرابطة المحترفة الأولى بعد ما كان نزل منذ الجولة الماضية. الرابطة الثانية لكرة القدم الجولة الختامية، المقابلات إن شاء الله باش تكون في المباشر على موجات إذاعة شباب نهار الاثنين ونهار الثلاثة 13 و14 ماي الجاري 11 و12 ماي الجاري. نهار الاثنين القمة بين حمام لمف وحمام سوسة، المباراة تتم أعلى الترتيب وتتم المرتبة الأولى لضمان الصعود للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بن عروس منزل بورقيبة المساكن هلال الشابة، مكارم المهدية، محيط قرقنة، بو سالم مقرين، بو حجلة، تطاوين، الروي، كوكب عقارب. نهار 3/12 ماي المجموعة الثانية القمة، أكيد برشا مقابلات مهمة، لكن زوز مقابلات على الأقل باش يكونوا في متابعة مباشرة. نحكيه على لقاء نصر جلمة الملعب الجيبسي، ثم لقاء الفريق المقنين جمعية ريانا، القلعة جندوبة، القصرين، قصور الساب، سقيت الدائر، هلال أرديف في صفاقس. هذه المباراة ومباراة جلم الملعب الجيبسي عندهم أهمية كبيرة على أصحاب المراتب الأولى والثانية من البوشمة النادي القربي قوى في القبصة سيدي بوزيد. نذكر وأنه سيدي بوزيد منزل بورقيبة بوسالم، هذون الفرق اللي نزلت رسميا من الرابطة الثانية للرابطة الثالثة لكرة القدم، بالإضافة إلى فريق نصر جلمة. الدور الربع النهائي لكأس تونس لكرة اليد، الموعد اليوم العشية مع أولى مقابلات هذا الدور بين الترجي النجم الرياضي الساحل. المباراة تنطلق 6 متاع العشية، بعث ابن خيار النادي الإفريقي غدوة الأربعة، ثم الملعب التونسي سقيت الزيت غدوة الأربعة كذلك، وجمعية الحمامات المكنين. نذكر وأن مباراة اليوم سيديرها ثنائي التحكيم بن أحمد وشعبان في إطار ربع نهائي الكأس. دائما في كرة اليد في إطار الاتفاقية التعاونية بين الجامعة التونسية لكرة القدم والجامعة الإسبانية لكرة القدم، ثنائي التحكيم التونسي زغلامي وبنداحو سيديران مباراة برشلونة ونادي غوادالاخارا يوم الغد في إطار البطولة المحترفة لكرة اليد الإسبانية. عملية سحب قرعة الدور نصف النهائي للكأس لكل الأصناف إن شاء الله باش تكون يوم الخميس القادم مادي 3 في هوند زون على موجات إذاعة الشباب. في المقابل على مستوى الفتيات نذكر ببرنامج الفاينل فور باش تكون في المنصير من 14 إلى 16 ماي الجاري. نهار 14 زوز مباريات النصف النهائي، النادي الرياضي النسائي بالمكنين جمعية الساحل انطلاق من ساعة ومرة 3 الإفريقي الحمامات. نهار 15 ماي المباراة الترتيبية، ونهار 16 ماي الدور النهائي للحصول على بطولة تونس في كرة اليد كبريات. في كرة السلة الموعد يوم غد السبت بقاعة رادس بإدارة طاقم تحكيم أجنبي، الدور النهائي لكأس تونس بين الإفريقي والاتحاد المنستيري. في المقابل نهائي الكبريات بإدارة طاقم تحكيم تونسي بين الجمعية النسائية بجمال والنادي الرياضي أصفاقسية. الكرة الطائرة الدور نصف النهائي لكأس تونس في قاعة مساكن اليوم العشرية النجم الساحلي مولدية بوسالم، وغدوة السبت الدور نصف النهائي الثاني في قاعة الزواوي بين الترجي الرياضي والنادي الرياضي أصفاقسية. البارحة تعرفنا على أطراف الدور النهائي بالنسبة لمختلف المسابقات الأوروبية. نحكيه على الدوري الأوروبي وكأس المؤتمر الأوروبي، أستون فيلا فيست وترشح على حساب نوتنغهام فورست بنتيجة 4-0، وفريق سبورتينج براغا يترشح على حساب فرايبورغ، أو فرايبورغ يترشح على حساب سبورتينج براغا بنتيجة 3-1. في كأس المؤتمر الأوروبي كريستال بالاس يتأهل للدور النهائي ويلاقي رايو فاليكانو. والأكثر من ذلك في الثلاثة أدوار النهائية نلقاو 4 مدربين إسبان في هذه المسابقات الأوروبية. نقطة النهاية بالنسبة لأخبارنا الرياضية والمتابعات دائما المتواصلة على موجات إذاعة الشباب. شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
4: كولتور بوكس.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس. من توا حتى للأربعة باش نحكيو سينما، باش نحكيو رقص، باش نحكيو أوبرا، باش نحكيو زادة توقيع كتب. أهم العروض اللي تستنى فيكم زادة في نهاية الأسبوع هذايا، العديد من العروض، العديد من الأفلام، كذلك مواصلة الاحتفاء بشهر التراث اللي مازالت متواصلة. هذا كله نحكي لكم عليه بعد شوية. معكم جيهان تركي في الإعداد والتقديم، سليم القصيبي في الهندسة الصوتية، وخليل في الإخراج الرقمي. إليسا عايشة لك.

0: والمواعي. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: رجعنا معكم بعد ما سمعنا إليسا ماضي ساعتين وثمانية دقائق على موجة إذاعة الشباب. مواصلين معكم رحلة نحكيو رقص، نحكيو أوبرا، نحكيو إنتاج لمسرح أوبرا تونس بإشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المعهد الفرنسي. عمل بتشوفوه إن شاء الله نهار الخميس والجمعة 14 و15 ماي في مسرح الأوبرا ابتداء من 7:30. نجم نقولوا قائد الأوركسترا هذا الكل اللي يجمع بين الأشخاص اللي بتشوفوهم، 120 شخص اللي بتشوفوهم على الركح، واللي المجموعة هذه الكل هو اللي بش يخلي الإيقاع متناسق سواء في الحركة والموسيقى والحضور الركحي، هو عمر راجح اللي محدايا في الاستوديو. مرحبا عمر، شكرا لقبول الدعوة.
2: شكرا لك، شكرا على الاستضافة.
1: عمر، انت عندك توا شهر في تونس ولا اكثر من شهر تدريبات؟
2: شهر واسبوع.
1: شهر واسبوع، شهر واسبوع وانت في تونس.
2: ايه.
1: وتدريبات كل يوم
2: اكيد
1: من الصباح لليل
2: طبعا.
1: كيفاش بدأت الرحلة؟ كيفاش كانت الفكرة؟ يعني انه يقع تقديم أوبرا ديدون إني لكن برؤية عصرية.
2: أول شيء بدي أقول أنه أنا كتير مبسوط أنه أنا موجود بتونس وهذا الشهر، وأنا جيت قبل أكيد بلشنا لأنه البروسيس طويل، يعني بلشنا قبل، جيت بشهر نوفمبر الماضي لنبلش شوف الراقصين، اتعرف على المغنيين ونبلش بأول تمارين للعرض. كمان كان بهمني افهم الأشخاص المشاركين بالعمل وهيدي المجموعة كيف عم تتكون تنشوف وين كلنا سوا بدنا ناخد العمل. ولقلي شغلة كتير مهمة انه عم نعمل إليسا بتونس، انه إليسا منه شغلة عادية بتونس، عليسا بالأحرى اكيد. فكتير ضروري ومهم بالشغل اللي عم نعمله كمان نفكر نحن اليوم وين، نحن اليوم وين، شو عم بيصير أحداث بالعالم، شو عم بيصير أحداث خاصة بالعالم العربي، من غزة لبيروت لتونس لمصر. ليه بدنا نحكي اليوم عن عليسا، هيدي المرأة اللي أسست فعمل مهم بهذا الوقت وضروري بتصور
1: اليوم. يعني أنه نحكيه على عليسا وعلى قدومها لتونس، على قرطاج، على علاقتها بقرطاج، على علاقتها زادة بصور بلبنان والماضي المشترك بين لبنان وتونس. يعني هذا ماضي ما نجموش إن يعني كي نحكيه على عليسا ما نجموش إن ما نحكيوش على الجزء زادة اللبناني من عليسا ومن هذا الترابط، وفي تاريخ مشترك وحلم مشترك أكيد يعني، والإطلال على البحر الأبيض المتوسط وهذه الرحلة في البحر الأبيض المتوسط اللي تجمع بيناتنا وتخلي بيناتنا، وهذاك علاش ديما التوانسة واللبنانيين يراو أنه في فما نقاط نقاط تجمعهم
2: نلتقي.
1: عمر، يعني معاك راقصين من باليه الأوبرا لكن زاد راقصين من برا البالي الأوبرا ولا كلهم بالي الأوبرا؟
2: الكل راقصين من تونس. منهم كل بتصور المجموعة مختلطة، يعني في راقصين بالأوبرا في راقصين برات الأوبرا، بس الكل هن راقصين من تونس. الأوركستر اللي هي بقيادة
1: ستيفان
2: فوجي مع انسومبل ليزي بوبي، في موسيقيين توانسي وموسيقيين فرنسيين. بالضبط
1: فرنسيين. اليوم يعني انت في الاوف قلت لي اليوم اتاكدنا انه العرض باش يصير يوم الخميس ويوم الجمعه، يعني اليوم ما عادش عندنا مفر، الكلنا موجودين والكلنا اكيد ككوريغراف انت التعامل اسهل مع الراقصين ولا مع الفنانين؟ خاطر حتى الفنانين اكيد زاد هما مشاركين في العرض، هما جزء من اللوحات اللي باش نشوفوهم على الركح.
2: لا هو العرض منه رقص فقط يعني هذا الشيء المهم. وانا بهذا العمل بفضل ما اكيد ما ميز بين الراقصين او المغنيين او ففكر بحب فكر بالمجموعه بشكل عام، بحب فكر بهذا العمل المشترك اللي هو لقاء لكل هول الاشخاص بتونس اليوم مع وعم نحكي. يعني انت عم تحكي عن عيليس وانا عم فكر عم تقولي تونس ولبنان والبحر المتوسط والتاريخ، فهيدا المقاربة لإلي بالوقت عم نحكي عن شخصية تاريخية أو عم نحكي عن كتير مهم التاريخ طبعا، بس الأهم هو اليوم كيف كيف نقرأ هيدا التاريخ اليوم،
1: التاريخ أثر على حضرنا
2: بالضبط، كيف منشوف هيدا التاريخ وشو إله أصلا، شو إله معنى اليوم. يعني ليه بدنا نرجع نستحضر هيدا التاريخ إن كان عليسة أو غير، ليه بدنا نستحضر هيدي العلاقة بالمتوسط بين سور وتونس، وسور اللي يعني اليوم كمان تحت دمار تاني، إنه غير يعني عن الدمار شو لكن غير الدمار اللي هربت منه إليسا من كذا ألف سنة ووصلت على تونس على قرطاج وعلى اليوم كمان غزة بتبعد 200 كيلومتر عن سور. فهولي أسئلة مهمين لإلي بالعمل، ولو ما فينا نتجاهلهم، ولو عم نحكي عن أوبرا كتبها كمان شخص إنجليزي بال 1600 الملحن أو يعني الموسيقى لأنري بورسيل باروك ميوزيك، ف هولي موجودين وهيدي المعلومات بنعرفها وهولي الشغلات انعملوا، بس بنفس الوقت وين بدنا ناخد هيدي هالمعرفة اللي نحنا وصلتنا، وين بدنا ناخد هالتاريخ ونروح فيه ولنقول شو. فوقت عم نحكي عن المجموعة وقت عم فكر بتونس بتصور من أول الأمور اللي حكيتها وركزت عليها هي تاب اليوم وقت عم نحكي عن عليسة بالتاريخ، بس اليوم تونس وين؟ اليوم هالأجساد الراقصين الموجودين على المسرح شو علاقتهم بهالأوبرا؟ شو علاقتهم بالنص بنص الأوبرا اللي موجود؟ كيف بيتحرك اليوم؟ كيف بالمدينة؟ شو إلهم علاقة بالمدينة بالمكان بالدمار اللي بقرطاج؟ فكل هول الأسئلة في كتير أسئلة طلع، بس طبعا مع الشغل ببلش الأمور تبين أكتر. وقلت لك أنه يعني مبارح لأنه تقريبا هيك هو آخر يومين عاد عنا أسبوع على العريض، ففتنا بهيدا الأسبوع التحضيرات النهائية اللي هو الأسبوع اللي بيتغير كل شيء بالعرض، لأنه بنتأكد أنه رح يصير العرض.
1: أنا كان للحظ أني حضرت يعني بعض التدريبات معكم في مسرح الأوبرا، فشفت الكيوبس يعني اللي يعني جزء كبير من العرض قائم على أنه يعني هما جزء لا يتجزأ من العرض، كي الراقصين كي المغنين كي الموسيقيين. وهذه هي نظرة عمر راجح يعني، وهو فكرته بهالمربعات اللي تقربنا وتفصلنا وتخلينا نتواصلوا، بعد تبني بيناتنا حواجز ونعبروا هالحواجز وتعاود تبني الحواجز من أول جديد.
2: وأول شيء ما بحب أقول إنه فكرتي، بحب أقول إنه بلكي إجت الفكرة من وراء الشغل. يعني هيدي الفكرة ما بيجي على التمرين، أو ما فكرت إنه أنا بدي أعمل الكيوبز. الفكرة إجت من وراء الشهر نوفمبر وقت جيت واشتغلت ورحت على قرطاج ورحت على السوق وأكلت مع الناس وحكيت مع الناس وطلعت بالتاكسي وصلت لفكرة هولي الكيوبس اللي هالمدينة اللي عم تتحول كل الوقت، اللي أو عم نروح على مكان مفتوح، على مكان مسكر، على مكان في دمار، على مكان يعني هالوجوه المختلفة للمدينة. هيدا كان مهم لإلي وقت فكرت بالسينوغرافيا، وقت فكرت كيف ممكن كمان اليوم نفكر ب بهيدا. يعني كمان السينوغرافيا اجت من وراء مين إليسا؟ هل هي ريفيوجي؟ هل هي شخص
1: لاجئ؟
2: طلعت بسفينة بالبحر، وهل هي فينيقية؟ هل هي ملكة قرطاج؟ هل هي المغرومة بأنياس وقتل انتحرت كرمال أنياس؟ يعني هاي القصة اللي ما مصدقها أنا. هل سو كل هالأسئلة من هي هذه المرأة؟ من هي هذه المرأة؟ هيدا السؤال الأساسي، وهيدا التحول، هيدا يمكن كمان وقت نجي نقول عن الهوية اليوم أكثر من أي وقت، بل كمان هيدا فكرة الهوية وهوية. مين هالهوية اللي عم تتحول كل الوقت؟ اللي من هون وصلوا، رحت على فكرة الكيوبز، رحت على فكرة الشغلات اللي عم تتعمر، عم تنردم، عم تسكر قدامنا، عم ينفتح، عم تفتح فضاءات مختلفة، عم تخلق حالات مختلفة بالعرض.
1: خاصة وأنه اليوم احنا نعيش في عالم افتراضيا هو قرية صغيرة، افتراضيا هو منفتح على بعضه، لكن واقعيا الحدود، الإجراءات الحدودية، الفيزا اللي تحد من حرية تنقل الأشخاص، اللي هو المفروض وفي الواقع هي الحرية، يعني المبدأ والأساس هو حرية التنقل، أنه خاصة بالنسبة للفن، بالنسبة للجسد، للغة الجسد، للموسيقى، للفن، للرقص، هي عابرة لكل اللغات، لكل القارات. فهذه الأضداد اللي يمكن
2: أكيد
1: نعيشها.
2: أكيد أكيد أكيد 100%. يعني ما هو وقت كمان عم نقول يعني الكيوبس كمان اجوا من فكرة انه انا وقت عم نحكي عن التاريخ وعن اليوم، كنت حابب هيك شوف على المسرح، حس التاريخ على المسرح، بس بنفس الوقت مني مهتم بالتاريخ قد ما مهتم باليوم، قد ما مهتم بفكرة هيدي المرأة اللي هي أنا بشوفها
1: ذكية.
2: شخص أكيد
1: ذكية وقوية،
2: لا إنه بنت إمبراطورية، حاربت روما، من مش إنه شخص عادي. اللي موجودين كتار اليوم نساء مثل عليسا، فهيدا الأهم. يعني هيدا اللي كنت عم ركز عليه اليوم، نشوف العرض أو نشوف هيدي الأوبرا اللي يعني شو هو مثلا نحوم تيت وقت كتب الليبريتو الأوبرا، حتى السورسرر إنه بلكي كان بال1600 فكرة الشر براسه هن الساحرات، بس اليوم فكرة الشر محل تاني. فكرة الشر هو بلكي قدي في هيدا اللعب بعقول الناس، فكرة الشر قدي ما عم لاقي الكلمات بالعربي، المسليدينج،
1: غياب القيادة،
2: غياب يعني ليك أنا ما عم لاقي الكلمات بالعربي حتى.
1: أنت قول ولا ترجم.
2: لا ما هيدا هيدا جزء من يعني اليوم شو بين ما نجي نقارن بال1600 وقت انكتب هيدا النص، شو فكرة الشر، شو فكرة الحب، شو فكرة الواجب، شو فكرة أي مين بده يتحد ضد مين، أي بس هولي بهمني كنت شوفهم اليوم أنا، ما بهمني أرجع عيد تاريخ انكتب من بالضبط من 400 سنة، مهم كتراث، كفكر، موسيقى عظيمة ورائعة. يعني كمان أنا كتير كتير كتير مبسوط وبحس حالي محظوظ إنه عم بشتغل مع شيف دوركاست مثل ستيفان، لأنه علاقته مع الموسيقى، علاقته مع الأوركسترا مختلفة. يعني ولا مرة سمعت أنا دايدو إنياس بنعمل بهيدي الطريقة اللي هي كتير فيها تلوين، كتير في يعني ما منحس هالموسيقى هالقد جامدة، وكأنها يعني بتشبه اللي بتشبه حضرنا بتشبه
1: يعني رغم انه انا حضرت التدريبات كان مع البيانو يعني وكان
2: البيانو ايه البيانو لان اكيد للتمارين بس انا شفت يعني قبل ما نبلش بنيسان شفت الاوركستر بباريس
1: بالضبط
2: مع اكزاكتلي طبعا فكل هول الالمس مهمين لنقرا او بلكي نقرا معنا كل الاجوبه معنا كل بس لهيك نفكر نفتح اسئله نخلق حوار بعد العرض اللي هو كمان بلكي احيانا اجمل من العرض
1: اجمل من العرض هو احلى ما في الفن واقوى ما في الفن انه يخليك تطرح اسئله انك تدخل العرض يعني سواء الاوبرا ولا مسرحيه ولا فيلم ولا عرض أكيد. موسيقي انك وانت طالع من العرض هذاك الأسئلة اللي تسألهم لنفسك يعني تخليك أنك تفكر وهذه أحلى حاجة في الفن
2: وهذا الحلو بتونس أنا بحب تونس لا لا لا, لا أكيد هيدا الديناميك اللي موجود عن المسرح والرقص والأوبرا والموسيقى كتير مهم وكتير حلو
1: عمر أنت يعني كنت على رأس العديد من المشاريع سواء في بيروت واليوم بحكم أنت انتقلت لفرنسا وبتحديد لليون يمكن تنحكي بعد شوية على مشاريع عمر راجح بين بيروت وبين فرنسا وبين تونس وإن شاء الله يعني حتى بعد ما نشوف العروض الأولى لديدون إني يوم الخميس والجمعة أنه يكون فما تعاون جديد على يعني على أعمال أخرى مع باليه الأوبرا مع الأوركستر السيمفوني التونسي مع مسرح أوبرا تونس ومع الرقصين التونس أكيد أنه بما أنك تحب تونس بالطريقة هذه أكيد أنك تقبل التعامل مرة أخرى مع
2: لا أكيد أكيد وهون بدي في شكر كتير كبير للمسرح الأوبرا وللأنستيتو فرانسي اللي هو الشريك بالعمل وللأوركسترا والراقصين كل الناس اللي كمان موجودين بهذا العمل واشتغلوا لنقدر نكون موجودين بهذا المحل ونقدر كمان أنا على مستوى شخصي يعني عندي هالمجال إنه أشتغل كمان مع الراقصين بتونس مع المغنيين كمان الجميلين صوت وروح وحضور فهذا مهم هذا هالعلاقات مهمة
1: احنا نرجع بعد موجز أخبار
2: عظيم
1: أوكي نسمع صبر الرباعي شيخ ونرجع معكم بعد موجز أخبار مساتين ونص

0: تحلم بالفاك خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة تواليها سنين
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين
1: وإحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مايو من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 2025، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. إمضاء اتفاقية شراكة بين الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الوطنية لتصرف النفايات بهدف ضبط إطار شراكة استراتيجي بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة في هذا الإطار. مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي يعلن فتح باب الترشح للدورة السادسة من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة بداية من اليوم. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن أن القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني احتجزت ناقلة النفط في مياه بحر عمان، وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران أن هذه الخطوة لحماية مصالحها الوطنية. إصابة 10 بحارين كانوا على متن سفينة شحن مدنية إيرانية أمس في اعتداءات أمريكية قرب المدينة واندلاع حريق فيها. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن طهران لا ترضخ أبدا للضغوط، مشيرا إلى أن واشنطن تقدم على مغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي. غارة إسرائيلية على بلدة صفد البطيخة وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة تورا جنوب البلاد. ختام الموجز.

0: يمن الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.

0: والمواعي كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: رجعنا معكم بعد موجز اخبار مالي ساعتين ونص على موجاتنا موجات اذاعه الشباب. نحكيو على ديدون اني نهار 14-15 مايو 2026 بمسرح الاوبرا مدينه الثقافه شادي القليبي 7:30 متاع العشيه. الاخراج لعمر راجح عمر اللي هو ضيفنا اليوم في كولتور بوكس, القياده الموسيقيه لستيفان فوجي. وبالنسبه للغناء باش نعطيكم تباعا اللي موجودين على الركح في دور ديدون: نسرين مهبولي, إنياس هيثم الحديري نهار 14 ماي, خليل سعيد نهار 15 مايو, بليندا, ليليا بن شيخة, الساحرة مرام بوحبل, الساحرة الأولى وجدان عكروت, الساحرة الثانية أميمة بن عمار, المرأة الثانية ميسة عطار, البحار نهار 14 ماي حسين بن موسى, نهار 15 ماي حاتم النصري, الروح نهار 14 ماي غيث بن سعد, نهار 15 ماي محمد علي زوش
2: دالي
1: دالي ومشاركة استثنائية لكلير لوفيفغ. وبالنسبة للقيادة الموسيقية كما قلت لكم هو ستيفان فوجي. موسيقيين من تونس, موسيقيين زاد فرنسيين ليزيبوبي بقيادة ستيفان فوجي, مع بالي الأوبرا, مع الموسيقيين, مع عمر راجح واللي هو الساحر اللي نسقلنا العرض هذايا الكل واللي باش نراوه نهار الخميس ان شاء الله.
2: بعد مسار السحر
1: السحر باش نشوفوه نهار الخميس.
2: عم نحضر
1: عمر, نحب نرجع شوي على قرار مغادرة بيروت. يعني رغم السنوات الصعبة اللي مر بها بيروت, لأنه القرار يعني نجم نقوله أنه عمر راجح يعني قاوم العديد السنوات قرار المغادرة, ويعني غادرت من 3 سنوات يعني مش لماذا كل يعني انت قومت فلماذا القرار المغادرة هذا اللي راه البعض انه فجأة انك تصبر كل هذه السنوات وفي
2: هو بالفعل من خمس سنين بس بصراحة ما بحس حالي غادرت بيروت.
1: اوكي
2: صعب لانه بيروت
1: يعني سكنتك.
2: ايه الكل شغلي, مع انه سافرت ودرست برا وجيت وبالوقت اللي كنت في ببيروت كنت عم سافر كتير وعم بشتغل برا, بس هو العلاقة بالمدينة هي علاقة كمان مع الناس, مش بس انه مع هيدا الديناميكية المدينة اللي مختلفة عن اي مدينة تاني. اليوم عايش بليون, ليون حلوة مريحة, بس ما فيها الإحساس بالحياة مثل الإحساس بالحياة ببيروت.
1: هذاك علاش تحب تونس؟
2: وتونس أكيد. وقت يقولوا الدانسرز إنه تونس صعب, بقول لهم بس هيدا عظيم لأنه حي.
1: إنه حي.
2: لا نتأكد إنه نحن عايشين. لا لأنه هيدا الموضوع مهم لإلي, لأنه هو كمان الخيار الأساسي. طبعا في أمور شخصية العلاقة بالعائلة, بس كمان في خيار كان لي مهم لأنقذ الشغل اللي أسسته ببيروت, إن كان المهرجان إن كان الفرقة, كل هيدا الشغل كان بتصور. واليوم وأطلع على هيدا الخيار اللي ما أخدته لحالي, أخدته أنا وميا زوجتي ونشتغل مع بعض, نعمل العروض والشغل كله مع بعض. وأطلع هيدا الخيار بقول إنه يعني ما ندمت, بالعكس بحس إنه منيح أخدت هيدا الخيار, لأنه على الأقل قدرت حافظ على الشغل اللي عم بعمله
1: اللي بنيته.
2: ايه قدرنا نحافظ على المهرجان وتوسع الافق. يعني اليوم مثلا وقت يقولوا ناس انه تركت بيروت, انا بقول لا ما تركت بيروت, انا صار عندي بيت تاني.
1: اوكي
2: بس بعد بس اكيد بيروت ما لا صعبه صعبه صعب يعني ولا ما ممكن هيدا الشيء. وانا عم بروح يعني مثلا بلكي هلا اليوم كنت انا بشباط ببيروت لو ما يعني انا لو ما كنت بهيدا الشهر بتونس كان المفروض
1: كنت ببيروت
2: كون ببيروت يعني تقريبا كل شهرين عم كون ببيروت لانه بهمني هلا طبعا الوضع صعب كتير من 2019 هول السنين الصعبين ما عم يخلصوا بالعكس اليوم الوضع
1: تعقد بالعدوان
2: كتير
1: الصهيوني
2: كتير كتير يعني مش بس مش عدوان إجرام بربرية هي بربرية بكل معنى الكلمة فكتير صعب الوضع بس إنه ما بتخيل حالي كفي مثلا كل حياتي بفرنسا مع انه مرتاح مبسوط اليوم مدينة كمان حلوة مهمة من ناحية
1: مش زحمة باريس وصخب باريس اليوم
2: مختلفة ولهالسبب لانه كمان يعني وبرجع بقول الاهم هو الشغل وين الشغل. عم بيروح شو عم نعمل يعني الأفق الشغل كمان توسع كتير اليوم بشهر حزيران بجوان عم نعمل مهرجان باليوم أنا وميا بجزء من كمان مشروع مع الاتحاد الأوروبي ففي أفق هيك نفتح بمحل تاني إن شاء الله نقدر نعمل المهرجان كمان مفروض يصير السنة ببيروت بشهر تموز لحد هلأ كتير صعب مع هذا الوضع شكلنا راح
1: محنا
2: ما نعمل هذه السنة هلأ بعد ما نحن كله هيك كله تعودنا على الحياة الآخر لحظة بس انه كمان مهم نعمل ببيروت المهم يصير هيدا وخاصة انه اليوم مدينة مثل بيروت مثل تونس بحاجة لثقافة أكتر بكتير بكتير من قبل بحاجة لثقافة لفن لأدب هيدا لأنه بدنا نفكر كمان مش بس اليوم يعني أنا ما بشوف أنه الثقافة والفن أنه رحنا تسلينا بالمسرح وفلينا لأنه بدنا نفكر نحن كيف بدنا يكون شكل هيدي المدينة بعد 10 سنين هول الشباب اللي اليوم عمرهم 14 و15 و16 و20 بعد 10 سنين وين بده يكون راسهم عم بفكر وين بده يروح كرمال هيك الثقافة مهمة الأدب مهم ولهالسبب بحس مثل وكأنه عندي منه واجب ما بحب كمان أقول واجب بس هيدا إحساس شخصي وهيك مثل بيني وبين حالي وبين ميا وعائلتي أنه أنا هيدا المكان اللي اشتغلت فيه وبلشت فيه وأسست شغلات كتير مهمة لإلي ما في أرجع أترك هالوقت اللي نحط وهيك يروح لا بالعكس فبحس حالي هلأ بلكي كمان تحررت من فكرة أنه فكر على بس على
1: ضيق يعني على
2: المستوى وعم نحكي عن يعني هلا نحن عايشين بعالم كتير معقد ما حنقدر بلكي نغير شيء او اي شيء بس على القليل فينا نقول شو بدنا نغير
1: اكيد
2: اذا ما تغير
1: لكن ما غيرناش توا يمكن
2: والمهم نقول
1: نظرتنا يعني
2: بالضبط المهم نقول انه هيدا الشيء نحن منا موافقين معه ضروري ينقال اكيد
1: شكرا لك عمر
2: شكرا جزيلا
1: عندك يعني. تدريبات شكرا. اللي يستنوا فيك الرقصين والموسيقيين والفنانين لانه احنا توا في اخر خط
2: لا ديرنيير
1: لي دروات بالنسبه لديدون ايدي اللي ان شاء الله باش يشوفها جمهور مسرح الاوبرا في عرض اول نهار الخميس 14 مايو ان شاء الله الساعه 7:30 ان شاء الله يكونوا في الموعد شكرا لك عمر شكرا لقبول الدعوه بالتوفيق لك ولكل المجموعه اللي معك
2: شكرا
1: احنا مازلنا مواصلين معكم الرحلة في كولتور بوكس بعد شوية باش نحكيو على الجمعية التونسية للنهض بالنقد السينمائي باش تكون معنا ان شاء الله أنس كمون رئيسة جمعية النهوض بالنقد السينمائي، باش نحكيوا على تظاهرة تنظمها الجمعية وهي بالتزامن مع شهر التراث، هل أنه كتابة السينما، كتابة السينما أيام السينما والذاكرة، هل عن طريق الكتابة السينما لا تزال صامدة. نسمع وائل كفوري ونرجع نكمل معكم الرحلة في كولتور بوكس.

0: والمواعي كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: مازلنا مواصلين معكم الرحلة في كولتور بوكس. كما قلت لكم قبل بشوية باش نحكيو سينما. اليوم باش نحكيو على الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. معنا أنس كمون رئيسة الجمعية. مرحبا بك أنس وشكرا لقبول الدعوة.
2: مرحبا مرحبا جيهان. مرحبا اللي عطيتنا الفرصه باش نجمو نحكيوا على تظاهره جديده.
1: احنا ديما معاكم وديما داعمين الانشطه الجمعيه التونسيه للنهوض بالنقد السينمائي, خاصه وانه تشهد حركيه ونشاط كبير الفتره هذه. يعني أنس, الغدوة انطلاقا من بعد غدوة نهار 9 و10 و15 و16, يعني زوز نهايات
2: من غدوة
1: أسبوع.
2: من غدوة 9. هو أي نحن اخترنا أن أنفيت هي تظاهرة فيها زوز مواعيد كبار. الموعد الأولاني باش يكون ورشات مع اليافعين, والموعد الثاني باش يكون لعروض الأفلام والندوة.
1: اختياركم لأيام السينما والذاكرة كتابة ما لا يزال صامدا, هل أنه صعيبة كتابة ما لا يزال صامدا؟
2: لا لا, نحن اخترنا العنوان هذا باش اللي يقراه يضحك.
1: بالحق كتابة ما لا يزال صامدا كتابة سينمائية.
2: اي سي فيلم فيلمي سكي ريزيست انكور,
1: معناتها
2: فيلمي نخلطوا على اللي مازال, خاطر الباتريمون مهدد وبرشا حاجات قاعده تندثر, واذا ما نخلطوش عليهم بور غاردي لاتراس ولا نخلطوا عليهم باش نعاودوا نرموهم ولا نحيوهم في الذاكره. معناتها الترميم ينجم يكون الترميم اللي نعرفوه نحن ولا الترميم في الذاكرة, خاطر المشكلة هو النسيان. المشكلة هذيك هي المشكلة, هذيك علاش في علاقة الباتريمون بالميموار, علاقة التراث بالذاكرة هو أهم حاجة,
1: خاصة أنه نتذكروا كيفاش كانت أحيائنا, كيفاش كنا نعيش. وخاصة يعني اليوم كنا اليوم مش نربط زادة بحاجة أنه قبة الهوية في المرسى مثلا اللي يمكن قداش المترجع للحديث على أنه إخلاءها, على أنه هل سيقع هدمها, هل سيقع ترميمها. الناس ما تحبش المعلم هذاك يقع هدمه. يعني الأكثر الناس تتمنى أنه المعلم هذا يقع المحافظة عليه, يقع ترميمه, وإن شاء الله يقع ترميمه.
2: يعني إن شاء الله هو هو الموضوع اللي تتحكي عليه توا هو موضوع واحد من الأفلام العشرة اللي تعدي ونهارة الجمعة 15 مايو. الفيلم اسمه قبة الهواء حدود الموجة الأخيرة لإلياس دباش. هي مجموعة الأفلام هذية صار إنتاجها عام 2022, مجموعة أفلام اسمها سينا تراث 10 مواقع 10 وثائقيات. المخرجين الشبان اللي عملوا الأفلام هذوما في إطار محترف, معناتها إنتاج جوستينيا فيلم مع سي مختار العجيمي اللي هو أعطانا الأفلام هذوما. اختاروا 10 مواقع في الجمهورية التونسية, 5 منهم في تونس العاصمة خنقولوا ولا تونس الكبرى, والخمسة الأخرين مفرقين على العديد من المناطق في الجمهورية. كنت حاب نحكي لك فيسا حكا
1: على الأفلام,
2: على خاطرية مواضيع شيقة
1: مهمة.
2: فما الفيلم الأول شكلي إمارة السينما لخالد العازق, تعرفوا في بحيرة تونس فما جزيرة أكثر العبيد ما يعرفوهاش اسمها شكلي, والفيلم هذا يحكي على علاقة الجزيرة بالسينما, خاطر البير سماما شكلي المخرج التونسي اللي هو نقوله نحن أول سينمائي في العالم العربي والأفريقي, عمل تجربة الأولى في الجزيرة هذه. فما سكون لهيثم بن حميدة يحكي على فترة صعيبة شهدتها تونس وقت اللي أغلقوا المتاحف الاثنين, متحف بارد ومتحف كارتاج. أي وصخرة زرقاء يحكي على مشكلة تاكرونا, دونك لو فيلاج دو تاكرونا. اللي هو حتى التو مازال مهدد مع مثلا مشكلته ما تحلتش. الحصار لأحمد بالي يحكي على برج الحصار في قرقنة واللي هو زادة قاعد قاعد قاعد معناتها مهدد بال
1: يتأكل على خاطر ما وقعش ترميمه.
2: ثلاثية الكراكة يحكي على كراكة حلق الويد، ثلاثية الكراكة لإسماعيل بن عبد الغفار. وفيلم الحصار هو لأحمد بالي، أنا ما ذكرتش المخرج. الكراكة اللي هو زادة مازال ما مازال في أشغال اللي بتاعت برشا، وحالته مازالت معناتها كيفاش نقول لك فيها اشكاليه كبيره. حلمه لسناء بن زغدان يحكي على صاله سينما في حمد السوق في جربه اللي سقفها طاح من 2017 وهي في حاله كارثيه، ترى عندها من 2017 قريب تغلق العشرة سنين. عمر عبيده سرق النار لشيماء لندلسي، فما يحكي على شخصيه عمر عبيده اللي ما يعرفوهاش واللي نحن نحاولوا باش نرموا الذاكرة، ذاكرة عمر عبيدة على طريق المتحف تاع عمر عبيدة اللي ما يعرفوهش برشا ناس، واللي هو تجم تقول من أول المحاتين في تونس، رغم اللي هو معناتها ولي صالح ما كان يقوم بأعمال فنية مش بقصد الفن، ما معناتها لي بوغ دوطخ زوبجيكتيف. قناديل الجدود لأميرة المفتي وسليمة خيتوني، سليمة الخيتوني يحكي على ثلاثة جوامع يهود في نابل واللي هما زادة الوضعية متاحهم زادة كيف كيف في انتثار. قبة الهواء حدود الموجة الأخيرة للياس دبش اللي كنت نحكي عليهم ذكري، والكازينو ولاء الدين تليلي ورؤى تليلي يحكي على كازينو حملم اللي هو وقت اللي خرج الفيلم بداوا في اشغال الترميم وقتها في 2022.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
2: اي بيان سور البرنامج ما يقتصرش على الافلام هذوما، خاطر هما هذوما 10 افلام يتعداو النهار الاولاني، والنهار الثاني عندنا زوز افلام مهمين. فيلم زيتونة في قلب تونس اللي خرج عام 82 لحميدة بن عمار، هو باش يكون تكريم لذكرى المخرج الوثائقي المهم هذايا اللي هو غادرنا في ديسمبر اللي فات. حابين نحكيو مع الفيلم ما هو الا تعالى باش نحكيو على خدمته الكل، على خاطر خدم برشا على التراث التراث التونسي مع التراث المعماري خاصة. وعنده نوعية متاع كتابة سينمائية معناتها ياسر مهمة في تاريخ السينما التونسية. وباش نعرضوا زادة فيلم قصير وهذا المفاجأة، هو ما هي ما عادش مفاجأة باش خرجت في البرنامج، أما المفاجأة لينا نحن اللي هو فيلم قصير لعبد الحميد لرقش. عبد الحميد لرقش نحن نعرفوه مؤرخ، كان معناتها أستاذ في التاريخ وقرأ في الجامعة التونسية وعنده العديد من المنشورات. هو توا تعدى ولا يكتب الرواية، ما عندوش برشا من اللي خرج روايته جديدة. الفيلم اسمه ما وراء الحائط على خطى إيزابيل، هو يحكي على إيزابيل إبرارت. هي كانت زارت تونس دونك في القرن الماضي، والفيلم هذايا يرجع على الخطى متاعها. اللي حبيت نقوله اللي حلو برشا الهدايا، المزيج ما بين كتابة التاريخ وكتابة الكتابة السينمائية في الأفلام هذه. وحبينا نعمل التظاهرة هذه، نحاول باش تكون سنوية، خاطر فما برشا أفلام مهمة نعود نرجعوا لها، ونرجعوا ياسر على الإنتاج حول الموضوع هذا،
1: وخاصة احنا نتزامن يعني يعني التظاهرة تتزامن مع شهر التراث، واكيد انه اليوم فما العديد من المعالم أنس انه محتاجة انه نوثقوها، محتاجة انه نحكيوا عليها، محتاجة انه نوعيوا انه يلزمنا نحافظوا عليها لانها ذكرتنا تاريخنا، وخاصة أنه حتى كان يعني يمكن ما فهمش إمكانيات أنه نرموها على الأقل تاريخيا نعرفوا شنو كان موجود وتاريخ المعالم هذه.
2: أيوة هذه هي أهمية الصورة. الصورة هي اللي تخلد الذاكرة، أما زادة ما تخلدهاش بطريقة ماهيش عفوية. معناتها الصور زي ما نفهموا اللي الصور ماهيش عفوية، كل صورة عندها المبتغى نتاعها، عندها الديولوجية اللي تنطلق منها. وساعات نتسائلوا شنو اللي يترمم وشنو اللي ما يترممش، معناتها البريوريتي لشنو. وفما المسألة الثانية المهمة برشا اللي هي السينما هو بيدو كذاكرة. معناتها السينما يعاون اني نخلي بصمة ولا نخلي انتخاص من كل شيء، من المعمار وحتى من كيفاش نقول لك انا اللي خاطر فما حاجات مادية وفما حاجات غير مادية. معناتها حتى الحاجات الغير مادية مهم ان نوثقوها، مثلا الاغاني، الشعر،
1: الافلام، زادة الحفاظ على الافلام يعني.
2: وزاد الفيلم هو بيدو يولي هو بيدو جزء من الذاكرة.
1: اكيد
2: باش نحكيو على الترميم الافلام، على النيميريزاسيون نتاع الافلام، على مشكل الافلام برك لي تراس نتاعنا الكل فيجوال اللي الموجوده واللي حافظ عليها والغير موجوده نلقاها.
1: لازمنا نسعاو باش نلقاوها الغير موجوده، خاطر اكيد اكيد. أنس نقولك بالتوفيق ليك ولكل المشاركين. حبيت نسأل فقط سؤال بالنسبة لليافعين اللي بشي يشاركوا في ورشة تدريب صناعة الأفلام القصيرة اللي هم 14 و18 سنة، هل أنه يعني يجيوا لدار ثقافة ابن رشيق ولا نجموا يسجلوا على
2: صفحة الفيسبوك متاعنا؟ موجود زادة حتى البريد الإلكتروني متاعنا موجود. هي الفكرة انطلقت بالاشتراك مع دار الثقافة ابن رشيق. نعاود نذكر اللي تظاهرة هذه هي مع بالشراكة مع دار الثقافة ابن رشيق والمدرسة العليا للسمع البصري والسينما بيجمرت. على خاطر مهم برشا انه يلتقي صناع الافلام بالناس اللي تفكر في الذاكرة وفي التراث. حبينا انه يكون هذايا لاتوليي تاع الافلام يكون للشريحة العمرية هذه ما بين 14 و18 سنة باش نحكيه على أبواب المدينة. دونك هو اسمه احكي لي على المدينة. دونك راكونت مو لا مدينة، وباش نحكيه على بيبان تونس. تكون هي فرصة انه اليافعين يتعرفوا على حكايات الأبواب ونحاولوا نصنعوا أفلام على المواضيع هذه، اما تكون اكسبيريمونتال. معناتها نحاولوا باش نجربوا تكون تجريبيه، وقبلها قبل هذايا يتعرفوا شويه على اللغه السينمائيه باش ينجموا يقراوا الافلام اللي باش يتفرجوا فيهم حتى من بعد، معناتها في العروض.
1: شكرا لك أنس كمون رئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي. بالتوفيق. نذكر أني التظاهرة تنطلق غدوة 9 و10 ماي، يعني عطلة نهاية الأسبوع 9 و10 و15 و16 ماي، والمكان هو دار الثقافة ابن رشيق. شكرا لك، بالتوفيق لك أنس، وإن شاء الله مرة جاية تكون حدينا في استوديو.
2: شكرا جهان، ننتظروك وننتظروا المستمعين الكل. مرحبا بكم، نستحقوا باش تكونوا موجودين معنا على خاطر مسألة تهم الناس الكل وتهم المستقبل.
1: شكرا لك أنس. شكرا
2: شكرا.
1: نسمع زياد غرسة في الترهويجة، من بعد نكملوا رحلتنا في كولتور بوكس.

معقول هبة توجي ماضي 23 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. بعد شوي معكم مع موجز الأخبار. من بعد نقولكم شو تنجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هذايا. بعد شوية في العرض الأول والعرض ما قبل الأول للفيلم التونسي جندي مع أيمن الشريف، أحمد الأندلسي، سلاح مصدق، جميلة الشيحي، جهاد الشيرني، والإخراج الأيمن الشريف. اليوم عرض ما قبل الأول 7:30 متاع العشية الفيلم جندي الجزء الأول. يعني هذه خاطر ما بالنسبة للعنوان محطوط عليه بارت وان، يعني هناك جزء ثاني للفيلم هذايا. عرض ما قبل الأول الفيلم الجندي اليوم، من بعد باش يكون موجود في القاعات انطلاقا من 13 ماي 2026. بعد شوية نعطيكم أكثر تفاصيل على شنو تنجموا تشوفوا نهاية الأسبوع هذايا في قاعات السينما في تونس. أما نخليكم قبل موجز الأخبار مع نانسي عجرم آخر إصدار.

0: والمواعي كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
2: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
4: المشتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. إمضاء اتفاقية شراكة بين الجامعة الوطنية للبلديات التونسية والوكالة الوطنية لتصرف النفايات بهدف ضبط إطار شراكة استراتيجية بين الطرفين في مجال التصرف المستدام في النفايات وإرساء حوكمة ناجعة. مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي يعلن فتح باب الترشح للدورة السادسة من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة بداية من اليوم. دار الثقافة مرناق من ولاية بن عروس تعلن عن انطلاق مشروع محطة الفنون بمرناق يوم السبت 16 من ماي الجاري، وذلك ضمن برنامج شوارع المدن المبدعة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للعمل الثقافي. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن أن القوات البحرية الإيرانية التابعة للجيش احتجزت ناقلة النفط في مياه بحر عمان، وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران هذه الخطوة لحماية مصالحها الوطنية. إصابة 10 بحارين كانوا على متن سفينة شحن مدنية إيرانية أمس في اعتداءات أمريكية قرب المدينة واندلاع حريق فيها. غارة إسرائيلية على بلدتي صفد البطيخ وعيت الجبل في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة تورا جنوب البلاد. ختام الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل مشتك تسمع صوتك.

شاكيرا اللي السبت اللي فات كانت قدمت حفل دخلت به تاريخ الحفلات الحية، الميجا حفلات حية، بما أنه أكثر من مليوني شخص حضروا حفلتها على بحر الكوباكابانا في ريو دي جانيرو. الحفل كان مجاني للجمهور، واللي تحول الحفلة ضخمة، قدمت مجموعة من أغانيها، كذلك كانوا معها مجموعة من الفنانين جيست بالنسبة لشاكيرا للحفلة هذه. الديكور كان الكوباكابانا، كانت ناطحات السحاب المحيطة وكذلك المحيط وراها. هذه كانت الحفل تودوموندو نوريو 2026، اللي هو شاكيرا اللي تحصلت على العديد من الجراميز، خاصة لاتين جراميز، واللي قدمت الحفل هدايا. الحفل كان مجاني لكل الراغبين أنهم يحضروا الحفل هدايا. غنيت أكثر أغانيها نجاح كما هيبس دون لاي، لا تورتورا، لا بيشيكليتا، كذلك يعني عودة على مجموعة من الفترات مسيرتها الفنية. عديد من الفنانين زادة شاركوها الغناء، خاصة فنانين برازيليين شاركوها الغناء في السهرة هذه. شاكيرا اللي زادة يقال أنه باش تغني زادة الإمن النغم الرسمي لمونديال 2026. نسمع أصالة الورد البلدي.

أصالة الورد البلدي، كما قلت لكم قبل بشوية، اليوم العرض ما قبل الأول للفيلم التونسي جندي، كذلك مجموعة من الأفلام التونسية تنجموا تشوفوها في القاعات في نهاية الأسبوع هذايا: بيت الحس، ليلى بوزيد، كذلك لقشة مسمي. لقشة مسمي اللي هو فيلم كوميدي تنجموا تشوفوه زادا في القاعات، وكذلك مجموعة من الأفلام الجديدة كما مختل كومبا، واللي هو يعني مغامرة فانتازيا، كذلك لو ديابل سابي ان برادا الجزء الثاني مع ميريل ستريب، كوميديا دراما موجه لعموم الجمهور، كذلك فيلم مايكل الفيلم اللي يحكي على حياة مايكل جاكسون واللي دوم ما يقارب الساعتين، كذلك فيلم لقشة بسمية كما قلت لكم موجه لي عموم الجمهور، بيلي ايليتش هيت مي هارد اند سوفت واللي هو حفل حي بيلي ايليتش، هذا شو تنجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هدايا في قاعات السينما. بالنسبة للمسرح غدوة في الحمراء، في مسرح الحمراء تنجموا تشوفوا الخروج من إقامة سورتي ريزيدانس إلكترا انتايتلد، واللي هو بإمضاء المخرجة مايا ستيرديو، واللي يجمع إقامة كانت أشرفت عليها المخرجة من 29 أفريل ل 8 مايو، ويجمع بين ممثلات تونسيات بسمة فرشيشي، إيمان غزواني، منى الشنوفي، وسهى الشعيبي. غدوة السبت 9 مايو السبعة متاع العشية في مسرح الحمراء. خبر باش نختموا به رحلتنا اليوم في كولتور بوكس: المغرب يودع عبد الوهاب الدوكالي ابرز رواد الموسيقى العربيه. توفى منذ قليل الموسيقار المغربي عبد الوهاب الدوكالي عن عمر ناهز 85 عام بعد ما تعرض لوعكة صحية تخل على اثرها في غيبوبة. عبد الوهاب الدوكالي واحد من أعمدة الطرب المغربي المعاصر، بعد ما نجح على امتداد عقود في أنه يقدم تجربة موسيقية خاصة جمعت بين التلحين والغناء والإبداع الموسيقي، خلف رصيد فني غني أصبح جزء من الذاكرة الجماعية المغربية، وتعرف بأسلوبه الفني المتفرد اللي مزج بين الأصالة المغربية والطابع الطربي الكلاسيكي، وقدم أعمال خالدة ما تزال حاضرة في وجدان الجمهور العربي، كما كان يا مكان ومن إلا بشر، إلى جانب العديد من الألحان قدمها الكبار الفنانين في العالم العربي. عبد الوهاب الدوكالي يحظى بمكانة رمزية كبيرة داخل المشهد الثقافي المغربي، مش باعتباره فنان وموسيقار فقط، بل باعتباره أحد رواد التحديث الموسيقي اللي نقلوا الأغنية المغربية لمستويات متقدمة من الانتشار والتأثير العربي. رحم الله الفنان عبد الوهاب الدوكالي. احنا هكا وصلنا نهاية رحلتنا في كولتور بوكس معكم اليوم. كنت معكم في الاعداد والتقديم جهان التركي، سليم القصيبي، كوثر البجاوي في الهندسة الصوتية، الفنسيب وآية دريس في الاخراج الرقمي. بعد شوية موعدكم مع محمد رمزي المنصوري والشيخ عبد الكريم الطرابلسي في ديننا السمح. باي باي.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
5: دينا السمح

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من دينا السامحة تعودتوا بها على موجات إذاعة الشباب، حصة نأثوها بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي طبعا وفريق متكامل في تأمين هذا اللقاء، زميلتنا كوثر البجاوي اللي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، وآية دريدي اللي رحبوا بها، محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم رفقة طيبة. الموضوع اللي اخترنا أن نحكي فيه اليوم هو الإحسان في الإسلام، مش نحكيه طبعا، نعرفه الإحسان، مفهوم الإحسان وأركانه، أيضا ما هي مظاهر الإحسان وأنواعه، ثم آثار الإحسان أي النتائج المنجرة عن الإحسان. بطبيعة الحال تعرفوا أن الإحسان يعني من الأشياء اللي يحض عليها ديننا، وهذا اللي باش نتوسعوا فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيه. أهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، مرحبا كل مستمعي إذاعة الشباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذا اليوم المبارك يا ربي. إن شاء الله. بالمناسبة كذلك أخوي محمد رمزي، نحب نتوجه بكل التحية لحجاج بيت الله الحرام، وباعتبار أن يوم أمس كانت أولى مواعيد انطلاق رحلات حجاجنا، إن شاء ربي يجعل إن شاء الله حجهم مبرور يا رب العالمين.
0: آمين يا ربي، آمين يا ربي. فضيلة الشيخات، نزلوا الموضوع في إطار، وإحنا اخترنا أن نحكيه في موضوع الإحسان، وبطبيعة الحال نلقاو ذكر الإحسان في مواضع عديدة من القرآن الكريم في عديد الآيات. علش نحكيه على مسألة الإحسان؟
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أول حاجة الحديث عن الإحسان باعتبار أنه هو جزء لا يتجزأ من حديثنا عن الإيمان وعن الإسلام، لأنه طبعا الإحسان هو أعلى مراتب هذا الدين، لأنه نتحدث في البداية عن الإيمان، ثم نتحدث عن الإسلام، ثم نتحدث عن الإحسان، لأنه الحديث اللي المشهور، الحديث اللي يرويه سيدنا عمر بن الخطاب لما يقول: دخل رجل شديد سواد شعري شديد بياض الثوب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا، فدخل وجلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أسند يديه إلى يديه وركبتيه إلى ركبتيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وفي حديث في رواية: والقضاء والقدر خيره وشره. فذكر له أن أركان الإيمان هي ستة، ثم قال: صدقت. فقال سيدنا عمر: عجبت كيف يسأله ويصدقه. شنو الحكاية ذي؟ فالأصل أنه الذي يسأل إنما يبحث عن المعلومة،
0: عن الإجابة. نعم.
1: فكيف يسأل ثم يقول: نعم صدقت. ثم قال: طيب أخبرني عن الإسلام. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويعني نعرف أن بني الإسلام على خمس: الشهادة، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، والحج لمن استطاع عليه سبيلا. فقال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان، وهذا الشاهد من حديثنا اليوم. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
0: سبحان الله، إذن أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
1: نعم، طبعا ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى يرانا، وهو سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليالي الظلماء سبحانه وتعالى. فلذلك الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا الإحسان هو مقام عظيم، وهو أسمى وأعلى مراقي هذا الدين، لأن في الحقيقة عندما نتحدث عن المحسن فالأصل أن كل محسن إنما هو مؤمن ومسلم، في حين أن المسلم قد لا يكون محسنا، قد لا يكون محسنا بمعنى أنه يؤدي الفرائض ويؤمن بالله ويؤمن يعني بأركان الإيمان لكنه ليس من المحسنين.
0: ليس من المحسنين.
1: وربي قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولذلك فإن مقام الإحسان هذا يعني مقام تحدث فيه أهل العرفان كذلك، وهو مقام يعرف بمقام التصوف، يسميه البعض بالتصوف.
0: هناك من نعم وشدة قربه من الله.
1: نعم. هناك من يسميه بالزهد. نعم، فهو إذن مقام الأخلاق كذلك، يعني حديث عندما نتحدث عن الأخلاق والمعاملات فقطعا نتحدث عن الإحسان. عندما نتحدث عن العلاقة بين الرجل وأهله نتحدث عن الإحسان. فعندما نتحدث عن آداب السوق نتحدث عن الإحسان. عندما نتحدث عن البيوت العامرة إذا نتحدث عن الإحسان. عندما نتحدث عن التعليم وعن التربية نتحدث عن الإحسان. فكل هذه المعاملات وما يتعلق بالمعاشرة وما يتعلق بالقول المعروف وبالكلمة الطيبة وبالأخلاق، فهذا باب، فهذا من أبواب الإحسان.
0: من أبواب الإحسان، بابه أبواب الإحسان أو مجالات الإحسان. هات خلينا ربما نأخذ بعض هذه الأبواب اللي ذكرتها أنت في الحقيقة.
1: نعم.
0: خلينا نتوسع فيها. مثلا الإحسان في عبادة الله، خلينا نبدأ بها، اللي هي طبعا فيها إخلاص النية، إتقان الأعمال الصالحة وغيره، معناها وذكرتها أنت هذا، معناها
1: نعم.
0: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. يعني
1: لا.
0: تعبد الله وكأنك ترى.
1: جميل. ولذلك وهذا من الإحسان أن تعبد الله. لماذا؟ لأنه طبعا إشكال دائما ذنوب الخلوات هي في الحقيقة أفظع من ذنوب الجلوات. لأن الإنسان في جلوته ترى أنه يعلم أن هناك كاميرات تترصد، يعني كاميرا بشرية أو اصطناعية، يعني فهناك من يراقبه، الأب يراقب، وسائل التواصل، الكاميرات في الشارع، الكل يراقب، فلذلك يأخذ الحيطة. فتجد حتى عندما يتقرب إلى الله عز وجل بعبادة ينمق هذه العبادة ويحسن هذه العبادة، فيحسن في قراءة القرآن وفي صلاته، وترى في سمته ما ترى من الخشوع، من التؤدة، ومن حسن الكلام، وغيرها من محاسن الكلام، ولكنه إذا خلا بنفسه انتهك محارم الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أولئك الذين يأتون يوم القيامة بحسنات بأمثال جبال تهامة، وهي جبال يعني في الجزيرة العربية تعرف بضخامتها، فيأتون يوم القيامة بحسنات كبيرة،
0: كبيرة،
1: ولكنها تذهب هباء منثورا. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من بني جلدتكم وهم يصلون كما تصلون. يعني ولكنهم يحصل معهم هذا يوم القيامة، لما يا رسول الله؟ قال: لأنهم إذا ما خلوا بأنفسهم انتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء لم يتمثلوا مقام الإحسان أنه يحسن أمام الناس، ولكن لا يحسن لنفسه، لأن الإحسان هو إحسان مع الله، إحسان مع الذات، إحسان مع الآخر، وهذا الآخر قد يكون إنسان وقد يكون حيوانا. هذا الإحسان، فهذا أخطر حاجة، لأنه أنت بين الأصل متاعك، بين القيمة متاعك، بين علاش تعمل في الشيء هذا الكل، علاش تعمل في الحاجات الباهية، تعمل فيها باش يقولوا عليك الناس، لأنه لو كان جيت تعمل فيه لله، لو كان أنت مثلا أمام الناس يغض في البصر، أمام الناس لا ينظر إلى ما حرم الله، أمام الناس ما يمدش يديه متاع الناس، يظهر في مظهر حسن،
0: يجمل في روحه أمام الآخر،
1: يعني وخاصة تلقاه يعني عنده يظهر بشخصية بوجه أمام الناس، ولكن لما يكون وحده يتحول
0: وجه آخر، يتحول
1: والعياذ بالله. فتجد أنه يعني لا يغض البصر، يختلس ربما، والعياذ بالله. فهذا الإنسان اللي يعمل كما هك لما ينظر روحه المرايا، نحب نقول له
0: اللي احنا اليوم نسميه سلوك مرضي،
1: أي أنت كي تنظر ولا يشوف قضية مرضية، ولكن عمت بها البلوى،
0: العياذ بالله،
1: يعني هذه من عموم البلوى. يعني فعلا تجد أنه، وكما روح بالعكس أحيانا، فما ناس تلقاه وحده نوع، وفي مجموعة ولي نوع
0: آخر
1: بالعكس راه، فما شكون اللي تلقاه في وسط مجموعة وحده تشوفه عاقل، ساعات يقول لك أنا ولدي مثلا، يقول لك ليه ولدي ما عملش هكاك، ولدي وأنا نعرف، لا يا سيدي ما تعرفوش أنت ولدك، أنك يعني أنت تعرف ولدك وهو وحده في الغرفة متاعه، ومسكر على نفسه. شنو هو تعرف على ولدك؟
0: سايبه البر.
1: تعرف ولدك تشوف فيه البر فاش يعمل؟ يتحطوا مع مجموعه تشوفوا تعرفوا فاش يعمل؟
0: فاش يتصرف؟
1: لا ما تعرفوش
0: ردود فعله. ما
1: كش راقب فيه. انت تعدي في 8 سوايع البر وفي في 10 سوايع البر وتشوف
0: كان نص ساعه. تعدي معاك سويعتين في الدار اللي هو قاعد فيهم في غرفه.
1: انا سويعتين واش خصك؟ انا سويعتين. وهو ابوه بي ذي اللي ابوه هم باش يقعدوا معاه ساعتين يعني بقلبه رب كما قلنا احنا. ولكن للاسف نحن ما نقعدوش مع صغارنا. من من مانيش قاعدين نراقبوا في صغارنا كيما يلزمنا باش نراقبوا. فلذلك علاش احيانا لما تصدر تصرفات من اطفالنا نقولوا فان ما نعرفوهمش فعلا فعلا لاننا لان طلعنا ما نعرفوهمش لانهم عندهم عالم اخر افتراضي
0: مختلف.
1: عندهم اصدقاء اخرين
0: مختلف عن اللي بانينه احنا.
1: نعم نعم
0: لانه احنا بانين عالم وهمي عليهم.
1: نعم ما هو كذلك
0: معنا كيما نحبوها احنا ولكن الحقيقه مختلفه تماما.
1: وهو كذلك وذاك علاش يعني اخوي محمد رمزي لما تلقاه الانسان هذا لم يكون وحده يكون نوع لم يكون في مجموعه يعني سبحان الله كانوا يتخمر احيانا او
0: في سين اخرى يولي
1: في سين اخرى يعني حتى اللي يكون ما يعملوش يولي يعمل
0: يتسلبس
1: هذا هي يتبدل
0: يتحول. نعم. يتحول
1: يعني هو يستلبس من جد كلمه يستلبس يعني يتلبس
0: تلبس
1: من التلبس تلبس به يعني حاجه ميتافيزيقيه حاجه ما, ما, ما ورائيه حاجه ما تشوفهاش بالعين صاروا التباس يعني التبس به حاجه من تلبيس ابليس والعياذ بالله. فلذلك يعني كيما هكا وكيما هكا كما تلقى يعني من الناس من أنه أمام شخص وهذا تلقاه حتى يعني أحيانا مش من الأحسان هذا يعني تجي مثلا الزوجة تحكي على زوجها أو الزوج يحكي على زوجته ولكن يذكر يعني تحكي هي بسوء أو العكس يحكي هو بسوء على الزوجة عجب تحكي على مرتك هذيك معناتها كيكة ساعة ما شاء الله عليها ملايكة نشوفها أو العكس تحكي على راجلك أنت هكاكة تبارك الله عليه ما محلاه وديما يضحك وديما يلعب وديما
0: فهمين يتحول
1: لأنه معنى الإحسان كذلك
0: لأنه فما وجه نعم. وجه الداخل وجه البر
1: نعم وذلك علاش نرجعوا أن تعبد الله كأنك تراه فلم تكن تراه فإنه يراك. الأصل في المؤمن المسلم المحسن هكا يجب يكون محسن أن يكون كذلك في المسجد وخارج المسجد
0: وخارج المسجد بالضبط.
1: وذلك علاش لما سيدنا عمر بن الخطاب جاء واحد أمامه يشكر في شخص قال له نعم الشخص هذا نعم العبد هذا قال له هل سافرت معه؟ قالوا لا. هل تعاملت معه بالبيع والشراء؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه
0: ما تعرفوش.
1: قالوا ظهر فيك أنك تشوفيه في الجامعة وتشوفيه يمشي يصلي ويروح من الجامعة
0: يعني المحك الحقيقي هو السفر
1: فعلا سبحان الله والله يا أخويا
0: يكشف
1: محمد رمزي بالتجربة بالضبط. أكثر حاجتين هذم تكشف انا كل كشف المعادن بدك الآلة تكشف المعادن
0: ديتكتور
1: هذيك أكبر ديتكتور
0: السفر
1: لما
0: والمعاملات المادية
1: السفر قول هذه حاجة أنه صعيبة شوية أنه مش بشتغل
0: ولكن التعامل المادي
1: أما التعامل المادي سلفني سلفك وبيع لي ونشري لك وكلمة منا وكلمة مغادي إذن وقتها
0: يظهر صحيح
1: المعدن نتاع الناس لأنه
0: يعني أيوة المحك الحقيقي
1: الفلوس تحول
0: تحول
1: تبدل
0: أي أي أي أي.
1: نعم نعم فلذلك هذا المقام مقام
0: أحيانا عظيم. تحول نحو الأفضل أحيانا الناس معناها نكتشفوا في المعاملة فما ناس كونوا عاطين عليهم فكرة
1: صح
0: معناها الحقيقة ما هو الإنسان يتعامل ديما بالمظاهر
1: بالمظاهر والمظاهر خداعة
0: أي وقت تتعامل معاه قول والله قديش كنت ظالمه وقت تعامل معاه ماديا لانه حبينا ولا كرهنا معناها المال والبنونه زينه الحياه الدنيا الناس كلها تحب الفلوس كلنا نحب
1: صح
0: الفلوس
1: صح
0: هكا ولا
1: صح
0: فتبدا شخص باني عليه صوره ومن بعد تتعامل معاه تلقاه مختلف تماما والله تقول معناها انا كنت ظالمه كنت غلط فيه محلاه معناها شبعان كما نقول وحنا في درجتنا ما فهمت أو العكس والعياذ بالله
1: هذه التصورات المقبلية والمشكلة بالضبط. في التصورات المقبلية يعني تجعل لنا هناك من الأحكام المسبقة اللي تكون خطيرة في التعامل ولذلك الأصل أن نحسن الظن بالناس هذه بالضبط. القاعدة اللي علمها لنا ديننا أن لا نسيء الظن وأن نحسن الظن بالناس وعندنا قاعدة
0: إثم.
1: نعم بعض الظن إثم وعندنا احنا قاعدة حتى من قواعد أصول الفقه تسمى بالاستصحاب الاستصحاب هي يعني ما يسمى ببراءة الذمة ويعني الأصل هو براءة الذمة فالأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء أن تبرأ الذمة مما يشغلها من الأذى ومن المعاصي ومن الموبقات إلى غير ذلك هذا هو الأصل فذلك يعني نتحدث عن براءة الذمة الأصلية هذا هو ولذلك فإننا عندما نتحدث عن الإحسان أخوي محمد رمزي نلقاه أنه الله سبحانه وتعالى يعني لما أكد على حقيقة الإحسان يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وإحنا توهنا في الموسم تاع نحدث فيه هذا بمناسبة الأضحى. نعم. ولذلك إن الله كتب الإحسان على كل شيء، بمعنى كما ربي ورحمتي وسعت كل شيء، وربي كتب على نفسه الرحمة، وإني حرمت الظلم على نفسي لغير ذلك، فإن الله عز وجل كتب الإحسان في كل شيء، بمعنى أنه الأصل في كل المعاملات الإحسان في كل شيء في العبادات، يجب أن نحسن في العبادات، وأحسن كما أحسن الله إليك، هذا عليه الصلاة نحسن لأن الله أحسن إلينا، لأن الله عز وجل قال: والجزاء الإحسان إلى الإحسان. أنت يعني مطالب أن تحسن حتى لمن أساء إليك. ربي قال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذا كانت الشريعة إذن تحثنا على الإحسان لمن ظلمنا، فكيف بمن أحسن إليك؟ وذلك عشان بيقال: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وذلك عشان بيقال: وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله ما دام الله قد أحسن إليك فأحسن كما أمرك الله سبحانه وتعالى وكما سخر لك عز وجل. وذلك علاش يعني نجد أن العبادات الأصل فيها الإحسان. الصلاة أن تحسن في صلاتك، مش الفائدة أنك تصلي، وربما ما قال الناس صلوا، وإنما قال: أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة هي غير الصلاة. قداش من واحد يصلي لكن قداش من واحد يقيم الصلاة؟ قداش من واحد يصلي لكن قداش من واحد يقيم الركوع والسجود والطمأنينة والاعتدال في صلاته والخشوع؟ ورب قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الناس الكل تلقاها تتصدق وتدفع الزكاة، نقول الناس الكل نحسن الظن، يعني وقت اللي يلزموا تدفع الزكاة يدفعها، والصدقة ما فماش واحد فينا ما حتى شق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الابتسامة فهي صدقة. لكن قداش من واحد تصدق وقدم الصدقة لوجه الله عز وجل، لم يبتغي بها رياء ولا سمعة ودون من ودون أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة نتبعها أذى. كم من صدقة استتبعت بالأذى والعياذ بالله.
0: أي من يعطيتك،
1: هي من يوكلتك، ومن يشربتك، وكم مش منيانة ولحم كتافك من خير، وهات من هذا الكلام، يعني تجد أن
0: هباء منثورا.
1: هي كما يعني عمل فرعون مع موسى
0: مكتوب
1: عنه: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. نسيت. فتلقى شكون أنه والعياذ بالله اللي بعد ما يصدق يؤذي. فذلك علاش قداش من واحد يصدق، ولكن كم من شخص كانت الصدقة في حقه كما قال فيه عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إذن كم من صدقة وزكاة أدت إلى زكاة النفس. قداش من
0: هذا المطلوب في
1: هذا هو هذا هو الإحسان الحقيقية، هذا هو الإحسان. احنا تو نحكيه على الإحسان في العبادة. هذا في وجه في مجال
0: الصدقة تزكي.
1: نعم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن فالمحور محور التزكية، تزكية النفس، أن تزكي نفسك، أن تخلصها من شوائبها ومن أدرانها ومن ريائها من سمعتها،
0: مما أن يكون هذا القلب سليما.
1: نعم. إلا ما أتى الله بقلب سليم. ولذلك تجد أن يعني العبادات من ذلك الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قدش من واحد حج بتربي، وقدش من واحد عيتوله حاج، لكن كم من شخص أقام حجه ولم يرفث ولم يفسق ولم يجادل ولم ولم ولم. كم من شخص يعني أتم ركوعه وأتم الطواف وأتم السعي بين الصفا والمروة، وكان قد رمى الجمار ووقف بعرفة وبات بميناء ونحر الهدي وحلق وقصر، ولكنه كان من الذين فعلوا ذلك إيمانا واحتسابا. يعني هذا هو المهم. يعني كم من شخص يقرأ القرآن ويتلو القرآن ويحسن القرآن ويجود القرآن، لكن كم من مؤمن ومسلم ومحسن يقرأ القرآن ويقيم حدوده ويقيم نواهيه ويتدبر
0: الأهم.
1: القرآن
0: وهو الأهم.
1: يعني هذا مقام معين، أنك أنت تقرأ قرآني،
0: ولكن
1: هل أنزل القرآن فقط لتلاوته؟ نعم، جميل جدا أن نتلوه. نعم. كما قال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. نعم. ولكن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته، ليتدبروا
0: وليعملوا بها.
1: نعم. وللعمل به. يعني فالتدبر يعينك على العمل. يعني مقام عظيم هذا. ولذلك أنت تصوم، كم من صيام وقيام لم يؤدي إلى الإحسان. مش قال سيدنا صلى الله عليه وسلم، ما قالش من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وما قالش من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، وما قالش من قام القدر غفر له ما تقدم. لا يا شيخ شبيك نسيت، قال هكا لا ثبت. لا فما كلمة ما قلتها يا شيخ، إيمانا واحتسابا. إيمانا
0: واحتسابا ضبط
1: هكا، إيمانا واحتسابا هذاك مقام الإحسان.
0: تغير المعادلة كل،
1: فاحنا ديما
0: مسألة ماهيش كمية.
1: يجيك واحد يقول لك هو الإسلام الدين سهل، هو صحيح دين الله يسر، هو سهل يسر، معناتها واحد يصوم ويصلي وكذا ويعمل هذوما الكل، معناتها يعني خرج من ولدك من ذنوبك يوم ولدته أمه. ليه راهو ديما كي تلقى الأشياء هذه اللي هي متعلقة بالشعائر موجودة، راهي معاها
0: في الجانب
1: معاها ضوابط أخرى.
0: بالضبط،
1: ما فماش صلي فقط، فما كيفاش تصلي، ما فماش صوم فقط، فما كيفاش تصوم، فماش حج فقط، فما كيفاش تحج. مش قضية حضور، انت باش تحضر، انت باش نقيدوك بريزونس نتاعك، هيا هكا هيا سي محمد رمزي، هيا حاضر، هيا حاضر، هيا حاضر معنا، تاخذ عدد الحضور نتاعك. مش قضية حضور، راهي نسجل بريزونس نتاعك.
0: كمية، ماهيش مسألة كمية،
1: يعني هي القضية هل أنت أحسنت؟
0: كيف؟
1: هل وفقت؟
0: وهو الكيف،
1: الكيف واللي هو الإحسان
0: النوعية. بالضبط،
1: يعني وإن الله يحب إن عمل أحدكم عمل أن يتقنه. وذلك علش قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب، كتب أي قدر، في مش كلام، كتب الإحسان على كل شيء. يعني حاجتين، تكون محسن يا غير محسن، ما فماش منطقة وسطى. إما أن تكون أن أحسنت في أداء وظيفتك، وفي أداء شعيرتك، وفي أداء منسائك منسكك، وفي وظيفتك كأم أو كأب أو كمربي لغير ذلك، وإلا كنت تقول قد فشلت في ذلك.
0: بالضبط. ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا. سمع خلينا نذكر 71-844-411 إذا كنت حابوا تشاركوا معنا، وإلا إذا كان عندكم أسئلة طبعا تطرحوها على صفحة الفيسبوك راديو جورج تيليزي باج أوفيسيال، وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي يتولى الإجابة. نذكر موضوع حصتنا هو الإحسان في الإسلام. ما زلنا باش نواصلوا طبعا الحديث عن مظاهر الإحسان، أنواع الإحسان، وأثار الإحسان أو ما يمكن أن ينجر عن الإحسان. نستمعوا لهذا النغم ثم نعود لمواصلة ما تبقى من لقائنا في ديننا السمح.

0: Sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزارة النقل تعلن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026. يوم تثقيفي تحسيسي نظمه نادي الأطفال المتنقل بتوزر لفائدة أولياء أطفال التوحد بالجهة بهدف زيادة الوعي المجتمعي في مؤسسات الطفولة المبكرة حول طيف التوحد واكتشافه مبكراً. بمناسبة الاحتفال بشهر التراث وتحت شعار التراث وفن العمارة، انطلاق فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان عوين الساحلين للتراث لتتواصل على مدى 3 أيام بشراكة بين دار الثقافة بالساحلين والغرفة الفتية العالمية بالساحلين. مدينة القيروان تحتفي بمهرجان المسرح الحديث في دورته 30 بداية من يوم غد وإلى 14 من الشهر ذاته. في أخبار العالم، أفادت وكالة فارس الإيرانية اليوم بأن اشتباكات متفرقة تدور منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز، فيما أعلن الجيش الأمريكي أنه عطل سفينتين في خليج عمان بدعوى انتهاكهما للحصار البحري الأمريكي. مساعد وزير الداخلية الإيراني يؤكد أنه لن يكون الحصار الذي يفرضه العدو أي تأثير، مضيفا أن بلاده لا تواجه مشكلات في الاستيراد والتصدير، وأشار إلى أن جميع المنافذ البرية والبحرية لإيران تعمل بشكل طبيعي. حزب الله اللبناني يستهدف مسيرة عربة عسكرية إسرائيلية في بلدة دير سريان جنوب لبنان، ويستهدف قوة إسرائيلية على طريق بين بلدتي عد شتيت القصير ودير سريان جنوب لبنان. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
4: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
5: دينا السمح.

0: جد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع الموجات إذاعة الشباب في ديننا السمح، وبطبيعة الحال في مواصلة لحصتنا اللي اخترنا أنه يكون موضوعها الإحسان في الإسلام. وكنا في حقيقة الأمر في القسم الأول من هذه الحصة، يعني أفاض الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي القول في مسألة الإحسان وفي مراتب الإحسان وفي أنواع الإحسان. هو باش نواصلوا في السياق نفسه للحديث عن مظاهر الإحسان وأنواعه، وأيضا ما يمكن أن ينجر عن هذا الإحسان أو آثار الإحسان. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: الله يفضلك أخويا محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، ونعاود نجدد التحية أخويا محمد رمزي للحجاج خاصة اللي قصدوا ربي وللآن قاعدين يحضروا للسفر إن شاء الله للقاعة المقدسة. القلوب تهفو إلى بيت الله الحرام.
0: طبعا. انت كنت توا، خلينا ما انت توا حكيت على الحجاج، واحنا قبل بشويه في الكواليس كنا نحكيوا على الاغنيه هذه وعبرت على اعجابك، وانا من الاغاني اللي نحبها
1: ما شاء الله، يعني كلمات ما شاء الله وسوى الاداء
0: والاغاني في مستوى الاداء، ولكن طبعا ابدعت في اداء
1: اكيد اكيد، لكن قلت لك ايضا ما نحب ما سمعتش بصوت رجال، يعني
0: صوت فنان منير المهدي مثلا، منير المهدي
1: قلت لك عليه نصور
0: صديقنا منير المهدي تحيه ليه. الحقيقه ما نعرفوش في اللون هذايا، نعرفه في الطربيات معناها، هو من اجمل الاصوات اللي عندنا، ولكن
1: اللي يعمل في الابتهالات
0: لا ما انا ما سمعتوش الحقيقه في الابتهالات، سمعته في كلثوميات وفي اغاني اخرى، ولكن في الابتهالات اي علاش لا، كان منير المهدي يسمع فينا فرصه انه يؤدي الاغنيه هذه بصوته، خلينا نستمع تكون المتعة مضاعفة.
1: صح يعني
0: ويكون قد أحسن إلينا.
1: نعم ونحن نتحدث عن الإحسان. وطبعا الإحسان أخوي محمد رمزي لا يحصل للعبد إلا بأمور أربعة، يعني أول هذه الأمور هو طلب العلم، يعني لأن الإحسان يكون بتدبر القرآن، بالتفقه في الدين، بمجالسة العلماء والأخيار، كذلك بتصفية النفس، ثانيا يكون بتصفية النفس
0: وتنقيتها
1: وتزكيتها من الآفات والعيوب واجتناب المحرمات،
0: ثالثا وهذا جهاد كبير والحقيقة يتطلب مكابدة وقوة،
1: هاتش عندك
0: هاتش عندك اي بالضبط
1: هو كذلك
0: طبعا.
1: وثالث يعني هذه الامور كثرة ذكر الله تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتهليلا واستغفارا الى غير ذلك. كثرة ذكر الله مما يعينك على الاحسان،
0: الا بذكر الله
1: تطمئن القلوب، فهذه مسألة مهمة. كذلك رابعا الاستعانة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى، فهذه من المسائل المهمة، خاصة أخي محمد رمزي كان ذكروا أن ربي عز وجل لما يقول إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وربي سبحانه وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الفضيل ابن عياض عندما سألوه عن معنى أحسن عملا قال هو أخلصهم وأصوبهم، كلمتين أحسن، يعني أول حاجة ربي طالب منا في العمل مش أكثر عملا وإنما أحسن عملا، إذن مش فايدة في أنك تعمل كما قلنا قبليك في الصلاة قلنا مش فايدة في أنك تصلي فقط أو أنك تصوم فقط أو أنك تحج فقط أو أنك تنفق فقط وتعاون، وإنما
0: الإحسان هي الفعل هذي هي الأفعال.
1: وذلك علاش قال ربي عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلما سئل الفضيل بن عياض عن قوله أحسن عملا قال كلمتين، هو أخلصهم وأصوبهم. أخلصهم يعني العمل هذا يجب أن يكون أخلصهم لله سبحانه وتعالى خالصا، ما فيش كلام، كما قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حنفاء الآيات. إذن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي به لا رياء ولا سمع إلى غير ذلك، لا رياء ولا سمع إلى غير ذلك. ثانيا هو أصوبهم، ما معنى أصوبهم؟ أي أن يكون وفقا لهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: كما نص عليه.
1: شوف حاجتين أخويا محمد رمزي في أعمالنا، حاجتين في الأعمال هذوما شعارنا في كل عمل، وإذا كان أي عمل يكون ناقص من الحاجتين هذوما فإن العمل هذا نحب نقول راه رد بالك مرد بالك من الحاجة هذه. الحاجة الأولى هي الإخلاص والحاجة الثانية هي الصواب.
0: الصواب.
1: شو معنى الصواب؟ أنك تعمل حاجة مثلاً توكي ناخذوا إحنا الصلاة. يزمك تصلي لله سبحانه وتعالى خالصا لله. اثنين صلوا كما رأيتموني أصلي. ما تنجمش تجي تقول اسمع صلاة هي فيها سجدين خردوا فيها ثلاثة. ما زيادة خير ما فيها
0: عندي. عندي وفي عوذة سور.
1: النسال شخان زيدوا أكثر ونبدأ أننا وهكذا.
0: لا لا.
1: فالأصل في الأعمال هو الاتباع وليس الابتداع.
0: بيه.
1: وهذا معنى الحسن والإحسان في الأعمال، أن تكون الأعمال أعمالا حسنة تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العمل صائبا كما، لأنه هذه من مراتب الإحسان. خاصة أنه الإحسان أخي محمد رمزي لنقول هو ثم يعني أثمن وأعلى وأجود ثمرات هذا الدين، لأنه هي ثمرة معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني هي ثمرة كمال العلم. هي من عرف الرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فهذا يعينه على مقام الإحسان. لذلك جاء هو في مرتبة ثالثة. فالإحسان راه أصعب بكثير من أن تكون مؤمنا، وأصعب بكثير من أن تكون مسلما فقط. لذلك
0: أن تكون مؤمنا ومسلما محسنا.
1: محسنا، وهذا
0: يعني درجة من أرقى ما يمكن أن يصلها العبد.
1: فعلا، ولذلك تجد أن الإحسان مقترن حتى بالأعمال الصالحة. مثلا ربي مش يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه
0: وبالوالدين
1: إحسانا. إذن أن تحسن للوالدين وبالوالدين إحسانا. فالإحسان للوالدين كما قال سبحانه وتعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذن هذا الإحسان، يعني كلمة واحدة، هي في كلمة واحدة احنا نجم نلخص وهذا الكل يقلنا عليه ربي في كلمة واحدة،
0: في كلمة واحدة الإحسان
1: اللي هي وبالوالدين إحسانا.
0: كلمة
1: أما التفصيل هاو كيفاش يدخل تحت هذا الإحسان، أن لا تقول لهما أف، أن لا تنهرهما، أن تقول لهما قولا كريما، أن تخفض لهما جناح الذل، أن تقول رب ارحمهما إلى آخره إلى آخره. لكن في كلمة هو الإحسان. نعم، ربي يقول سبحانه وتعالى والإحسان مظاهره أن نحسن الوالدين كما قلنا، أن نحسن لليتيم كما قال عز وجل أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. إذن الإحسان اليتيم كذلك، وربي كذلك يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا أيضا من مقام الإحسان، وإذلك يتعين الإحسان إلى الغرباء، إلى أبناء السبيل، إلى الوافدون، إلى الوافدين، إلى المثل كذلك الجار كذلك. نعم، الضعفاء. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. فما أحوجنا إلى ذلك. والإحسان بترك المحرمات. نعم، أن تحسن بترك المحرمات وبأن تجتنبها بالكلية وأن تنتهي عنها كما قال عز وجل وذروا ظاهر الإثم وباطنه. مش ظاهره،
0: ظاهر
1: ظاهره وباطنه. الإحسان يكون للحيوان سبحان الله. ولذلك شفنا وإذا قتلت فأحسن القتلة وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة وليحد أحدكم يعني شفرته وليرح ذبيحته. حتى وقت اللي يجي مثلا إنسان يعني عنده زعلالش مثلا أو عائلة كل واحد يذبح علوش في نفس المكان، فمن السنة ما تذبحش هذا قدام هذا.
0: هذا بالضبط
1: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تقتلها قتلتين، تحب تقتلها مرتين هك الدابة هذيك سبحان الله. فلذلك امرأة دخلت الجنة في كلب سقته لأنها وجدته يأكل يعني الثرى من شدة وهي امرأة بغي
0: أفعالها الكل. نعم، معناها تحيل. نعم، أنها بتدخل النار.
1: وأوحى الله سبحانه وتعالى
0: دخلت وامرأة دخلت النار في هرة
1: حبستها
0: فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
1: يعني سبحان الله. فلذلك هذا الإحسان، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في كل كبد رطبة أجر.
0: أجر
1: يعني في المطلق، مش فقط هذا الإحسان يتعلق ببني آدم الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذا من باب أولى في الحقيقة، من باب أولى. نعم، ولكن أيضا هذا الإحسان يكون للحيوان، يكون للدواب بصفة عامة. الرحيمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن اللطائف يعني كذلك أنه ينطلق الإحسان في الأمر المعروف، في النهي عن المنكر، في الكلمة الطيبة، في قولنا وقولوا للناس حسنا. شوف سبحان الله، كلمة من أكثر الاشتقاقات اللي تجدها في القرآن الكريم ما يتعلق بالإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك، إن الله كتب الإحسان، أحسنوا المحسنين.
0: ولكن هات الحقيقة، احنا في هالدقائق اللي ما زالوا خلينا نحكي ونعمق الحديث في الإحسان في المعاملات، لأنه مهم ومهم جدا. يعني قد تحسن صلاتك وتحسن صومك وتحسن، ولكنك لا تحسن معاملة المحيطين بك.
1: نعم.
0: في المعاملات في حياتنا اليومية، في سواء في الأسرة، سواء في المجتمع، التاجر إحسان المعاملة مع زبائنه، هل وإحنا تونا نحكيها يعني مع الغلاء اللي يتذمروا منه الناس، كل مع هالأضاحي اللي أصبحت تظهر لي حلم معناها بعيد المنال، يعني ما فما إحسان زاد في التعامل بين ذي المربي بتاع الأغنام والتاجر. ومش فايدة أنك تصب مواظب على صلواتك وعلى صومك وما إلى ذلك، ولكنك معناها تتبعها بأضعاف سعرها. وفهمنا
1: نعم يعني وهذا يدخل في قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
0: والإحسان
1: والإحسان يكون في المعاملة من خلال العدالة في المعاملة. وإحنا شفنا قبليك سيدنا عمر الخطاب ماذا قال عن ذلك الشخص الذي قالوا عنه إنه رجل كيس وحسن غير ذلك، لكن قالوا أنت لم تفعل،
0: سافرت معاه لا تعاملت معاه.
1: إذن فالمعاملة إذن هي مسألة من الأهمية بمكان. ولذلك الإحسان في المعاملة يكون من خلال الصدق في القول. يقول عليه الصلاة والسلام رحم الله عبدا سمحا إذا ابتاع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رحم الله سمح. السماحة
0: إذا بتاع
1: وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني إذا كان يبيع إذا كان يشري وإذا يطالب حقه بالاقتضاء، يعني من القضاء اقتضى. حتى عندما يطالب بحقه يكون سمحا. يكون محسنا.
0: ربي يتحولش
1: يعني ريت وقت اللي أنت شوف واحد يوم القيامة يعني مثل بين يديه سبحانه وتعالى، فسئل عن أعماله فقال ليس لي أعمالا، فقال تثبت من أعمالك، فقال كان لي غلام. هذا الغلام يعني عندما يذهب لجمع الصدقات أقول له أنظر المعسر
0: اللي ما عندوش أصبر عليه،
1: فغفر الله له بذلك. وذلك عشر بقال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة.
0: خليه استنى شوي،
1: لأنه سبحان الله هذا من تنفيس الكربات. من نفس عن المؤمنين
0: تعرفه ما عندوش زيد انت عاد وقتها تولي تتقوى
1: فعلا فعلا فعلا. ولذلك من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، وهذه كربة، والإنسان لما يكون في يعني في ضائقة مالية ففعلا يعني الله يوريها، يعني الإنسان لما يكون في ضائقة، وهذه يصير على كل حال كل شخص عرضة باش أن يكون في ضائقة ويحتاج، خاصة لما يقول سلفني.
0: أي نعم،
1: خاصة يقول سلفني. والله اللي يقول لك سلفني أكيد هو محتاج أضعاف مضاعفة اللي قال لك أعطيني.
0: هو
1: كل واحد قال لك سلفني أكيد هو محتاج، لكن مش كل واحد قال لك أعطيني هو محتاج. قد اسمه واحد يقول لك أعطيني أنه عارف روحه مش بيرجع، أو لأنه هو استانس بأعطيني، استانس بالله يا محسنين، استانس بكريم تعالى،
0: كسب السهل،
1: استانس بكريم تعالى. لكن مدام يوصل واحد يعني زميلك
0: استانس باليد السفلى اللي هي
1: ويجي يقول لك سلفني، راه وخاصة لما تكون حاجة متعلقة بقوته ومتعلقة بضروريات، ففعلا هذه يعني مما تقي به مصارع سوء كثيرة بين يدي الله سبحانه وتعالى.
0: نفس كرب.
1: نعم.
0: شوف جزائها عند الله.
1: شفت كيفاش وإحنا شفنا وإحنا نحكيه على المعاملات، لما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة. رغم أنت ماكش مطالب أنك شريت وبعته باش رجع لي، هو بعد ما شريه قال لك سامحني أمانك رجع لي الحاجة هذه، وأنت قلت والله يبارك مثالش. فأقال الله عثرتك يوم القيامة. سبحان الله. ولذلك تجد أن المعاملات يعني هذه، أن الله سبحانه وتعالى قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، ربي قال ولا تأكلوا أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. فالأصل في إذا كان مش تاكل ناكلوا الأموال متاع بعضنا يكون عن تراضي. كيش معناتها تراضي؟ تجارة مثلا خلال منعش إيجارة، ممكن تكون التجارة هذه كيفاش تكون، يكون بيع، ممكن يكون شراء، ممكن يكون بالرهن، ممكن
0: يكون
1: بما بالمعاملات التي أباحها الله سبحانه وتعالى. ما يكونش بالميسر، لأن هذا ليس من الإحسان للعمل وليس من الإتقان.
0: ما يكونش
1: بالمقامرة، ما يكونش بالربا، ما يكونش بالسرقة، ما يكونش بالتدليس، ما يكونش بالغش، ما يكونش بالغرر، ما يكونش بالخديعة، ما يكونش يعني بالتطفيف في الميزان وغيرها من المعاملات اللي هي ليست من الإحسان. ولذلك فإن الله أذاق من الأقوام من العذاب بسبب سوء معاملاتهم قارون الذي أتاه الله من الكنوز ما إن مفاتيحه لا تنوء بالعصبة والقوة، ولكنه في الأخير يعني قالوا إنما أتى العلم عندي. في الأخير
0: قريت على روح
1: فخسفنا به وبداره الأرض. أي يسلم قريت،
0: يسلم قريت، قريت على يسلم روح يسلم
1: مدرعي عامل علي مزية صحيح. فيعني تجد أن ربي سبحانه وتعالى أولئك القوم يعني الذين طغوا في البلاد والذين أكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب لأنهم والعياذ بالله أفسدوا. ومن أعتى ومن أخطر مظاهر الإفساد الإفساد الاقتصادي،
0: الاقتصادي طبعا،
1: لأن هذه أمم ربي يمحاها يعني بسبب قوم شعيب.
0: شعيب
1: يعني كانوا يطففون الميزان، يعني فساد اقتصادي استشرى في ذلك الزمان حتى أنه أصبح يظهر يعني أكثر وسم بالنسبة لهم هو السرقة والتطفيف في الميزان. ربي قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنه مبعوثون ليوم عظيم. يا اخي ما يتفكروش نهار اخر بشيوخ بين يدي الله سبحانه وتعالى
0: وسيحاسبون.
1: هذه في المعاملات والاحسان. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع حق امرئ مؤمن بيمينه فقد حرم الله عليه الجنه. قالوا يا رسول الله يعني يا اخي فك لك فلوسك وزيد يقسم والله العظيم وبالله يقسم بالله ونترزى ويعطيني ويرزيني في كذا ويبدا يجيبه الكل
0: طبعا
1: باش يفك لك يعني رزقك والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حرام عليه الجنه. قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا. قال وان كان قضيبا من اراك عود اراك ما يسواش بضعه ملاليم يعني ودينار ولا قداش والعياذ بالله. لذلك لأنه عند الله مثقيل الذر بالضبط. سبحانه وتعالى
0: ذرة شرا يرى.
1: فلذلك هذا من مقام الإحسان. إنسان لما يدخل للسوق يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بينا وصدق بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. يعني هذا في المعاملة كذلك
0: الوضوح الشفافية الصدق.
1: مش عيب أنك تبيع حاجة يعني فيها عيب لكن العيب هو أنك تخفي العيب هذاك.
0: قرة وفيها العيب
1: مش عيب أنك تبيع سيارة تقطر في الزيت لكن وقت اللي تبيعها وتحضر لها من اللون
0: مكيجها وتخرب.
1: شوف الغش من مقبل حتى أن الفقهاء تلقى مثلا يقول لك بيع الشاة المسراة من أنواع المعاملات يحكيوا فيها. الشاة المسراة هذه يجي هو للشاة قبل ما يبيعها بثلاث أيام مثلا نهارين يسر لها الذراع متاعها باش يتنفخ الذراع متاعها وكي هبطها يقولوا ذي ما شاء الله ذي حليبها وهو نوع من أنواع تدليس. ثم أيضا من الأنواع الأخرى ما يسمى بتلقي الركبان. طيب لما حانا بالثورة التكنولوجية هذه ما عاش موجودة معناتها نهاية عن تلقي الركبان بمعنى أنه يجي واحد جاي من البادية ما يعرفش الأسوام في السوق وهو يتلقفه من برا
0: مش
1: يشري من عنده من قبل ما يخليه يدخل
0: يعرف السوق صحيح.
1: هذا حرام رغم أني تقول لي هاني شريت من عنده وأنا هو راضي أخي أنا غشيته انت تسمى يقول لك ليه انا هاني بعته بالسوم اللي وقترحه لكن هو انت استغليت جهله
0: الصرف ما يعرفهاش
1: استغليته انه ما يعرفش السعر وهذاك علاش هذه معامله محرمه انه في الاصل لازم هو تخليه حتى يعرف
0: يكتشف الاسعار وبعد يبيع
1: نعم باش يكون راضي مضمون لهنا. دائما الشريعه تتشوف الى ضمان الحقوق. نعم
0: هكا نكون وصلنا لختيمة لقائنا من دينا سمح. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا التحية توصلكم من فريق كامل زميلتنا كوثر البجاوي اللي رافقتنا على الأجهزة الفنية والفنسيب و آية دريدي في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب. إلى اللقاء. ديننا السمح.

0: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
1: وريفز مع راديو باك
0: العادة توليها سنين.
1: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
1: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
1: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 مي من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة بعنوان 26 و2000 لا يتعارض مع نص القانون عدد 18 لسنة 25 و2000، والذي تضمن أحكاما استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق تعلن عن فتح باب الترشح للدورة 6 من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة بداية من اليوم. وخلال استضافتها في برنامج المشهد الاقتصادي بالإذاعة الوطنية، دعت عبد الخالق المبدعين وأصحاب المشاريع الثقافية والفنية لتقديم ترشحاتهم على موقع المركز قبل يوم 1 جوان المقبل. مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي يعلن فتح باب الترشح للدورة 6 من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة بداية من اليوم. دار الثقافة مورنيغ من ولاية بن عروس تعلن عن انطلاق مشروع محطة الفنون بمورنيغ يوم السبت 16 من مايو الجاري ضمن برنامج شوارع المدن المبدعة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للعمل الثقافي. بمناسبة الاحتفال بشهر التراث تحت شعار التراث وفن العمارة، انطلاق فعاليات الدورة 4 لمهرجان عوين السحلين للتراث لتتواصل على مدى 3 أيام بالشراكة بين دار الثقافة بالسحلين والغرفة الفتية العالمية بالمنطقة، إلى جانب عدد من الجمعيات والمنظمات المحلية. مدينة القيروان تحتفي بمهرجان المسرح الحديث في دورته 30 بداية من يوم غد وإلى 14 من الشهر ذاته. الدورة تفتتح يوم غد في أجواء احتفالية بساحة باب الجلادين التاريخية عبر عرض حزب العوامرية. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني يعلن أن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت نقلة نفط أوشكوي في مياه بحر عمان، وذلك بموجب أمر قضائي، وبررت طهران هذه الخطوة بحماية مصالحها الوطنية. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
2: تسمع صوتك.
6: RG Music Playlist.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نظمت اليوم بالمعهد العالي لإثارة الطفولة بقرطاج درمش يوما دراسيا حول مخاطر الألعاب الرقمية وسبل حماية الأطفال، بمشاركة مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل والمعهد العالي لإثارة الطفولة وعدد هام من ممثلي الهياكل والمؤسسات العمومية والخبراء والباحثين وإثارة الطفولة والمنظمات والجمعيات. المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق تعلن عن فتح باب الترشح للدورة السادسة من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة بداية من اليوم. وخلال استضافتها في المشهد الاقتصادي بالإذاعة الوطنية، دعت عبد الخالق المبدعين وأصحاب المشاريع الثقافية والفنية لتقديم ترشحاتهم على موقع المركز قبل يوم 1 جوان المقبل. دار ثقافة مرنق من ولاية بن عروس تعلن عن انطلاق مشروع محطة الفنون بمرنق يوم السبت 16 من مايو الجاري ضمن برنامج شوارع المدن المبدعة الذي تشرف عليه الإدارة العامة للعمل الثقافي. بمناسبة الاحتفال بشهر التراث، دار ثقافة ابن رشيق تنظم بشراكة مع جمعية تراثنا غدا خرجة اللباس التقليدي للاحتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه. ويأتي تنظيم هذا النشاط إلى تثمين التراث الثقافي التونسي والمحافظة عليه والتعريف باللباس التقليدي كجزء من الهوية الوطنية، إلى جانب خلق فضاء تفاعلي يجمع بين الفن والتراث. مدينة القيروان تحتفي بمهرجان المسرح الحديث في دورته 30 بداية من يوم غد وتتواصل إلى غاية 14 من هذا الشهر. في أخبار العالم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أن طهران لا ترضخ أبدا للضغوط، مشيرا إلى أن واشنطن تقدم على مغامرة عسكرية طائشة في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي. وفي لبنان، وزارة الصحة اللبنانية تعلن استشهاد 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة تورا جنوب البلاد. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: راديو باك. موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك.
2: كلمونا على 71 844 411، وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو باك. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة المساء للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، عنوان حملة تضامنية تطلقها قرى الأطفال أسواس بمناسبة عيد الأضحى. صالون سوق السفر التونسي في دورته الأولى فرصة لبحث سبل التعاون وإبرام اتفاقيات شراكة مع مهنيين من الجزائر وليبيا. 100 لاعب من 20 جنسية يشاركون قريبا في النسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس. مع تواصل الامتحانات بمختلف المؤسسات التربوية، نظمت مدينة العلوم بتونس اليوم ورشة علمية محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الورشة تستهدف التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والأسرة. عدد منهم تحدثوا لمنيا السياري.
2: أنا تلميذة تروازيم سيونس، فما اضطرابات تصير لي في فترة الامتحانات. حابة نجي اليوم نشوف الطبيبة النفسانية باش تعلمني كيفاش نجم ندارك الوضعية هذه ونصلح المشكل هذا ونجح في الامتحانات إن شاء الله.
3: أنا تلميذ نقرا تروازيم اني سيونس، نتعلم دي ميثود كيف نتعاملوا مع الستريس باش نجموا نحسنوا من رواحنا ونتعلموا كيف نتعاملوا مع الحاجات هذه.
4: الأولياء عندهم يد معناها في أنه التلميذ يولي عنده ضغط وتوتر كبير، حاجة تخلق فيه الخوف، تخلق فيه الستريس، تخلق فيه برشا حاجات تقلقهم بعد في إكزاما وإلا حتى في المستوى يعني الحياتي العادي، يعني حتى في التعاملات مع الأشخاص وإلا في العلاقات. لو نعطي نصيحة للأولياء فنحاولوا أنه نقللوا الضغط بقدر ما يمكن، يعني ذا التلميذ أو حتى مش بضروري هو يكون تحسه تلميذ ولكن نحسه كإنسان، نحسه كابنك باش يكون أكثر في أريحية. كي تنحى عليه الضغط ينجم يعطي أكثر وينجم يكون مرتاح في حياته في علاقاته وفي قرايته.
1: نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بالمعهد العالي لإدارة الطفولة بخرطاج ديرمش يوما دراسيا حول مخاطر الألعاب الرقمية وسبل حماية الأطفال. ودعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري في كلمة ألقتها نيابة عنها المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة جميلة بالطيب، دعت إلى مضاعفة الجهود التشاركية لتنمية المناعة والوعي الرقميين لدى الأطفال والأسرة. وذكرت الوزيرة أنه تم في هذا الإطار توفير أدلة عملية للمهنيين والأولياء والأطفال وإطلاق حملات تحسيسية لتعزيز قدراتهم على التعاطي السليم والآمن مع تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تدعيم دور المركز الوطني للإعلامية الموجهة وإطلاق مبادرة الأطفال سفراء الأمانة الرقمية الذين بلغ عددهم اليوم 200 سفير اعتمادا على مقاربة التربية بالأقران. تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعت الجمعية التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية هالة دريدي:
5: حاولوا في الحملة هذه أنه باش نفرحوا أكثر من 2300 عائلة هما في كفالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. حقيقة كل عام احنا وكل مناسبة نتواجهوا فيها للتوانسة في عيد او عودة مدرسية او حاجة ما يخليوش من رواحهم. احنا اليوم في ديارنا في أسرنا ومع صغيراتنا امهات قرى الأطفال SOS داو يستعدوا للعيد. بدينا احنا ونذكروا ديما بالتمشي الجديد متاع الجمعية اللي هو الاندماج داخل المجتمع. صغير يخرج يختار مع امه العلوش عمناو هذه كانت التجربة متاعنا، تجربة مزيانة برشا عندها وقع نفسي كبير برشا على الصغيرات.
1: وقدمت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس في تصريح للإذاعة التونسية مختلف الطرق التي يمكن اعتمادها للقيام بعملية التبرع.
5: نجم اليوم تدخل تتبرع على www.sosve.in، إذا تتبرع بالبطاقة البنكية. الناس اللي تحب هي تعطي عليه لش تحب يهز علوش حي لصغيراتنا ينجم في قرانا الأربعة جمر سليانة المحرس وإلا أكودة وإلا زاد في مكاتبنا في جندوبة سيدي بوزيد اللي عليه حاسي الفريد ومدنين. نجم تهز باللي انت ناويه إن شاء الله صدقة عليك وعلى صحتك وعلى مالك وعلى كل شيء. نجم تهزه للبلايس هذوما، ما كانش نجم تكلمنا على 58 371

0: 50 371 00 2. واكيد احنا باش ندلوك نوريوك نوصلوك وين تنجم تجي. الطريقه الاخرى اللي هي الاس ام اس، نجم تبعث على 85 510، قيمه الارساليه القصيره 2000. نجم زاده التحويلات البنكيه على مختلف حساباتنا اللي موجودين على 3 دبليو اس. الناس اللي تتعامل مع البوسطه نجم تقف على الجيشي فقط تقول له نحب نتبرع لقراءه في الاس ام اس، عندنا الكود نتاعنا موجود في السيستم.
1: في شأن آخر، تتواصل إلى يوم غد بمدينة الثقافة بالعاصمة فعاليات الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي بمشاركة مهنية واسعة من تونس وعدد من الدول، بهدف دعم السياحة الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال السفر والاستثمار السياحي. ليلى مجهد.
2: أكد رئيس لجنة تنظيم الدورة الأولى لصالون السفر التونسي وممثل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي البرهمي في تصريح لزميلة خول سليتي أن هذه الدورة تتضمن ورشات عمل مشتركة مع مهنيين من الجزائر وليبيا لبحث سبل التعاون وإبرام اتفاقيات شراكة.
3: ثم اتفاقيات إطارية سيقع أمضاءها غدا إن شاء الله. بالنسبة لليومين الثاني والثالث سيكون مفتوح للعموم، وذلك لقاء تفاعلي مع المهنيين من أصحاب نزلة، أصحاب ثلاث أسفار، الستارتاب، بحث برامج سياحية متطورة لبحث إمكانية جعل سياحة مستدامة على طول السنة، وكذلك لإضفاء ثقافة الحجز المبكر.
2: من جهتها أكدت كوثر المدبة رئيسة المجمع المهني للسياحة الاستشفائية بالمجامع المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن السياحة البديلة يمكن أن تمثل فرصة للتونسيين للاستكشاف والعلاج خلال فصل الصيف.
4: برشا وليوا ماذا بهم يعيشوا اكسبيريونس انوفانت كوسوا تونسي باش يعرف بلادو، يحب يعمل استشفاء بالمياه المعدنيه نجم يعملها في اي وقت، حتى العلاجات اللي داوي مثلا الدوالي هذا كل يصير في الصيف، نجم يعمل الاستشفاء نتاعو في بقعه ايكولوجيه كل ماكله زمنيه نتاعنا على طول العام.
2: عدد من زوار صالون السفر التونسي تحدثوا عن انطباعاتهم وانتظاراتهم منه.
5: عمل الدورة الحقيقه الحاجه اللي ليتهم ياسر محلاه، السلام على حاجه جاوبوك بالباهي،
6: باش نعمل الريكلاماسيون نشوف لاجونس اللي مشيت معاها انا ما كانتش في المستوى موجوده في الساحه ولا لا، ما فماش فيابيليتي.
7: نحب نشوف لي فواياج لي زوبورتونيتي،
8: نحبوا نعملوا حاجه في الصيف دو بور فوار لي زوبورتونيتي نتاع الصيف شنو هما شنو لي بوسيبيليتي في داخل تونس.
6: انا حتى ما فماش حاجه كولتوريل تونسي ولا يحب يتثقف، فماش منطقه انت في بلادك ما تعرفهاش، يلزمها تجيب كل عام حاجه جديده.
2: فكره صالون السفر التونسي تمتد على 3 سنوات وتطمح إلى الانفتاح على محيطها العربي والإقليمي بهدف الالتقاء مع تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية السنة القادمة.
1: أعلنت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق عن فتح باب ترشحها للدورة 6 من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة بداية من اليوم، ودعت عبد الخالق المبدعين وأصحاب المشاريع الثقافية والفنية لتقديم ترشحاتهم على موقع المركز قبل غرة جوان المقبل.
9: الترشح هذايا باش يقعد مفتوح الواحد جوان، ما فيش معناتها باش يعمروها، فما حاجات نطلبوا منهم باش يحطوهم فرز ملفات، لانه تنجم يجيونا ملفات ما عندهم حتى علاقه بملف الترشح، مثلا يكون المشروع ما عنده حتى علاقه بالصناعات الثقافيه والابداع. هذايا المرحله الاولى من فرز الملفات، ثم الملفات اللي تستجيب من غير ما نقيموها، هي تستجيب للشروط فقط نقبلوهم ومن بعد نبعثوا لهم باش يعملوا بيتش قدامنا للبروجي اللي عنده، خاصه توا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي استسهلوا أن ناخذوا مشروع ذكاء الاصطناعي. بعد البيتش هذايا اللي باش ناخذوهم باش نعملوا لهم بوت كامب لمده 3-4 ايام باش ندعموهم شوي، ونعاودوا معاهم البيتش الاخراني بعدك الدعم تاع 3 ايام باش نعملوا سيليكسيون فينال نتاع اللي باش يكونوا موجودين. ناخذوا 10 تقريبا مؤسسات، اذا كان الطلبات اكثر نجموا نخلطوا ماكسيموم ال 12 لانه اكثر ما نجموش نرافقوا.
1: في الرياضة، أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس ذات 75 نقطة والمصنفة ضمن دورات التحدي، أعلنت مشاركة 100 لاعب من 20 جنسية في منافسات الفرد والزوجي. وكشفت رئيسة نادي التنس بتونس سليمة بن مصطفى أن قيمة الجوائز المالية لهذه النسخة تقدر ب 107,000 دولار.
10: جيو فيها دو تري بون جوور وفيها انتر اوتر دي جوور تونيزيان، فما دي جوور يلعبوا في الدوره الكاليفيكاسيون ومن بعد 6 منهم يتعداو للتابلو فينال اللي هو فيه 32 جوور ويتعداو منهم لي 6 يجيو من الكاليف. احنا استدعينا 4 من اولادنا توينسا

0: نوت، والجولة 36 من سيريا، الثمانية غير ربع يبدأ لقاء تورينو وساسولو في البونسيغا، الجولة 33 لقاء افتتاحي كذلك 7:30 بدأ بين بروسيا دورتموند وإنتراخت فرانكفورت. 10 مليون توقيع من أحباء النادي الملكي مطالبين بمغادرة النجم الفرنسي كيليان مبابي بعد موجة استياء في دي فيديو قضى فيهم عطلة بجزيرة ساردينيا الإيطالية، واعتبروه تصرف غير ملتزم في فترة حاسمة في الموسم بالنسبة للفريق الملكي اللي تقريبا غادر الحفاظ على البطولة وكذلك خرج من الشامبيونز ليغ الأوروبي. نهاية أخبارنا ليلتكم زينة، نسكل إلى اللقاء. توب سبور،
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية. هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.ين، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الأولى لإحداث الشركة الأهلية. ونذكركم أنه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة. وما تنسيش انه فما انشطة تستوجب تراخيص او كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وادراج العقد التأسيسي النموذجي واضافة قائمة المؤسسين. هنا فما امكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، او الاحالة او الالغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات والبيانات اللي حطيتها اذ قمت باحالة المطلب. وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.
1: وصال سنوسي.
2: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا مع ميادة الحناوي ونسمعها تغني من كلمات وألحان بليغ حمدي أنا بعشقك.

رحلتنا متواصلة معاكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمعوا ملحم بركات اللي نرجع معها لعام 1999 ونسمعوا يغني جيت بوقتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: 8:30 على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تطلق حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتدعو التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. احتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه تنتظم غدا خرجة اللباس التقليدي ببادرة من دار الثقافة ابن رشيق وجمعية تراثنا. البرنامج يتضمن خرجه باللباس التقليدي تجوب محيط دار الثقافة في لوحة حية تعكس جمال الأزياء التونسية الأصيلة. عائدات العمل المتراكمة ناهزت 2.9 مليار دينار خلال الأربع أشهر الأولى من سنة 26 و2000، مسجلة زيادة بنسبة 5.2% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000، وذلك وفق المؤشرات النقدية والمالية التي نشرها اليوم البنك المركزي التونسي. كما زادت العائدات السياحية بنسبة 4%، وتطورت الموجودات الصافية من العملة الصعبة بنسبة 10% لتعادل 103 أيام توريد إلى يوم 7 مايو الجاري. مدينة القيروان تحتفي بداية من الغد وإلى غاية 14 مايو الجاري بمهرجان المسرح الحديث في دورته 30، وجملة من العروض المسرحية من تونس وخارجها في انتظار الجمهور. دوليا، الجيش الإيراني يقول أن عملية الأمس أصاب فيها مدمرات أمريكية بصاروخ كروز وثلاث مسيرات ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلق من التصعيد في مضيق هرمز ويدعو للامتناع عن تقويض الجهود الدبلوماسية. وزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من مايو الجاري. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
8: وبرامج لكل الناس.
3: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب،
1: إذاعة شباب. عدل موجتك،
0: عدل موجتك
9: تسمع صوتك.
10: تسمع صوتك.
11: موال مع وصال سنوسي.

أيظن هكا غنيت ألفة بالرمضان؟ الغنية هذه اللي غنيتها نجات الصغيرة عام 1960، وهي من كلمات نزار قباني وألحان محمد عبد الوهاب، واللي نوصل معها الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. وباش نخليكم مع نجات الصغيرة القريب منك بعيد، أجمل تحية خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوت.

نوستالجيا. مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب في سهرة جديدة من سهريات نوستالجيا اللي تبدأ معكم كما كل جمعة من 9 حتى النص الليل. أهلا وسهلا بالجميع. الليلة في سهرة نوستالجيا باش نحكي كالعادة في موضوع، باش نقترح عليكم فقرة غنية وحكاية بعد الحديث متاع الليل، اللي عنده ذكرى، عنده حكاية، عنده تجربة يتفكرها أو يسترجع تفاصيلها كل ما يسمع أغنية معينة. وزاد نقترح عليكم فقرة أخرى، فقرة فلاش باك، اللي اخترنا الفنان المصري الراحل هاني شاكر اللي غادرنا الأسبوع هذية. الفنان هاني شاكر الله يرحمه، اللي خلى ريبرتوار كبيرة في الساحة الفنية، أثر بها الخزينة العربية، الخزينة الموسيقية العربية. البدايات الأغاني من من صغره، بدأ في مرحلة متقدمة أكيد من عمره، قدم عديد الانتاجات في السبعينات، في الثمانينات، في التسعينات، في الالفينات، التسعينات والالفينات اللي كانت قمة النجاحات نتاعو. باش نسموه كما قلنا نصيف ساعة الأخرانية كتخليد لذكرى وفاته. لكن الليلة كذلك بداية حبيت نوجه تعزية خاصة باسمي وباسم كل معناتها أو في سهرة نوستالجيا أو في إذاعة الشباب، لأنه غادرتنا ركن أساسي هي الحقيقة من سهرة نوستالجيا. تعودت بصوتها ديما تشارك معنا، الله يرحمها، اليوم خبر حزين الحقيقة، مدام هادية من نابل اللي كانت دائما تشارك معنا، الله يرحمها، اليوم توفيت. وكانت صديقتها الوفية سيدة نجاتي من القيروان هي اللي تواصلت معايا وبلغتنا الخبر هذا الحزين. نتمنوا لها اكيد الرحمه لها ولكل عائلتها. ونعرف برشا من اصدقاء البرنامج ومن مستمعين نوستالجيا اللي يتفاعلوا معها وحتى يطلبوا معناتها رقمها ويتفاعلوا معها، لانه كانت سخيه حتى بالنصح والارشاد، الله يرحمها مدام هاديه. ونتمنوا لها اكيد الرحمه والصبر لعائلتها خاصه والاصدقائها والاحبابها وحتى اصدقائها من خلال سهره نوستالجيا ومن خلال إذاعة الشباب. مرة أخرى ندعوها بالرحمة مدام هادية من نابل. في نوستالجيا الليلة معكم أميرة وسليم القصيبي، باش نحكيو معكم أنتم على موضوع التجاهل أو فن، خلينا نقول التجاهل أو التعامل مع الأشخاص اللي ربما أحيانا يضرونا، ما يحترموش أنفسهم، ما يحترمونيش، أشخاص اللي قلقونا، أشخاص عمرهم ما كانوا معناتها باش يساعدونا، بل بالعكس ينجم يكونوا مصدر قلق، مصدر انتقاد دائم. لهنا وقتاش تنجم تخرج التجاهل أو تستخدم فن التجاهل اللي كما قلنا هو وسيلة لراحة البال والحفاظ على التوازن النفسي، وقت اللي ما تعطيش أهمية كبيرة لأشخاص أو لأحداث نجم تكون سلبية، وخاصة لأشخاص الحقيقة اللي نجموا يكونوا مصدر قلق في حياتنا. التجاهل أو فن التعامل مع الأشخاص اللي قلقونا اللي يعتبر وسيلة لإدارة العلاقات، ومش الناس الكل تتمتع بها الحكاية هذه الحقيقة والوسيلة هذه، لأنه هي حاجة ذكية، وسيلة ذكية اللي تخلينا نجموا معناتها نتغافلوا بلا مبالاة، أحيانا نغضوا الطرف وإلا نوقفوا الأشخاص السامة في حياتنا عند حدهم أو نبعدوا عليهم. هذه هو موضوعنا 71 844 411.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. في الرياضة، السباحة التونسية حبيبة بلغيث تتوج بالميدالية الذهبية الثالثة في رصيدها الشخصية في فئة الكبريات خلال البطولة الأفريقية الجارية بالجزائر إلى غاية 10 مايو الجاري. دار الشباب بالكرم بالعاصمة تنظم غدا بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تظاهرة ستوب ريسمنت للتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكترونية في إطار المجهودات المبذولة للتوعية بهذه الظاهرة التي تتعرض لها النساء والفتيات عبر شبكات التواصل الاجتماعي وما تسببه من أثار نفسية واجتماعية. وزير التعليم العالي منذر بالعيد يفتتح بتونس الدورة العادية 38 للمؤتمر العام للهيئة العربية للطاقة الذرية، ويشدد أن تونس تؤكد انخراطها الفاعل في الجهود العربية المشتركة بما يتيح تثمين الخبرة الوطنية وتوظيفها على النحو الأمثل والمساهمة الفاعلة في المبادرات والبرامج الإقليمية ذات الصلة. 10 قتلى و20 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. حزب الله اللبناني يعلن من جهته سلسلة استهدافات بالمسيرات الانقضاضية لتجمعات وآليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن وقفا لإطلاق النار لمدة 3 أيام بين أوكرانيا وروسيا. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
4: وريفز مع راديو باك،
3: العادة تواليها سنين.
4: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
3: انتو مع نجحنا وين؟
4: واحنا معكم مكملين.
3: نخبة من الأساتذة والمرافقين
4: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
3: راديو باك يوميا من 1 ل30 ماي، من 6 ل7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
5: شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
7: معلومة الوافية.
6: نفس الروح، نفس الإحساس.
7: نفس الإحساس.
6: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
7: من القلب للقلب.
6: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صابر باهي، مخزون السعادة، غنية رجعنا بها بعد موجز أخبار 9:30. مجددا سلام عليكم وين ما كنتم مستمعينا مستمعي إذاعة الشباب. نوستالجيا سهرية الجمعة اللي فيها اليوم كما قلنا تكريم وماج باش نعملوه الفنان هاني شاكر في نصي الساعة الأخرانية. فنان هاني شاكر اللي غادرنا الأسبوع هذايا، وكما قلنا خلى موروث غنائي، خلى ريبرتوار كبير في الخزينة العربية، نحكي الخزينة الفنية الموسيقية العربية. تنجموا تختاروا من توا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال شنو هما الاغنيات اللي تحبوا تسموها ولا تحبوا نبرمجوها في نصيف ساعة الاخرانية. نحكيوا على التجاهل او فن التجاهل، فن التعامل بلا مبالاة، حتى نحافظوا على راحة بالنا، على التوازن النفسي متاعنا، ما نعطيوش أهمية لأشخاص نجم تعكر صفو المزاج متاعنا. أحداث سلبية أحيانا، كثرة مشاهدة أو متابعة الأخبار السلبية والحروب الحاصلة ما أنت في العالم الكل وتأثيرها حتى على بلادنا، هذا كله ينجم زادا يكون من الحاجات اللي تقلقنا، مصدر قلق لينا، يقلق النفسية متاعنا. هنا وقتاش تنجموا انتوما تخدموا التجاهل او فن التجاهل او الملكه هذيه، خلينا نقولوا اللي مش الناس الكل تنجم تكون عندها القدره انها تتجاهل كل الاحداث السلبيه، كل الاخبار اللي تنجم تقلقها. الاشخاص خاصه اللي نجموا يكونوا اشخاص سمين في حياتنا، توكسيكا كثر المصطلح هذي نسمو برشا، من الاصحاب عند في الكوبل، حتى بين الاخوات، حتى احيانا معناتها الابناء والا الوالدين اللي نجم يكونوا توكسيك حتى لصغارهم بطريقه غير مباشره، في العلاقات العاطفيه، في مكان العمل، في الحياه ككل. هذي كله ينجم ياثر علينا، ياثر على المزاج نتاعنا، ياثر على حياتنا، ياثر على نفسيتنا. اهم حاجه وقتاش كما قلت تنجم انت تخرج هالملكه هذي، هالوسيلة هذه اللي هي تعتبر من أذكى الوسائل للدفاع على النفس أو لإدارة العلاقات، إنك تتجاهل. هذه اللي نحكي فيه معكم، شنو المواقف اللي تحطيتوا فيها مع أشخاص معينة اللي لقيتوا رويحكم ما تنجموش تبعدوا عليهم، أما تتجاهلوا أخبارهم، تتجاهلوا تدخلاتهم، تتجاهلوا حكاياتهم. لهنا نحكيه أكيد في نوستالجيا على النقطة هذه في العلاقات خاصة. 71-844-411 راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، على ذمتكم الناس الكل، مرحبا بلي يسمعوا فينا وين ما كنتوا. رجاء معنا بالتليفون، مساء النور، أهلا وسهلا.
1: مساء الأنوار يا أحلى أميرة،
0: مرحبا، أهلا وسهلا بك رجاء.
1: تحية لي كل المايسترو سليم نقصيبي. باش نبدأ من حيث انتهى صابر ربيعي، مخزون السعادة. دامت إذاعة الشباب هي مخزون السعادة التي لا ينبض.
0: ربي خليك،
1: يعيشك أميرة. تحية ليك، كيف ما تقول الغنية أشد على أيديكم أحييكم. أنت كفيت ووفيت أميرة فيما يتعلق بالتجاهل، خذيته من جوانب الكل،
0: فقط أنا طرحت زوايا مختلفة منكم أنتم، ما نحبوا نسمو هكا شوية من تجاربكم.
1: أي هو التجاهل؟ صح، هو ملكة، هو اقتدار، هو معناها إنسان العادة العادي، إنسان يكون انفعالي. كلنا بشر وكلنا ما نجموش نتحكموا في مشاعرنا، ما نجموش نتحكموا في ردود أفعالنا، خطرنا بشر، يلزم يرد الفعل الواحد، يلزم يعبر على الغضب، على الحزن، على كل ما عن المشاعر باختلافها. لكن أحيانا بمرور الوقت وبالسن، كيف يكبر الواحد في السن شوية أذية، وبالنضج زادة، ومعناها بتجارب الحياة وما تتركه لديه الحياة من كيف ما نقوله،
0: من أثر
1: ولا من أثار تخرج منه حكم هذيك، يولي الواحد يعرف كيفاش يسير المواقف، يسيرها في المواقف، هو معناها يولي وقتها يخرج هذيك الملكة هذيك، يفعل معناها نقوله أكتيفي، يولي يفعل هكا الملكة هذيك متاع التجاهل. أحيانا هو التجاهل تفعله باش
0: تحمي روحك، هو للوقاية يظهر
1: ولا باش تتفادى، معناها كأسلوب وقائي باش تتفادى شر، باش تتفادى نسيت معناها عباد شريرة نوعا ما وإلا سلبية في حياتك، باش تتفادى هكا المشاكل اللي تنجم تجي من ناحيتهم الكل. واحيانا معناها يكون اسلوب رد فعل راقي في حد ذاته على تفاهة المستويات. هذا نجم معناها التجاهل احيانا يكون رد فعل راقي جدا لتفادي المستويات الضحلة.
0: نجم تكون في مواقف متاع اختلاف في الاراء كل واحد وطريقته حتى في رد الفعل نتاعو في الخلاف او في اداره الخلاف.
1: واحيانا كيف ما قلت انت اميره في الاول الانسان يوصل في حد معين ما عادش عنده قدره على باش يخلط لي جون توكسيك والا باش يعيش مشاعر سلبيه خاطر الحياه فيها ما يكفي من الصعوبات ومن الضغوطات.
0: كل انسان عنده اللي فيه مكفي.
1: صحيح
0: احيانا تولي تتجاهل لتحقيق الراحه.
1: يولي التجاهل ما يؤذيك ولا ابتعد عما يؤذيك خطر الحياه مليئه
0: بالاشخاص المؤذيه وبالمواقف
1: وبالمواقف السلبيه وبالضغوطات وبالناس تخمم الناس معناها يولي التجاهل احيانا هو باش يعيش الواحد صفاء ذهني باش يخلي الامور معناها فما قوله والله نسيت هو شكون اللي معناها بيت شعر شكون اللي قالها انا يظهر لي ما نعرفش هكا على نتفكروا وما نتفكروش دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا خالي البال ما بين غمضه عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال. ساعات حتى مستقبلك ينفع معاه شويه تجاهل. مش التجاهل هو مش سلم امرك لله
0: الاقدر احيانا
1: انسى شويه انسى شويه انك تخمم وانسى شويه انك تحسب الحسابات وتجاهل هذاك الكل وخلي الامور تمشي وحدها الطبيعي.
0: يعطيك الصحه رجاء على
1: يعيشك اميره
0: وجهه نظر هي الحقيقه وقراءه مهمه. يعطيك صحة. تفعيل التجاهل كاسلوب وقائي يكون من أشخاص حتى يتفاداو أشخاص أخرى تنجم تكون سلبية في حياتك تنجم تكون شريرة كما قلت رجاء. فعلى الأشخاص معناتها باش يضروك ويخموا أنهم يضروك مواقف مؤلمة سلبية اللي الإنسان ماهوش ناقص كما قلت ضغوطات الحياة تخلي كل إنسان فيه اللي مكفي عنده ما يكفي عنده الاحتياطي نتاعو من الضغط فمش بالضرورة معناتها يزيد يتحمل ما لا طاقة له معناتها بمواقف أخرى بأشخاص أخرى بأخبار سيئة أخرى خارج على النطاق فيلقى روحه يتجاهل أحيانا. ونجم يكون كما قالت رجاء هو رد فعل التجاهل رد فعل راقي على تفاهة المستويات. أحيانا ما تنجمش تطيح المستوى في النقاش أو حتى في الشجار أو في الخلاف تنجمش تطيح المستوياتهم فتلقى روحك لازم تتجاهلهم وتتجاوز أحيانا. هذه راي رجاء. تليفون اخر معنا سي جمال. مساء النور. مرحبا.
2: مساء النور يا اميره ويعطيك الصحه ليك والخويا سليم القصيبي. الحاجه نحب نقولها والله بكل تواضع اني كنت نتجاهل انسان مش انا بديت بالظلم هذاك نلقى حاجه نتجاهله وفما بكلمتين قلت ماني بعدت لك لاني شاعر لها شيء قلت كيف انسان ما تردش عليه ثم جيت قلت الا كلام
0: اجابه غير مباشره.
2: لا كلام وكلام ولا عتاب وعتاب دعس

0: على أفعالهم أحيانا.
1: لكن الحاجة أنك ما تهبطش المستوى، ما تهبطش في القيل والقال والعرق والواحد أن يقوم الكل.
0: تتفق مع أنت مع النقطة اللي أثرتها رجاء أنه هو رد فعل راقي على تفاهة المستويات؟
1: يعني حارة أنا لا يحمح لها، يعني عجبتني رجاء في نقاط وداخل تبارك الله إنسانة مثقفة ومتمكنة، وهذا حقيقة مش باش نكذب عليها، وهي تعرف روحها. إنما قالت الكلام ده أي خاطر أي تتكلم وأني تقريبا في نفس
0: تتفق معها
1: المحتوى، أي لكن كل حد وألفاظه. أنا ديما ما نحبش نعارك الإنسان، نحبه ونحترمه ونقدره، راهو ديما فوق راسي وفي عيني. إنما كيف
0: إلى أن
1: ما نهبطش معاه
0: إلى أن معناتها يصير يصير الموقف.
1: إيه والله حبيت نقول لك يا أميرة وكل تواضع وكل صدق، والله التجاهل تاعي له كبرياء وله ضعف، والله قوة نفس. خاطر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى هذا قال من السرعة فيكم، هاي شكون اللي يغلب؟ قالوا السرعة فينا من يسرع ولا يسرع، قالوا السرعة فيكم من كتم غضبه، كتب نفسه عند الغضب، كتم نفسه اي شد روحه. اني هكا شد روحي، ولكن انا كيما كلمتك شرني كلمتك بسم الله على أميرة وعلى المستمعين، كيما كلمتو شرني كلمتو، كيما عاتبتو شرني عاتبتو، وانت وما نعطيش كلمة باش يتفرهد بها. هذا حتى كيعمل اكسيتاسيون نقولوا احنا التوتر، حب يعملك التوتر، انت كيما تجاوبوش التوتر يرجع لي، معناتها ينقلب السحر على الساحر، وينقلب السم على العقرب، العقرب اذا من قد بتلسع حشاك انسى روحها. انا ما نخليش كذا، ما نخليلوش الفرصة، نتجاهلوا نتجاهلوا نتجاهلوا، والله ترفعا وليس كبرياء واحد كل شيء وعزة نفس. هذا فما ناس عملوا حتى تريتهم بالوجه، ولكن لقيت منهم حاجات المشيئة. ولذا هو انك كي تتجاهل راك قوي، ومش احتقار، ولا يفهم يفهمها، ما هو المريض يفهم روحه اللي هو حقره كالعبد هكا، لكن هو ما حابش يهبط مستواه، يقعد الانسان في مستوى رفيع. وهذا كلامي وربي بعد اذنك وتسمحني سمعت خبر على الاخت الهادية
0: الله يرحمها النابل. الله يرحمها اي هو الحقيقه
1: حبيت
0: نتاكد الله يرحمها. بالحق خبر حزين، لانه انا قلت من بدايه الحصه سي جمال كي سمعتنا قدمنا تعزيه لعائلتها وترحمنا عليها، هي عنصر قار في سهره نوستالجيا الحقيقه، فقدناها من فتره لكن كانت مريضه، واليوم صديقه سيده النجاتي هي اللي تواصلت معنا وخبرتنا الخبر الحزين. اليوم توفيت المستمعه الوفيه هادية منابل اللي كانت تتأثث تقريبا في كل عدد تكون حاضرة معنا الله يرحمها، وديما عندها ما تقول وما تضيف وما تقدم وتنصح من تجربتها خاصة للشباب. إن شاء الله ربي يرحمها ويتغمدها برحمته ويصبر العائلة الكل والأصدقاء وأصدقاء البرنامج، اللي دايما فما برشا نذكر من اللي يطلبوني ويحبوا رقم هادية فنستشيرها وتقولي ما يسالش أعطيها، نعرفش نذكر حبيبة أو عواطف اللي حبوا يتواصلوا معها، وكانت حتى سخية في أنه تتعامل بكرم مع المستمعات مع الأصدقاء من الإذاعة. إن شاء الله ربي يرحمها ويغفر لها، وإن شاء الله ربي يصبر عائلتها وأحبابها الكل. احنا باش نكملوا في سهرة نوستالجيا، باش نكملوا بالموسيقى هدية يارا، بعد نسمو أنغام، نسمو تامر عاشور سنازة مبرمج باش يكون في كارتاج، نعرف في المهرجان أو في السهرات الخاصة على ركح المسرح الأثري بقرطاج لعشيق صوت تامر عاشور أول مرة باش يجي لتونس إن شاء الله. تسمو بعد شوية حيجي لي موجوع، توقيتنا 9:53، مرحبا. نحكيو على التجاهل أو فن التجاهل، فن التعامل مع الأشخاص اللي تنجم تقلقنا في حياتنا، كيفاش تفعلوا هالملكة هذية، كيفاش تفعلوا هالوسيلة هذية للدفاع أحيانا، وللتجاهل كما قلنا كرد فعل على بعض المستويات اللي أحيانا نقارو إحنا ما نجموش ننزلوا شوية. نحكي بصفة عامة، كل واحد فيكم تو يسمع فيها عنده أشخاص عنده مواقف صارت له يقاروه ما نجمش يتيح معناتها مستوى نقاشه لمستوى آخر، فيكون وسيلة أو رد فعل على بعض التفاهات اللي تنجم تصير في الحياة. مرحبا أهلا وسهلا بكم الناس الكل. 71 844 411

0: أمل ماهر، نسيت اسمي. مرحبا، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا وين ما كنتوا. سهرة نوستالجا برشا قاعدين يتفاعلوا معنا، وعديد التليفونات اللي قاعدة توصلنا في موضوعنا الليلة، وبرشا زاد اللي سمعوا الخبر وفاة مستمع الوفية، وهي عنصر قار الحقيقة من سهرة نوستالجيا هادية من نابل الله يرحمها. مرة أخرى نعزي وعائلتها. ليكم أنتم اللي قاعدين تسمعوا فينا تحبوا تتفاعلوا في الموضوع، عندكم التليفون على ذمتكم 71 844 400. إيش نحكيوا على التجاهل في العلاقات روا، لأنه مع أشخاص معينة أحيانا نلقاو صعوبات في التعامل، في التأقلم، في المواصلة. يعني ناس يكونوا قرب منك، ينجم يكون معناتها من العائلة، من الأخوات، المقربين، نجم يكون حتى شريك الحياة، لكن في مرحلة من مراحل نجم تعدي لأسباب معينة، للأسباب هذه المذكورة، أنه من العائلة، أنه شخص اخترته، كان مرأة ولا راجل باش تكمل معاه حياتك. فقط في وقت من الأوقات تلقى روحك غير قادر على المواصلة. لهنا شنو تفعل؟ هل التجاهل هو حل من تفعله لل من تالي كما نقولوا احنا من اسلوب وقائي، اسلوب نحمي به روحنا بالتجاهل، نخليه الانسان هذيك احيانا يرجع لحجمه الطبيعي. فما أشخاص أحنا اللي نعليو لهم مكانتهم ونخليهم يتمداو أحيانا في إذائنا، يواصلوا نعديو حتى أنهم يواصلوا. لهنا أنه تتجاهلوا ولا تخليه على طريقته على أسلوبه، هذيك اللي ينجم يأثر عليك، ينجم يقلقك، ينجم يأثر على نفسيتك. فما ناس تمرض منها أحيانا من كثرة الملاحظات، الاستفزازات، الأسلوب هذيك اللي معناتها يستعملوها أحيانا لإذائك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في العلاقات. وقتاش كما قلنا التجاهل ينجم يكون حل دفاعي، حل وقائي، حل باش تسلم من معناتها أذاهم ومن بليهم أحيانا. وكيفاش هذا اللي نحكي فيه معكم. سمعنا بعض الآراء. رجاء قال التفعيل التجاهل هو أسلوب وقائي لتفادي أشخاص شريرة، أشخاص سلبية، مواقف مؤلمة، هو رد فعل راقي على تفاهة المستويات. جميل يتفق معها في عديد النقاط. من أكثر هليل قال هو إجابة غير مباشرة، بيعتبره غير مش ضعف، بالعكس هو نقطة قوة. باش نمشي للمنستير مرة أخرى مع هدى. مساء النور هدى.
1: استحشتك.
0: يفضلك
1: ربي، يفضلك ربي، يفضلك عائلتك، وربي صبرنا على فقدان هادية العزيزة الغالية. والله إني توتو معك توتو في هاللحظة هذه، في هاللحظة هذه حتيلو الموضوع نتاعك إني هدايا عانيت منه برشا برشا، عانيت منه. كانوا عندي أصدقاء من غير ما يشعروا بدو يستفزوا فيا، إني نبدأ قاعدة إني وياهم ويبدأوا يستفزوا فيها، فهمت؟
0: أي
1: يبدأوا يجعوني بالكلام، يبدأوا يقولوا كلام هما يتخيلوني أني ما نفهمهمش، لكن أني نفهمهم، فهمت كيفاش؟ يبدأ تقولك مثلا شوف كيفاش، وهي كيفاش تعمل وكيفاش تتصرف وكيفاش، فهمت كيفاش؟ تلقاني أني معناها بطريقة غير مباشرة نبدأ نجاهلهم، ما نحبش نرد عليهم. أما ساعات صدقني الدمعة معناها بعد ما نمشي وننفرد بنفسي تلقاني نبكي من من من كلامهم، خاطر يصدموني، خاطر تعرف عليه تجيك من الناس اللي انت تحبها، يعني صديقه هذيك انت تبدا تحبها وتموت عليها يا اخي. هي فك الموقف، تلقاها فك الموقف هيك تصدمك، تجي قدام الناس وتعطيك الضربه القاضيه، فهمت؟
0: يعني بتعمد انت حسب تحليلك، لانه اذا تكرر الموقف مع نفس الشخص تراه متعمد.
1: اي تراني راها متعمده، خاطر اش معناها كي اني مثلا تو نحكي لها، مثلا نحكي لاميره حكايه ونقول لها يا اميره راهو صار لي وصار دي، اميره الله بسم الله عليك تنبني قدام الناس الكل، ما كنت قلت وعملت وصار فيك، معناها من غير ما تشعر تلقى روحك في موقف تقول يا ليتني. مع معنى انت قد ما تحتاط في اختيارك للاصدقاء فجأة هما اللي يصدموك، فهمت كيفاش؟ وحتى راهو من اطار العائله كي تحكي لاختك ولا لخوك كي تلقاها بطريقه غير مباشره يستفزك، مش يقول لك راهو كذا لكن يستفزك، تلقاك يعني تلقاك في قلبك خلجه، قول خياني شنو قداش باش نقعد مخبي
0: الى اي الى متى الى متى، وهذا يظهر اللي يلزم يصير.
1: يلزم الانسان يطلع على في قلبه ويختار، معناه تو نقول نختار الاصدقاء ونحبها ونبدا هكا حدي، وساعات ما نعرفش نختار الاصدقاء خاطر نلقاها اللي نقولوا لها معناها تمشي تقولوا وتبدا تدور بيك بك الحكايه ذيك اللي انت تحكيها تبدا تدور وتقول وده قالت وعملت وده، فهمت كيفاش؟ يعني نحب نتجنبها، صدقني نحب راهو صارت لي في الخدمه وصارت لي قبل في القرايه حتى في الخدمه، صدقني وصدقني تدمرت منهم الناس هذوما.
0: اي وقتاش وقتاش تقول ستوب؟ وقتاش تفعل؟ يا اما التجاهل او رد الفعل اللي ينجم يكون اوضح.
1: اذا نقول لك اني ساعات حتى كي خاطر كي تتجاهلها راهي تزيد تتمادى، اني من رايي تواجه، معناها نواجه، معناها نقول لها معناها رد بالك، من الاول نسكت، المره الاولى المره الثانيه، اما يلزمني نقول لها اتونسيون راك قاعده تعطي حاجات خايبه، خاطر كان انت تقعد ديما تتجاهلها راهي هذيك تعتبرها لك نقطه ضعفك، يعني الطيبه هذيك اللي انت تتعامل بها وتقول اني طيبه وكذا وتسكت عليها راهي باش تقعد ديما معناها تجي قدام الناس وتعمل هذاك، اني جربتها مره اختي قاعده اني وياها وديما معناتها يا اخي جات قدام الناس ونبذتني، اي خرجنا من عند هيك من عند خالتي هيك، قلت لها كلام كيما هيك ما زلت تقول وتعرف حسابك. فما بالك بالاصدقاء الا معناتها انت تحكي لها سر وتجي قدام الناس وتستفزك، خاطر كان انت تقول اني برا تو نتجاهلها ونتعدى ونعبس على قلبي، لا يا عزيزتي صدقني تلقاهم يوجعوك ويحبوا يألموك ويحبوا يبكيوك.
0: لطفاليك دونك بالنسبه لك انت التجاهل يخلي الاشخاص تتمادى ما تراهش، لانه اشخاص يقراوا انه نقطه ضعف مش قوه.
1: صحيت خاطرك انت يا اميره يا عزيزتي يا غاليه وربي يفضلك وربي يحميك
0: يخليك عايش
1: كما انت. كي تتجاهلها صدقني اني جربتها والله والنبي نحكي لك والله من قلبي، تجاهلت برشا ناس ولقيتهم صدقني عذبوني يا اخي، وليت وخايا نهز ونقولها اتونسيون راهو وراني المره هذه سكت لك ومعناتها بقاني على بعض، والله نبدا نرد عليها في الكلام شي من خلي يقولوا جاهله خلي يقولوا، المهم اني
0: تبرد قلبك.
1: نقول لك يا اميره خاطر نقول لك وصلت مرضت منها الحكايه هذه،
0: لطف عليك
1: وصلت مرضت منها ومشيت للكلينيك وربي
0: يعني لطف عليك لطف عليك.
1: نحب نطلب اغنيه لهاني شاكر، اتمدت الايدين وهرب الدموع العين بس وديك عديها لي
0: بهي ان شاء الله. هكا اسمها اتمدت الايدين.
1: اي اتمدت الايدين وهرب الدموع العين وتسمر الزمن بقلوب العاشقين
0: ما شاء الله
1: لقلي مع السلام. هذه نحب نسمعها
0: عطاو نشوفوها الاغنيه ان شاء الله نبرمجوها.
1: ويعطيك ما تتمنى وفضلك لعيدك يا عزيزه.
0: يعيشك ربي يخليك، شكرا على كل الكلمات الحلوه. هدى منسي ان شاء الله ديما نسمع صوتك. نعاود نذكر 71 844 411، شويه اخر الموعد باش يكون مع نشره اخبار العاشره والنصف مع محمد السوي، وباش نكملوا معاكم في نوستالجيا حتى نوصلين. ونفكركم زاده نصيف الساعه الاخرانيه باش تكون مع هاني شاكر الله يرحمه زاده اللي غادرنا الاسبوع هذايا، وباش نسمع من اغانيها. بعد هدى عنا عواطف معنا زاده بالتليفون. عواطف
2: الو
0: مساء النور.
2: الو مساء النور، عايشك يا اميرة، تحية ليك تحية اللي يسمع في العاب الشباب الكل.
0: شكرا مرحبا.
2: عايشك يا اميرة، بربي نحب نترحم على السيدة هادية
0: الله يرحمها،
2: نعزي عائلتها وانت الحق خلات فراغ كبير سيدة هادية، مداخلاتها الرشيقة
0: يعطيك الصحة، مداخلاتها الرشيقة وما تبخلش حتى بالنصيحة في مختلف المواضيع اللي نطرحوها، تحكي من زاوية مختلفة بخبرتها هي أم وجدة. يعني الله يرحمها بالحق كانت عندها مداخلات راقية ومهمة زادة.
2: نعم
0: وفقدناها وباش نفقدوها في النوستالجيا.
2: بالحق هي راهي في كل الاذاعات، هي اخر مره انا سمعتها قالت انا مريضه وحبيت نشارك وقتها في الاذاعه الوطنيه وانا غدوه نمشي الجزائر انا مسافره.
0: اي
2: يعني اخر مره مش بكري معناها بعد سمعت تالي
0: مرضت. اي مرضت ابارمون وقت اللي مشات للجزائر وقعدت شهر طريحه الفراش والله يرحمها.
2: لكن زايد معناها الانسان هذاك هو الاجل حد سميكا وان شاء الله ربي يرحمها وما
0: شاء الله ربي ان شاء الله ان شاء الله ربي يرحمها. شكرا انت عواطف
2: يا ربي يخليك. باهي موضوع موضوع مهم في حياتنا زي موضوع الليله مهم في حياه حاجه مهمه في حياتنا زي انت خاطر علاش فما ناس اخت اميره لا تنجم تعاشرهم ولا تنجم تعاديهم راه
0: لانهم قريبين يذهل لقرابتهم احيانا ما تنجمش تعاديهم على خاطر ينجم يكونوا قراب منك احيانا اخواتك راه
2: والله حتى اطار اخوات حتى حتى اصدقاء حتى جيران حتى زملاء حتى اي حكايه ما تنجمش تعاشرهم وما تنجمش تعاديهم مش معناتها كان مش تعاشرهم تخاف كان تعاديهم تخاف اكثر واكثر فهمت علاش تو الانسان علاش تو كما كانت تحكي الاخت وداء قدم لها تحيه كبيره نقول لها نحبك برشا يا وداء فهمت يعني فما ناس بالحق يعني تلقاك انت ماشي معهم بنيتك فهمت وتحبهم وتتمنى لهم كل الخير وماذا بقى يعني الحاجه اللي عندك عندك انت ماذا بك تقسمها معاهم وفي اي حكايه وتحبهم وتعزهم وتحكي عليهم كل الخير لكن الله غالب فعلا صار واحد يصدمك اصلا لين تقول انا اش لازمني انا باش اش لازمني انا باش نحكي الحكايه هذه واش لازمني انا باش نعاشر المخلوق هذاك والمخلوق هذيك سواء صديق سواء زميل سواء اي حد فهمت لين يجي كما يستفزك يوجعك فهمت لكن بالنسبه فما ناس تواجه تواجه يعني فهمت وترد الفعل بالنسبه لي انا ما نحبش نواجه برشا نواجه اللي قريب ليا اما اللي يبدا حد كي بعيد نخير الانسحاب انا نخير الانسحاب
0: كي يبدا بعيد أي. تنجم تتجاهله وتنسحب حيب.
2: ايوه يبدا بعيد ننسحب شنو شنو بيناتنا تليفونة علق ما ربي معاك مع وفاء انا معناتها مشيت معاك منيتي وحكيت معاك باحترام وبقدر لكن كي انت ما فهمتش وبديت يعني ماشي في ثنيه اخرى في علق فهمت اخي انا لازم باش نعمل اصدقاء مش لازم نعمل اصدقاء اللي انا نقدرهم ويقدروني ونحترمهم ويحترموني والا ما فماش علق ربي معك فهمت انا بالنسبه للمواجهه هذه راني قلت لك انا عائلتي يمكن نجم نواجه معاهم ونقول لهم يعني كلام ونوقفهم عن حدهم نوقفهم على الطياره زي نقول لهم انا راني الكلام هذا ما نقبلوش من الاخر ما عادش حتى ما نحبش حتى حد يكون يقول لي كلام هذا ولا يستفزني ولا يعمل لي حكاية انا ما نقولش كلمه خايبه للعباد وهكا ربي شاهد فهمت خاطر اللي يوجع يتوجع راه ما فماش انسان في الدنيا هذه ما يوجعش عبده وربي سبحانه ما يوجعوش مهما كان انت ماذا بينا نقدروا بعضنا احنا سواء معناها اصدقاء سواء من عائله سواء ماذا راهي كلمه طيبه والقدر
0: صدقه هي الكلمه الطيبه صدقه
2: وصل العشره معناها فهمت هذاك بالحق تنجم انا فما ناس هاني قلت لك ما تنجمش تعاشرهم وما تنجمش تعاديهم انت
0: عواطف شكرا على التفاعل هو كما قلت فما اشخاص اللي تنجم لتعديهم اللي تنجم ما انت تبعد عليهم اما يلزم تلقى طريقة يا اما تتجاهل وعن قناعة وتبدأ انت راضي ومرتاح البال او احيانا المواجهة زادة تكون مهمة حتى ما نكونوش احنا مضغوطين لانه انك تسمع او تقبل دائما معناتها انتقاد او اذى حتى ولو بالكلمة وتقعد ديما معناتها تتجاهل مش حل في كل الحالات كل انسان بطبيعته وتجربته وطبيعته وايضا الطرف الاخر كيفاش يكون. شكرا مرة اخرى عواطف هدى جماد رجاء كل اللي تفعلوا معنا انتم اللي تسمعوا فينا اللي قاعدين تطلبوا فينا توا شوي اخر ان شاء الله بعد نشرة الاخبار باش نرجو معكم للتفاعل في المباشر. مرحبا 71 844 411

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. تحلم بالفاك؟ خلي على جنب التراك وريفز مع راديو باك.
3: وريفز مع راديو باك.
0: العادة توليها سنين.
3: إذاعة الشباب ترافقكم في المراجعة كيما مستنسين.
0: انتو مع نجحنا وين؟
3: واحنا معكم مكملين.
0: نخبة من الأساتذة والمرافقين
3: بالتحليل والشرح وعلى تساؤلاتكم مجاوبين.
0: راديو باك يوميا من 1 لـ30 ماي، من 6 لـ7:30 متاع العشية، والإعادة كل ليلة بداية من نص الليل.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، عنوان وحملة تضامنية تطلقها قرى الأطفال SOS بمناسبة عيد الأضحى. صالون سوق السفر التونسي في دورته الأولى فرصة لبحث سبل التعاون وأبرام اتفاقيات شراكة مع مهنيين من الجزائر وليبيا. 100 لاعب من 20 جنسية يشاركون قريبا في النسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. في إطار العمل على تأثيث المنصة الرقمية المزمع أطلقها ضمن مشروع رقمنة الوسائل التعليمية وتشجيعا على انخراط الفاعلين التربويين في التحول الرقمي، تدعو وزارة التربية المتفقدات والمتفقدين والمساعدات والمساعدين البيداغوجيين ومدرسات ومدرسي المرحلة الابتدائية ممن طوروا محامل رقمية للوسائل التعليمية والمعينات البيداغوجية إلى إرسال إنتاجاتهم إلى الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر. مع تواصل الامتحانات بمختلف المؤسسات التربوية، نظمت مدينة العلوم بتونس اليوم ورشة علمية محورها من أجل فهم الضغط النفسي وحسن إدارته. الورشة تستهدف التلاميذ والطلبة والإطار التربوي والأسرة. عدد منهم تحدثوا للزميلة منيا السياري.
6: أنا ترميذة تروازيم سيونس، فما اضطرابات تصير لي في فترة الامتحانات، حابة نجي اليوم نشوف طبيبة نفسانية باش تعلمني كيفاش نجم ندارك الوضعية هذه ونصلح المشكل هذا ونجح في الامتحانات إن شاء الله.
7: أنا تلميذ نقرأ تروازيم أني سيونس، نتعلم دي ميثود كيف نتعاملوا مع الستريس باش نجموا نحسنوا من رواحنا ونتعلموا كيف نتعاملوا مع الحاجة هذه.
8: الأولياء عندهم يد معناها في أنه التلميذ يولي عنده ضغط وتوتر كبير، حاجة تخلق فيه الخوف، تخلق فيه الستريس، تخلق فيه برشا حاجات تقلقهم بعد في إكزاما وإلا حتى في المستوى يعني الحياتي العادي، يعني حتى في التعاملات مع الأشخاص وإلا في العلاقات. لو نعطي نصيحة للأولياء فنحاولوا أنه نقللوا الضغط بقدر ما يمكن، يعني للتلميذ أو حتى مش بضروري هو يكون تحسه تلميذ ولكن حسه كإنسان، حسه كابنك باش يكون أكثر في أريحية. كي تنحى عليه الضغط ينجم يعطي أكثر وينجم يكون مرتاح في حياته في علاقاته وفي قرايته.
5: الأخصائية النفسية تقع البراري قدمت بالمناسبة دليلا عمليا للتلاميذ والطلبة والأولياء حول إدارة الضغط النفسي خلال فترة الامتحانات، مشددة على أهمية التغذية السليمة لتحسين المراجعة وتحفيز الذاكرة والنوم الكافي وممارسة الرياضة للحد من الضغط النفسي. تحت شعار في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، أطلقت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS حملة تضامنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ودعت الجمعية التونسيين داخل البلاد وخارجها إلى المساهمة في تمكين 2300 عائلة من الأضحية وإدخال فرحة العيد على نحو 10,000 مستفيد. المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية هالة أدريتي:
9: حاولوا في الحملة هذه أنه باش نفرحوا أكثر من 2300 عائلة هما في كفالة الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS. حقيقة كل عام احنا وكل مناسبة نتواجه فيها للتوانسة في عيد أو عودة مدرسية أو حاجة ما يخليوش من أرواحهم. احنا اليوم في ديارنا في أسرنا ومع صغيراتنا أمهات قراءة في الأسواق داو يستعدوا للعيد. بدينا احنا ونذكروا ديما بالتمشي الجديد متاع الجمعية اللي هو الاندماج داخل المجتمع. صغير يخرج يختار مع أمه العلوش عمناه هذه كانت التجربة متاعنا تجربة مزيانة برشا وعندها وقع نفسي كبير برشا على الصغيرات.
5: وقدمت المنسقة الوطنية للاتصال والإعلام بالجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS في تصريح للإذاعة التونسية مختلف الطرق التي يمكن اعتمادها للقيام بعملية التبرع.
9: نجم اليوم تدخل تتبرع على www.sosve.ie إذا تتبرع بالبطاقة البنكية. الناس اللي تحب هي تعطي عليه لش تحب يهز علوش حي لصغيراتنا ينجم في قرانا الأربعة جمر سليانة المحرس وإلا أكودة وإلا زاد في مكاتبنا في جندوبة سيدي بوزيد عليه حاسي الفريد ومدنين نجم تهز باللي انت ناوي إن شاء الله صدقة عليك وعلى صحتك وعلى مالك وعلى كل شيء نجم تهزه للبلايس هذوما. ما كانش نجم تكلمنا على 58 371 00 2 58 371 00 2 وأكيد احنا باش ندلوك نوريوك نوصلوك وين تنجم تجي. الطريقة الأخرى اللي هي الاسمات نجم تبعتها على 85 510 قيمة الإرسالية القصيرة 2000. نجم زادة التحويلات البنكية على مختلف حساباتنا اللي موجودين على 3W. الناس اللي تتعامل مع البوستة نجم تقف على الجيشي فقط تقول له نحب نتبرع لقراءة في الأسواس عنا الكود متاعنا موجود في السيستم.
5: تتواصل إلى يوم غد بمدينة الثقافة بالعاصمة فعالية الدورة الأولى لصالون سوق السفر التونسي بمشاركة مهنية واسعة من تونس وعدد من الدول بهدف دعم السياحة الداخلية وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال السفر والاستثمار السياحي. ليلى مشهد.
10: أكد رئيس لجنة تنظيم الدورة الأولى لصالون السفر التونسي وممثل الجامعة التونسية لوكالات الأسفار لطفي البراهمي في تصريح لزميلة خول سليتي أن هذه الدورة تتضمن ورشات عمل مشتركة مع مهنيين من الجزائر وليبيا لبحث سبل التعاون وإبرام اتفاقيات شراكة.
11: تم اتفاقية إطارية سيقع أمضاءها غدا إن شاء الله. بالنسبة لليومين الثاني والثالث سيكون مفتوح للعموم وذلك لقاء تفاعلي مع المهنيين من أصحاب نزلة أصحاب وكالات أسفار الستارتاب تحت برامج سياحية متطورة لبحث إمكانية جعل سياحة مستدامة على طول السنة وكذلك لإضفاء ثقافة الحجز المبكر.
10: من جهتها أكدت كوثر المدب رئيسة المجمع المهني للسياحة الاستشفائية بالمجامع المهنية المشتركة للسياحة التونسية أن السياحة البديلة يمكن أن تمثل فرصة للتونسيين للاستكشاف والعلاج خلال فصل الصيف.
12: برشا وليوا ماذا بهم يعيشوا اكسبيريونس انوفون كوسوا تونسي مش عارف بلاده يحب يعمل استشفاء بالمياه المعدنيه نجم يعملها في اي وقت حتى العلاجات اللي داوي مثلا الدوالي هذا كل يصير في السيف نجم يعمل الاستشفاء نتاعو في بقعة ايكولوجيه كل ماكله زمنيه نتاعنا على طول العام.
10: عدد من زوار صالون السفر التونسي تحدثوا عن انطباعاتهم وانتظاراتهم منه.
13: عمل الدوره الحقيقه الحاجه اللي ليتهم ياسر محلاه تسلم على حاجه ما جاوبوك بالباهي
14: باش نعمل الريكلاماسيون نشوف لاجونس اللي مشيت معاها انا ما كانتش في المستوى موجوده في الساحه ولا لا ما فماش فيابيليتي.
15: نحب نشوف لي فواياج لي اوبورتونيتي
16: نحبوا نعملوا حاجه في الصيف بوغ فوار لي اوبورتونيتي نتاع الصيف شنو ما شو لي بوسيبيليتي في داخل تونس.
14: لاحظت ما فماش حاجه كولتوريل تونسي ولا يحب يتثقف فماش منطقه انت في بلادك ما تعرفهاش يلزمها تجيب كل عام حاجه جديده.
10: فكره صالون سفر التونسي تمتد على 3 سنوات وتطمح إلى الانفتاح على محيطها العربي والإقليمي بهدف الالتقاء مع تظاهرة تونس عاصمة للسياحة العربية السنة القادمة.
5: في الشأن الثقافي أعلنت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق عن فتح باب الترشح للدورة السادسة من برنامج مرافقة المؤسسات الناشئة بداية من اليوم. ودعت عبد الخالق المبدعين وأصحاب المشاريع الثقافية والفنية لتقديم ترشحاتهم على موقع المركز قبل 1 جوان المقبل.
17: الترشح هذا باش يقعد مفتوح 1 جوان ما فيش معناتها باش يعمروها فما حاجات نطلبوهم منهم باش يحطوهم فرز ملفات، لانه تنجم يجيونا ملفات ما عندهم حتى علاقه بملف الترشح مثلا، يكون المشروع ما عنده حتى علاقه بالصناعات الثقافيه والابداع. هذه المرحله الاولى من فرز الملفات. ثم الملفات اللي تستجيب من غير ما نقيموها، هي تستجيب للشروط فقط، نقبلوهم ومن بعد نبعثوا لهم باش يعملوا بيتش قدامنا للبروجي اللي عندهم. خاصه توا مع الذكاء الاصطناعي التوليدي، خلينا نستسهلوا ان ناخذوا مشروع الذكاء الاصطناعي. بعد البيتش هذايا اللي باش ناخذوهم باش نعملوا لهم بوت كامب لمده 3-4 ايام باش ندعموهم شوي، ونعاودوا معاهم البيتش الاخراني بعدك الدعم تاع 3 ايام باش نعملوا سيليكسيون فينال نتاع اللي باش يكونوا موجودين. ناخذوا 10 تقريبا مؤسسات، اذا كان الطلبات اكثر نجم نخلطوا ماكسيموم ال 12 لانه اكثر ما نجموش نرافقوا.
5: في الرياضة، ارتفاع حصيلة المشاركة التونسية في البطولة الأفريقية للسباحة الجارية بالجزائر إلى 7 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية وواحدة فضية و3 برونزية. دائما في الرياضة، أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس ذات 75 نقطة والمصنفة ضمن دورات التحدي مشاركة 100 لاعب من 20 جنسية في منافسات الفردية والزوجية. وكشفت رئيسة نادي التنس بتونس سليم سليمة بن مصطفى أن قيمة الجوائز المالية لهذه النسخة تقدر ب 107,000 دولار.
18: يجيو فيها دو تري بون جوور وفيها انتر اوتر دي جوور تونيزيان. فما دي جوور يلعبوا في الدوره الكاليفيكاسيون، ومن بعد 6 منهم يتعداو للتابلو فينال اللي هو فيه 32 جوور، ويتعداو منهم لي 6 يجيو من الكاليف. احنا استدعينا 4 من اولادنا توينسا اللي هما احمد درمول وسكندر نصايري وريان هرميسي ومحمود شتوين باش ينجموا يدخلوا ديريكتومون للتابلو كاليفيكاسيون. والتابلو فينال اللي هو يبدا نهار الاثنين فيه تيت دو سيري نيميرو 2 دوزيام ميور كلاسمون في التابلو هذا هو معز الشرقي، عطينا وايلد كارد لسكندر منصوري عزيز دوغاز وعزيز الواقع. اللي يربح الفينال تقريبا 19,000 دولار ياخذ، ويتقسم الباقي الكل ما بين لي دو تابلو دوبل والسامبل.
5: دوليا، الجيش الإيراني يقول أن عملية الأمس أصاب فيها مدمرات أمريكية بصاروخ كروز و3 مسيرات ما أدى إلى اندلاع حرائق فيها. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعرب عن قلقه من التصعيد في مضيق هرمز ويدعو للامتناع عن تقويض الجهود الدبلوماسية. وفي الشأن اللبناني، 10 قتلى و20 مصابا في غارة إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. وزارة الخارجية الأمريكية أفادت بأنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من مايو الجاري. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية. في العيد الكبير، فرحة الصغير أجرها كبير عنوان حملة تضامنية تطلقها قرى الأطفال SOS بمناسبة عيد الأضحى المبارك. صالون سوق السفر التونسي في دورته الأولى فرصة لبحث سبل التعاون وإبرام اتفاقية شراكة مع مهنيين من الجزائر وليبيا. 100 لاعب من 20 جنسية يشاركون قريبا في النسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس. ألقاكم بخير.
19: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
20: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك، تسمع صوتي. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
21: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
20: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
22: إذاعة الشباب، عدل مشتك، تسمع صوتك.
23: إذاعة الشباب،
24: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
23: عدل مشتك،
24: تسمع صوتك،
23: تسمع صوتك.

0: مساء النور مجددا، مرحبا بكم مستمعي إذاعة الشباب وين ما كنتوا. مرحبا، اهلا وسهلا. سهرة نوستالجيا نرجعوا لها بطبيعة، نرجعوا باش نتفاعلوا معاكم، نسمع وجهات النظر نتاعكم، تجاربكم في موضوع الليلة. وحنا نحكيوا على التجاهل اللي برشا منكم يعتبروه مصدر قوة، كما فما شكون يعتبروا انه التجاهل يخلي الاطراف الاخرى، ربما الاطراف هي اللي تنجم تضرك او التوكسيك كيف ما نقولوا، الاشخاص السامين، الاشخاص السلبيه، الاشخاص المؤذيه تنجم تعتبروا ضعف او نقطه ضعف بالنسبه ديكم. هذاك علاش فما شكون ياخذ الخيار انه يتجاهل، فما اللي يعتبر انه المواجهه هي الحل الامثل باش تنجم تبعد الاذى كما نقول وتحمي نفسك من بعض الاشخاص. التجاهل كما قلنا كفن للتعامل مع اشخاص احيانا حاقده، احيانا حاسده، احيانا سامه، مضره، تضغط عليك، تقلقك، تنقدك بسبب او باخر. لهنا ذولي التجاهل ينجم يكون وسيله لراحه البال. الاشخاص اللي ما تنجمش تواجه احيانا يقول لك بالنسبه لي انا راحه بالي وحتى نحقق او نحافظ على التوازن النفسي نتاعي ما نعطيش اهميه للاشخاص ولا الكلام ولا الاحداث الخايبه، الاحداث السلبيه. الكثير معناتها من الاشخاص اللي يعتبروا التجاهل وسيله ذكيه لاداره العلاقات، لانه يخليك تتغافل، يخليك غير مبالي، تغض الطرف على الاذى اللي نجم الإنسان يتعرض له في أي مكان ومن أي شخص، من العائلة أحيانا، من شريك الحياة، من الزملاء في الدراسة، في العمل، الجيران. هنا لازم تكون عندك الملكة في أنك تتجاهل أو تواجه. أنت شنو تختار؟ باش نرجع للتليفونات معنا سي كمال. مساء النور.
1: أسلامك.
0: أهلا وسهلا.
1: لباس.
0: مرحبا، يعيشك سي كمال.
1: أختي نترحم على المرحومة هدى الله يرحمها.
0: هادية، مدام هادية الله يرحمها.
1: هادية. أيوة. مدام هادية من نابل.
0: أي مدام هادية من نابل، وبرشا فيكم أكيد يعرفوها.
1: نعرفها نعرفها الله يرحمها، تتكلم حتى في الإذاعة الوطنية نعرفها. أي.
0: بالنسبة تتكلم في مختلف الإذاعات. في تونس؟ لا في تونس، في تونس.
1: ربي يرحمها إن شاء الله.
0: الله يرحمها.
1: الجنة يا رب.
0: إن شاء الله. بالنسبة لك كمال، أنت تتجاهل وإلا تواجه؟ شو تختار؟
1: أنا قريت النوعية متاع العبادة ذوما، وعندي زملاء حتى في الخدمة مش نتجاهل، أنا نقتلهم بالدم البارد. قريت أنا اللي نحافظ على روحي ما نضرش روحي.
0: يعني قوة في التجاهل أنت؟
1: أنا قوة التجاهل. قريت أنا يا بنتي ساعات نحسوا تنرفز، نحسوا يبدأ مثلا يواجه فيه بطريقة غير مباشرة، يحكي أسراري، نعمل أنا حاجة مثلا ونحكيها له يهزها هو لعباد أخرين ويفرقها على العباد، فهمت كيفاش؟ شو يعودوا لي يقول لي كيفاش هكا وحكي بيك، وقال ريت أنا أكيد تسمع بدم إنجليزي دم ثلج.
0: يعني خيار، خيار انك انت تتجاهل ويكون دمك بارد وما تعبرش.
1: وحاجه اخرى، نمشي نسلم عليه ونبوسه، وينك وشني احوالك، تريدك اللي نزيد نشعله، نزيد نشعله. يا بنتي فما برشا عباد والله العظيم ربي يخدم معايا، واحد من متلوي في قفصه اقسموا بالله العظيم، الحكايه هذه ربيتوا عليها، اقسموا بالله. ربيتوا عليها.
0: يعني اسلوب، اسلوب حياه بالنسبه لك،
1: اسلوب، اسلوب
0: هكا اللي يسمعوا فينا مش لاقي معادله، راه مش ديما وقت اللي تتجاهل معناتها انت ضعيف الشخصيه او
1: لا سامحني، ما تتجاهلوش. اول حاجه تحرق اعصابك، ثاني حاجه كترى دم وسكر وندرى شنو وندرى شنو، تتنرفز روحك، تغش روحك، شنو تتصور؟ وهو يبدا مثلا قريب ليك ما تنجمش تضره. هو النوعية ذي حتى في العائلة، يعني لازم يكون واحد من أولادك ولا شريكة حياتك ولا أخوك ولا مرت أخوك ولا ما تنجمش تعمل لهم، ما عندك ما تعمل لهم. هذيك الوسيلة الوحيدة اللي تنجح معاهم بها، ما في حاجة أخرى.
0: يعطيك الصحة إن شاء الله ديما تكون ناجح في الأسلوب هذا. يعطيك الصحة وإن شاء الله تكون الأسلوب هذا هو أسلوب نجاح. أنت ترى حاجة ناجحة بالنسبة ليك حتى ترتح بالك وحتى مواجهة غير مباشرة أنت تعتبرها.
1: حل.
0: هي هي حل.
1: أنا من الرأي أنا. هذاك هو الرأي نتاعهم.
0: إيه. يعطيك الصحة.
1: تجيبوا بالسنية ما تجيبوا السنية كان ببرودة الدم هو بدا يبدا يستنى فيك تعمل انت ركسيون تستنى فيك تعمل انت حاجه خايبه معاه ولا كذا ولا تواجهه بمواجهه ساعات تكون في حاجه اجراميه مع طرف بعيد ولا قدر الله تصير بعض الحكايات اللي لا تحمد عقباها
0: صح
1: ولا لا
0: صح يعطيك الصحه
1: الوسيله الوحيده هي
0: بروت
1: الدم.
0: يعطيك صحه شكرا على التدخل لازمك ان شاء الله يتعلموا منك ان شاء الله يتعلموا منك اللي يسمعوا فينا احيانا ما يلقاوش حل. شكرا. احنا باش نكملوا معاكم بعد شويه تليفوناتكم توصلنا بيان سور. نعتذر من البرشا اللي قاعدين يتواصلوا معنا اللي طلبونا ما تحصلوش اللي رجعنا طلبناهم وما تحصلناش. رمسيس طلبناك مرتين ما تحصلناش خاطر رمسيس كل اسبوع يقول لي علاش ما طلبنيش طلبتك يا رمسيس مرتين وما تحصلتش ان شاء الله تو الثالثه ثابته بقدره ربي. على الباج فيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال قاعدين توصلوا في تفاعلاتكم ارائكم وبرشا تعازي لعائله المرحومه مدام هاديه الله يرحمها من نابل وان شاء الله ربي يجعل مثواها الجنه واكيد باش نتوحشوا صوتها وروحها في اذاعه الشباب هكا كتبتها حبيبه رجاء مساء الورد والفل الاحلى الاحلى اذاعه مدام فكريه تقول مساء المحبه وسهره راقيه تقول له دي كل الاغاني لصديقتنا ومستمع وفيه اليوم عيد ميلادها محبوبه الاثير هكا اسمها تحيه لها كل عام هي بخير. سالم يقول كلمات مؤثره على وفاه المستمعه الوفيه هاديه يقول سوف نفتقدك يا هاديه لكن ذكراك الطيبه ستبقى في كل موجه راديو وفي كل دعوه صادقه تصل اليك حيث انت الان في عليين. رجاء تسلم على سليم القصيبي وفرحانة انه باش نسمعوا هاني شاكر في نصيف ساعه الاخرانيه تعتبر فهاني شاكر قام من قامات الفن العربي وسيترك دون شك فراغا كبيرا في الساحه الفنيه العربيه. محمد تحيه ليك يقين بن مستور وكل كل الاوفياء اللي قاعدين يتواصلوا معنا على راديو جون تونيزي باج اوفيسيال مرحبا اهلا وسهلا بكم وين ما كنتم.

محمد حماقي، وافتكرت وصلنا ل 11 و 22 دقيقة. تحية اللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا بكم وين ما كنتوا. بعد شوية الموعد باش يكون مع موجز أخبار ل 11 ونص، باش نرجع معكم في نوستالجيا بصوت هاني شاكر، الفنان هاني شاكر اللي غادرنا الأسبوع هذايا من باريس. كان في فترة علاج مطولة، وكانت كان معناتها عاش أزمة صحية، وتوفى في عاصمة فرنسا في باريس. وشفنا لحظات مؤثرة من عديد الفنانين، حتى في موكب العزاء نتاعو من عائلته ابنه، ان شاء الله ربي يرحمه. هاني شاكر اللي حبيتو في برشا اغاني من بدايته لاخر ما انتجاته، باش نسمعوه في صيف ساعة كاملة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. وزارة التربية تعلن إطلاق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين إلى المساهمة في إثراء هذه المنصة. دار شباب بالكرم تنظم غدا بالشراكة مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تظاهرة ستوب رسمنت لتوعية بظاهرة الابتزاز الإلكتروني. مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي لتلاميذ سنة سادسة من التعليم الأساسي من العاشر إلى الثاني عشر من جوان القادم بفرع مدينة العلوم بالقسرين. ارتفاع حصيلة المشاركة التونسية في البطولة الإفريقية للسباحة الجارية بالجزائر إلى 7 ميداليات موزعة بين 3 ذهبية وواحدة فضية وثلاث برونزية. 100 لاعب من 20 جنسية يشاركون قريبا في النسخة 21 لدورة تونس الدولية المفتوحة للتنس. في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبير، عنوان حملة تضامنية تطلقها قرى الأطفال SOS بمناسبة عيد الأضحى. احتفاء بأصالة الموروث التونسي وتنوعه تنتظم غدا خرجة اللباس التقليدي ببادرة من دار الثقافة ابن رشيق وجمعية تراثنا. مندوب إيران لدى الأمم المتحدة يتهم واشنطن بارتكاب إجراءات وصفها بالعدوانية والاستفزازية في منطقة الخليج، مؤكدا احتفاظ بلاده بحق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سيادتها ووحدة أراضيها وأمنها القومي. 10 قتلى و20 مصابا في غارات إسرائيلية على بلدات جنوب لبنان بحسب وزارة الصحة اللبنانية. ووزارة الخارجية الأمريكية تفيد بأنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من مايو الجاري. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: داعت شباب عبد المجدك، تسمع صوتك.

0: قابلتك قبل ما قابل حد، يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: تهوتني.
1: هاني شاكر، ما زلنا باش نكملوا مع هاني شاكر الفنان الراحل اللي غادرنا يوم 3 ماي. هاني شاكر من مواليد ديسمبر عام 1952، مطرب مصري من أشهر مطربي الوطن العربي، ولقب في بدايته بالعندليب الأبيض وقت بدأ صغير ويغني في أغاني عبد الحليم بإحساس عالي، وكان معناتها طفل. ثم لقب بأمير الغناء العربي، اشتهر بغنائه لملحنين كبار، ظهر في وسط عمالقة الغناء في مصر كما عبد الحليم، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، وأيضا عصر موجة الفن الحديث العصرية، نحكي في فترة التسعينات الألفينات مع إيهاب توفيق، محمد فؤاد، محمد حماقي، عمرو ذيب، برشا فنانين اللي كان هو وياهم معناتها في تسابق وتلاحق. نذكروا برامج التلفزيون المصري، سباق الأغنية المصرية وسباق الأغنية العربية، كان تقريبا كل أسبوع إذا مش هاني شاكر يتصدر ترتيب الأغاني العربية الأولى، معناتها المركز الأول تلقى إيهاب توفيق أو محمد فؤاد أو عمرو ذياب. باش نرجع لنشأته، أول ظهور ليه كان عام 1972 وقت اللي غنى أغنية من ألحان محمد الموجي، تقريبا مجموعة من الألبومات اللي في بدايته كانت حققت معناتها نجاح كبير، تعاون فيها مع كبار ملحنين كما صالح الشربيني، حسن أبو سعود، بهدين محمد، مصطفى كامل، خالد البكري وغيرهم من الأغاني اللي بدأ بهم كده برضو يا أمر. أما اللي نجحوا برشا في التسعينات غلطة وندمان عليها، الحلم الجميل، شاور، جرحي أنا، علي الضحكية، يا ريتني يا ريتك معايا يا حبيبي، برشا برشا أغاني الحقيقة لسه بتسألي، برشا أغاني، طب ليه ما نحلمش، دي سمعناها، حقق بهم كل أغاني هدوما نجاح فني كبير في العالم العربي، لكن يقعد معناتها وفاته هو أخبر الحقيقة اصدم الجمهور متاعه اللي كان يتابع في أحوال صحته المدة الأخيرة باعتبار وأنه دخل في غيبوبة لفترة، وتوفى يوم 3 ماي. الفنان هاني شاكر الراحل، هاني شاكر فقيد الأغنية المصرية والعربية، اللي أكيد غيابه على الساحة باش يخلي الأثر متاعه، لكن الريبرتوار والخزينة متاعه والأغاني متاعه باش تقعد لأجيال. أنا بصوت هاني شاكر باش نخليكم ونقول لكم تصبح على خير الناس الكل، مع تحياتي ومع تحيات سليم دقسي بفيلمان.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: راديو باك موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
3: موعدكم السنوي لاستعداد للبكالوريوس.
2: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو باك
4: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جان تونيزي باج أوفيسيال.
2: راديو باك إن شاء الله بنجاح للجميع.
5: إن شاء الله بنجاح للجميع. مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين مستمعين خاصة تلاميذ البكالوريا وكل الإطارات التربوية. مرحبا بكم في موعد جديد من راديو باك إذاعة الشباب بشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة. أكيد تعودتوا على الموعد هدايا، موعد شهر ماي حتى إن شاء الله تقريبا ساعات قبل انطلاق الامتحانات البكالوريا ودروس ومراجعة مع إذاعة الشباب. أكيد في هالموعد هدايا اليوم من 6 حتى للسبعة ونص مراجعة في محاور كثيرة وفي مواد كثيرة البكالوريا. نكون معاكم خطوة بخطوة نراجعوا نفهموا نصلحوا نوضحوا نعيشوا الأجواء نتحدثوا على المنهجية على النصايح على برشا أكيد محاور يهموا كل تلامذتنا. تحية لكم الكل إن شاء الله بنجاح لكم. شنو مازال على البكالوريا تقريبا شهر وأيضا نهير على البكبلون، هكا علاش اليوم اخترنا باش نتحدثوا على المنهجية في مادة العربية، لأن الحصة اليوم مخصصة لمادة العربية سواء شعبة الأداب أو بقية شعب العلمية. نتحدثوا اليوم على المنهجية أيضا على تطبيق بعض التمارين أكيد وبرشا نصايح من عند الأستاذ. وسعيدة باستقبال اليوم أستاذ تعليم ثانوي في مادة العربية سي محرز الثابت. مرحبا بك، اهلا وسهلا سي محرز. اهلا وسهلا بك،
6: عندك الصحة.
5: هيك ولا شنو مازال على الباك وشنو مازال زاد على الباك بلون التجريبي؟
6: قريبا جدا.
5: قريبا جدا
6: قريبا جدا البكالوريا التجريبية.
5: ومتى العربية وقتاش يعديوها في
6: يوم الاثنين ان شاء الله 11
5: مايو. هاي ان شاء الله بنجاح. علاش اليوم ده اللي اخترنا باش تكون اكثر على المنهجية سي أستاذ محرز ونتحدث ببعض النصايح. كنا نتحدث على المنهجية نتحدث على عمود فقري ظهر للعمل للمقال أساسي
6: في تدريس أو في كتابة المقال الأدبي وفي تحليل النص.
5: نعم. كراسي عندي وستيلو عندي وتلامذة مرحبا بكم على 71 844 411 تكونوا حاضرين معنا. الفريق يحييكم الكل ويتمنى لكم النجاح إن شاء الله. معنا نزال ورتاني في الإخراج التقني، معنا ألفا نصيب في الديجيتال ومعها زادة مجدولين. مرحبا بكل الفريق وإن شاء الله حصة موفقة ونقدموا برشا إفادة لكم سي محرز. نعطيك الكلمة نبدأ ونقدم شوية مادة العربية والمحاور أكثر لمادة العربية لأنه فما تغيير في بعض المحاور بالنسبة للسنة. نعم،
6: البرنامج يخص محورين كبيرين، الأدب القديم والأدب الحديث.
5: نعم،
6: على أن البكالوريا البيضاء هذه الذي ستكون بعد غد إن شاء الله ستهتم بالأدب الحديث بمحورين هما رواية حدث أبو هريرة قال
5: محمود المسعدي
6: للمسعدي ومسرحية مغامرة رأس المملوك جابر لسعد الله والنوس.
5: نعم،
6: إذن سوف يختبر التلاميذ في هذين المحورين مقالا وتحليل نص. سأحاول أن أنصحهم ببعض النصائح المنهجية التي من خلالها يمكن أن يتفوقوا وأن ينجزوا أعمالهم على أحسن وجه، مع الدعاء لهم بالتوفيق
5: إن شاء الله
6: والنجاح والتفوق أهم شيء. إذن سأقدم ما يتصل بأنشطة معرفية في رواية حدث أبو هريرة قال ثم في مسرحية مغامرة رأس المملوك جابر ومعها تطبيقات أدبية متصلة بمنهجية بناء المقال الأدبي والتمشيات والتوصيات التي ندعو إليها التلاميذ لتوخيها إنجازا وتحريرا.
5: نعم، هو حتى من الأخطاء إذا كان نذكر أستاذ بعض الأخطاء اللي تتكرر ديما عند التلاميذ حتى نصلح وين نحط روحي في مكان التلاميذ ومرحبا بهم يتفاعلوا معنا يكونوا حاضرين معنا على 71 844 411 تكونوا حاضرين معنا. عندما نتحدث عن المنهجية مختلفة، منهجية المقال الأدبي والنص سي محرز،
6: أكيد
5: ثم اختلاف.
6: أكيد
5: نعم
6: نعم، هناك اختلاف في طريقة التعامل
5: هذا هو
6: مع المعطى في مقال أدبي والمعطى في تحليل النص.
5: أي
6: ولكن في الحقيقة هما متشابهات.
5: نعم،
6: لأن المهم هو إنجاز مقال أو تحليل نص يشمل مراحل أساسية في ككل عمل يعني أدبي تحليلي. هذه المراحل هي مرحلة التقديم بما فيها من تمهيد وبسط موضوع ومراكز اهتمام ويسميها التلاميذ الإشكاليات. نمر بعد ذلك إلى التحليل المعمق ويشمل العناصر الأساسية التي يتضمنها المعطى مع استنتاجات تأليفية لكل عنصر. ثم نمر إلى إبداء الرأي والتقويم. إذا كان مقالا أدبيا إذا نراعي صيغة المطلوب، وإذا كان تحليل نص فإننا سنقيمه من حيث البناء الداخلي ومن حيث التقييم الخارجي. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة الخاتمة وتنقسم إلى أكثر من قسم، فيها إجمال نلخص فيه العناصر التي أنجزناها ثم نبدي موقفنا من ذلك، وأخيرا نفتح أفاقا على تيار أدبي أو ما يتصل بذلك المحور إن كان رواية وإن كان مسرحية.
5: نعم،
6: ولكن المهم هو أن كل التمشي هذا المنهجي مرتبط أساسا بالمعطى، والمعطى هو نشاط معرفي مارسه التلميذ في القسم أو تعرف عليه، درسه وراجعه. المعطى هو الفن والدلالة في كل محور، يعني احنا ندرس العربية بحسب هذين المستويين، لأن أهداف البرنامج العربية تنص على في كل محور قديما أو حديثا تنص على البحث في الخصائص الفنية لكل محور والخصائص المضمونية. إذن فمن ما أنصح به هو أن يتكون التلميذ
5: نعم
6: في مستوى الخصائص الفنية لكل محور وخصائصه المضمونية. هذا التكوين أساسي وضروري لأنه هو صميم درسه داخل القسم، ثم هو صميم مراجعته بعد ذلك قبل الاختبار الأبيض هذا الذي سيقع قريبا أو قبل البكالوريا بصفة عامة.
5: نعم به.
6: لهذا السبب
5: أي
6: اخترت
5: مهم جدا تفضل لازم.
6: نعم، لهذا السبب اخترت أن أوضح بعض المسائل المتعلقة بهذا التمشي المنهجي
5: به
6: الذي نريده
5: واحدة
6: لأبنائنا.
5: نعم،
6: مع اقتراح بعض المواضيع التي يمكن أن تساعدهم في هذا المضمار.
5: ننطلق إذن في المنهجية أولا سي
6: نعم.
5: سي محرز، وحاجة مثلا ننطلق من المقدمة.
6: نعم،
5: المقدمة في المقال الأدبي بعض الإشكاليات اللي يقع فيها التلاميذ.
6: نعم. أنت دخلت مباشرة في التوصيات.
5: نعم
6: نعم، هذا جميل. إذن في التقديم عندما ننجز تمهيدا نحاول أن نربط ذلك التمهيد المعطى بالمحور الذي ينتمي إليه، إذن ونبتعد عن التأريخ، يعني لا نعرف بالكاتب مثلا تعريفا زائدا او نؤرخ له او لتاريخ الروايه مثلا اذا كان في الروايه او لتاريخ المسرح اذا كان في المسرح، هذا لا شأن له بتمهيد. التمهيد يخص الافكار الموجوده في المعطى.
5: نجم نستعمل الورقه للكتابه.
6: نعم. الافكار الموجوده في المعطى وما يتصل بها. اذا التمهيد،
5: نعم،
6: الافكار او العناصر الموجوده في المعطى
5: اي
6: وما يتصل وما والمحور المتصل بها. يعني ان نضع المعطى في سياقه الادبي العام، الافكار الموجوده في المعطى والسياق الادبي له.
5: ليه؟
6: الافكار الموجوده في المعطى والسياق الادبي لها.
5: نعم.
6: هذا أساسي. نبتعد من باب التوصيات، نبتعد عن التأريخ ونبتعد عن التعريف بالكاتب أو التعريف بفن الرواية أو التعريف بفن المسرح إلى غير ذلك،
5: أو إعادة كلمات الموضوع.
6: لا لا، سنعيدها كلمات الموضوع لكن في بسط الموضوع. هناك مرحلة أخرى في التقديم. إذن هذه مرحلة الأولى، هي مرحلة يعني مرحلة التقديم
5: أي.
6: تتضمن عنصرا أساسيا ويسند له عدد نقطة، هو التمهيد. بعد التمهيد نمر إلى بسط الموضوع
5: أي.
6: في بسط الموضوع بلفظه يعني نعيد كتابة المعطى أو بما معناه، والأفضل أن يكون بما معناه.
5: نبحث على الأفضل.
6: بالطبع الأفضل أن يكون بس الموضوع بما معناه.
5: نعم.
6: لأن في ذلك جانب من تدخل التلميذ في الكتابة في التحرير.
5: نعم.
6: ثم بعد ذلك إذن بلفظه إعادة المعطى، كتابة إعادة كتابة المعطى بلفظه أو بما معناه، ويستحسن أن يكون الأمر كما قلت على سبيل التكرار أن يكون بما معناه. هذا واضح. المفروض معروف، هذا معروف جدا. نعم. وأخيرا نحدد مراكز الاهتمام. إذا كما تلاحظين تلاحظون جميعا هناك أكثر من قسم صغير في بناء المقدمة.
5: نعم.
6: ويسند لها عدد 3 نقاط. مراكز الاهتمام يجب أن تتصل بالضرورة بأقسام المعطى. وبصفة عامة نحن نسأل أسئلة 3: ما يتعلق بفنون القول، الخصائص الفنية.
5: نعم.
6: ما يتعلق بمضامينه. ثم ما يتصل بالتقييم، إلى أي مدى، إلى أي حد من هذا القبيل يعني. لكن المهم أن لا نكثر من الأسئلة، لا فائدة من إكثارها. ثم لا نختصر كيف ذلك أيضا. صيغة كيف ذلك يعتمدها أكثر التلاميذ، نحاول أن نتجنبها. إذا نضع سؤالا يخص عناصر الموضوع في جهة ما هو مطلوب منا بالضبط، يعني أن نكتب أو أن نسأل بحسب ما هو مطلوب منا في المعطى.
5: نعم، واضح.
6: بعد ذلك
5: حتى نمر إلى 3 أسئلة تقريبا.
6: نعم،
5: حتى 3
6: أسئلة.
5: نعم،
6: لا أكثر، لا أكثر.
5: دي
6: المفروض يمكن التلميذ أن يكتب 4، أن يصوغ 4 أسئلة. ليس هناك مشكل، ولكن من المستحسن أن يكون منضبطا من باب الكتابة المنطقية يعني.
5: واضح.
6: لأنه المعطى يتضمن معلومات فنية ومعلومات مضمونية. إذا هناك سؤالات واضحان في هذا السياق وفي هذا الإطار مع سؤال التقييم. بالنسبة إلى التحليل، علينا أن ننتبه إلى طبيعة الموضوع. لأنها تعامل مع التحليل، هو تعامل مع منهجية صياغة المعطى ومنهجية صياغة المطلوب. على سبيل المثال، إذا نحن بصدد الموضوع الجدلي، إذن فهناك أقسام رئيسية لابد منها. أولا نحدد طبيعة المعطى، هل هو من صيغة تقريرية، من صيغة موازنة، من صيغة مفاضلة، أم من صيغة نفي وإثبات؟
5: لا،
6: لأن التعامل في التحليل يكون مع المعطى وصياغه، وإذا كان صيغة المطلوب تحليلية، حلل، توسع في تحليلي، سنتعامل في التحليل
5: أي.
6: مع هذه الصيغة بالتمشي الذي يقتضيه الموضوع التحليلي. نحلل، نؤلف، ثم نختم. لكن في الموضوع الجدلي هناك تمشيات أخرى، وهناك اشتراك في في في صيغ المواضيع، سأخبركم عنها بالتفصيل.
5: نعم.
6: لنبدأ إذن، لنبدأ بالتمشيات في قسم التحليل والتقييم والتأليف، يعني ما يجب أن ننجزه في قسم الجوهر بصفة عامة، ويسند للجوهر عدد 10 نقاط. إذن فهو المرحلة المهمة.
5: نعم.
6: روح العمل، روح الموضوع. إذن بالنسبة إلى الموضوع التحليلي لا مشكلة، توسع في تحليل هذا الرأي مستندا إلى شواهد دقيقة مما درست. إذن سنحلل المعطى عنصرا عنصرا مع التوسع ومع تجنب التكرار، أن لا نكرر نفس الأفكار داخل العنصر الأول أو العنصر الثاني أو العنصر الثالث، حتى لا يكون عملنا نوعا من الإيهام بموقف ما أو بزاد معرفي ما. نحاول أن نكتب بكل دقة عن عنصر أول، عن عنصر ثاني أو عنصر ثالث إذا وجد.
5: نعم.
6: هذا فيما يتعلق بالمعطى. سنحلله، سنعرض ما تكون فيه في المسألة
5: الجوهر.
6: هذا بالنسبة للموضوع التحليلي، لأنه جوهره يقوم على نشاط التحليل 8 نقاط ونشاط التأليف نقطتين،
5: والإدخال الشواهد لهنا،
6: إدراج الشواهد. نعم.
5: نعم، إدراج الشواهد كيف تتم العملية. تلميذ البكالوريا يقول لك غالبا معتنا نفهم المحور، نحفظ برشا شواهد، لكن
6: العملية بسيطة جدا،
5: السلاسة. نعم. في إدراج الشواهد مهمة جدا.
6: واضح. نبسط الحكاية لأبنائنا وبناتنا تلاميذة البكالوريا. إعمال العقل هو الذي يمكنك من إدراج الشاهد المناسب للعنصر المناسب أو للفكرة المناسبة، يعني أن يكون الربط منطقيا. تتحدث على مثلا على الرؤية في حدث أبو هريرة، قال يجب أن تكون شواهدك متصلة بالرؤية ووجهة النظر في حدث أبو هريرة قال. نتحدث عن اللغة والأسلوب في مسرحية والنوس مغامرة اسم ملوك جابر، يجب أن تكون شواهدنا منطقية مرتبطة بطبيعة اللغة في هذه المسرحية وبطبيعة أساليبها، يعني أن نحكم العقل في إدراج الشواهد.
5: ولفائدة من كثرة الشواهد،
6: لأنها سمحني.
5: نعم. أي.
6: سمحني، لأن الشواهد هي نوع من الحشة
5: أي.
6: والبرهير على ما تكتب، على ما تقول. إذا تحلل فكرة مثلا على سبيل المثال رؤية المسعدي للأدب. الأدب التزام، يجب أن يكون الشواهد مرتبطة منطقيا بمعنى الالتزام الأدبي لدى المسعدي. هكذا نتجنب مشاكل الكثرة التي لا معنى لها. والتي لا تناسب بطبيعة طريقة عملنا. هذا بالنسبة للشواهد.
5: نعم.
6: وموضوع الشواهد هو خاص بكل الأنواع المواضيع. وأنت لما مثلا تحلل نصا فيه المعطى موجود أمامك. كامل النص هو معطى. والنص كاملا هو الشواهد. إذا احتجت أن تستشهد بما في النص فسيجب أن يكون الربط منطقي ودلالي له معنى في علاقة بالفكرة التي أنت بصدد إنجازها.
5: نعم.
6: وتحليلها.
5: أي.
6: إذن هذا من باب تبسيط الأمر.
5: نعم.
6: حتى لا تختلط عليهم الأمور وغير ذلك. نعود إلى المواضيع الجدلية. إذن بدأنا بالتحليلي، قلنا نقاط التحليل بالتوسع في عناصر المعطى والتأليف ودون إبداء رأي. الآن صيغ الموضوع الجدلي هي ثلاثة أيضا. الموضوع الجدلي الذي يعتمد صيغة السؤال أو حلل وناقش، إذن يكون ذلك بالنظر في المعطى.
5: نعم.
6: سوف يذكر لك قسم التحليل ويضمن على وجه الإيحاء أو التخفي قسم النقاش. هل اقتصرت وظيفة الشعر، مثال هذه بكالوريا، هل اقتصرت وظيفة الشعر في رسالة غفران على النقد الأدبي؟ إذن ذكر لك بصيغة السؤال هل، وهو سؤال عن مضمون الجملة عن المحتوى، ذكر لك ما يجب أن تحلله أن تنجزه. سنحلل وظيفة الشعر وعلاقتها بالنقد الأدبي. نضع إصبعنا على سؤال هل ونقرأه. اقتصرت وظيفة الشعر في رسالة الغفران على النقد الأدبي. هذا قسم التحليل. قسم النقاش أفكار مغايرة مختلفة عن وظيفة النقد الأدبي، كان نتحدث مثلا عن قضايا دينية، عن القضايا السياسية الاجتماعية إلى غير ذلك مما هو مدروس في هذا المحور. إذن طريقة بسيطة جدا، ضع إصبعك على السؤال على أداة الاستفهام هل، ستجد قسم التحليل أمامك، حلله. ثم أعد قراءة المعطى بصيغة السؤال، فستجد ما يجب الأفكار المغايرة.
5: أي.
6: وقد بطبيعة تكون قد درستها وقد تكونت فيها أفكار مغايرة تنجز بها قسم النقاش مع مراعاة.
5: أي.
6: مع مراعاة، وهذا أمر ضروري وأساسي، مراعاة ماذا؟ أن نراعي التوازن.
5: نعم.
6: لأن الموضوع الجدلي القائم على صيغة السؤال فيه موازنة بين التحليل وبين النقاش، بين إبداء الرأي.
5: نعم.
6: إذا كان التحليل ثلاثة عناصر، من المستحسن في بناء الموازنة أن يكون النقاش عناصر ثلاثة.
5: نعم.
6: يعني هناك نوع من الترابط المنطقي بين، ألوح كثيرا على كلمة المنطق في الأدب لأنه مهم.
5: مهم.
6: المنهجية هي عملية عقلية. كيف نوظف المعارف منطقيا بما يلائم طبيعة المطلوب.
5: نعم.
6: وما هو مذكور في المعطى الذي أمامنا.
5: والأخطاء التي يجب تجنبها في خاصة في المعطى هذه اللي كنا نتحدث عليه، النقاش وال الأخطاء
6: في المواضيع الجدلية.
5: نعم.
6: أي من نوع مثلا الإكثار من في إبداء الرأي مثلا.
5: أي.
6: إذا التلميذ أراد أن يثمن يكتفي بجملة، لا يكتب فقرة. ولا يكتب فقرة طويلة في التثمين. إبداء الرأي قائم أساسا على التنسيب، يجب أن يتوسع في التنسيب، بل بالعكس يضيف إليه شواهد
5: حجج.
6: نعم. لأنه المعطى موقف، وأنت ستبدي رأيك بموقف وكل يقنع بموقفه. إذا أنت حللت المعطى وأقنعك المعطى بموقفه حتى وإن سايرته لا يهم. المهم
5: نعم.
6: المهم أنه لابد من مراعاة الضرورة المنطقية لإبداء الرأي.
5: نعم.
6: لا نثمن كثيرا، نتوسع في التنسيب والدحث والإضافة والتجاوز إذا طلب منا ذلك، أو إذا فرض علينا إبداء الرأي أن ننجز إضافة وتجاوزا.
5: يعني أنا تلميذة أمامك الآن سمح نسك، علاش كل مرة نقاطعك؟ لأن معناتها نضع روحي في بلاصة التلاميذ، وديما راو الرقم مفتوح على ذمتكم 71-844-411. مرحبا بكم مستمعين، الحصة على ذمتكم. الأستاذ سمحرز ما شاء الله برشا نقاط مهمة قاعد يوضح فيها. التلميذ في النقطة اللي كنت نتحدث عليها يلزم عنده مسافة نقدية يعني بالحجج
6: بتبيع.
5: أي.
6: في إبداء الرأي.
5: في إبداء الرأي نعم.
6: مواضيع الجدلية كلها.
5: صعب زي
6: كلها شوف.
5: نعم.
6: كل المواضيع الجدلية.
5: أي.
6: تقوم على قسم تحليل. وقسم إبداء رأي بالضرورة. يعني هو مكون أساسي من مكونات إنجاز المقال الأدبي.
5: نعم.
6: هذا واضح.
5: أي.
6: لما كان التحليل مهماً. يكون أيضاً. إبداء الرأي هذا القسم مهم، ولكن طبيعة العلاقة بين التحليل وإبداء الرأي
5: لا.
6: هي التي تتغير. في موضوع تحدثنا عن صيغة سؤال مثلا، نحلل موازنة بين موازنة، يعني حتى في الكم، كما وكيف كما وكيف نهتم بالموازنة بين التحليل وإبداء الرأي. في موضوع جدلي صنف 2 حلل وأبدي رأيك، يكون قسم التحليل أكبر من قسم إبداء الرأي. في الموضوع الجدلي رقم 3 الصنف الثالث الذي تكون صيغته ما رأيك، ما موقفك، أبدي رأيك، أبدي موقفك، سنغلب قسم إبداء الرأي على قسم التحليل. رأيت الآن أنه هذه العلاقة متنوعة بحسب صياغ المطلوب، وكلها في سياق الجدل والنقاش. وما ماذا يعني الجدل؟ يعني أن تقنع. إذن هناك موقف في التحليل وموقف في إبداء الرأي، فيجب أن تكون أيها التلميذ العزيز وأيتها التلميذة العزيزة مقنعة بالحجة والبرهان، وأنت تحللين أولا وأنت تناقشين أو تبدين رأيك ثانيا. نعم.
5: شكرا الأستاذ محرز ثابت طبعا، ومادة العربية اليوم في راديو باك. بدينا معكم الستة، بعد شوية موجز الأخبار، أكيد مواصلين في راديو باك طبعا الحصص هذه بالشراكة مع المنظمة التونسية للتربية والأسرة على ذمة كل تلاميذ البكالوريا.
7: العائلة
8: العائلة
7: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
8: تجمع وتضم.
7: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
8: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
8: بسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
7: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلاء وتفتح الآمال
8: في كلمة.
7: إذاعتنا هي عائلتنا،
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
1: موعدكم السنوي للاستعداد للبكالوريوس.
0: مجموعة من حصص المراجعة مع أساتذة في مختلف المواد. راديو با.
2: كلمونا على 71 844 411 وإلا على صفحتنا الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.
0: راديو با. إن شاء الله بنجاح للجميع.
3: إن شاء الله بنجاح لكم الكل. مرحبا بكم في الجزء الثاني من راديو باك. طبعا الحصص لكم الكل تلاميذ البكالوريا، حصص مراجعة وأيضا الإجابة على كثير من الأسئلة لتلاميذ البكالوريا. وشكرا للمنظمة التونسية للتربية والأسرة أكيد اللي بالشراكة معها إذاعة الشباب يوميا تقريبا أكيد في راديو باك. تحية للأستاذ محرز ثابت ومادة العربية بالنسبة لليوم. مرحبا بك أستاذ، أهلا وسهلا. مرحبا.
4: شكرا
3: مجددا، ومرحبا بكل التلاميذ على 71 844 411. تكونوا حاضرين معنا، أسئلتكم وكل استفساراتكم يجاوبكم عليها أستاذنا سي محرز ثابت. وبدينا في البداية كمقدمة لمحاور المادة العربية، المادة الرئيسية بالنسبة لشعبة الأداب وأيضا موجودة زادة في الشعب العلمية. تحدثنا على المفاصل المقال الأدب على المقدمة، على التحليل، على الإبدي رأيك. معناتها الجملة هذه اللي تقلق يجد فيها بعض الصعوبة بعض التلاميذ، فسرنا ووضحنا وشكرا ليه. شكرا ليك سي محرز. باش نواصل، ومهم جدا تعطينا تطبيق بعض المواضيع زادة. موضوع تطبيقي هكا للتلاميذ اللي يسمعوا فينا اللي يتبعوا فينا حتى الإفادة تحصل أكثر. ومن خلالك شنو الموضوع أكيد اللي اخترته بالنسبة اليوم؟
4: اخترت موضوع تحليلي.
3: أي
4: بالنسبة إلى رواية حدث أبو هريرة قال مقاومات الفن الروائي، موصولة برؤية أديبنا الكبير المسعدي للأدب بوصفها من الأدب الرواية.
3: أي
4: إذن هناك موقف من الأدب ورؤية من الأدب، ثم كيف عالج المسعدي المسائل الفلسفية والإنسانية في هذه الرواية. يعني هناك أيضا رؤية للإنسان. هذا في موضوع تحليلي سيكون فيه نوع من النشاط المعرفي، يعني من التكوين المعرفي الخاص برواية حدث أبو هريرة قال. ثم اخترت موضوع لمسرحية مغامرة رأس المملوك جابر. هذا الموضوع يتصل ب علاقة الفرجة بالتسييس والتعليم في هذه المسرحية من خلال مغامرة رأس المملوك جابر، ولكن في موضوع جدلي يقوم على الموازنة بين التحليل وإبداء الرأي. يعني في صيغة السؤال حتى نطبق هذه الصيغة اللي فيها حلل وناقش. أضيف ما لم أكمله منذ قليل، هناك نوع ثالث من الأصناف الجدلية، من المواضيع الجدلية التي تقتضي تغليب إبداء الرأي على التحليل. هذا النوع يرد في صيغة المطلوب، يرد في صيغة أبدي رأيك، ما رأيك، ما موقفك، أو أبدي موقفك. هنا يكون التحليل مقتضبا، يسند إليه عدد أقل من إبداء الرأي، وإبداء الرأي يتضمن بالضرورة إذن كل أشكال إبداء الرأي المعروفة أغلبها على الأقل أو أغلبها إذا لم يمكن ذلك. نعتمد أساسا على التنسيب مع شواهد نصية من الأثر المدروس، بطبيعة هذه الشواهد تكون متصلة بالمعطى أو الأفكار المغايرة التي سنبدي بها آرائنا، ثم ندحض إذا لزم الأمر أن نأتي بأفكار تنقض تماما ما جاء في المعطى. نتجاوز إذا أمكن بأن نأتي بأفكار أخرى داخل سياق الأدبي للمعطى، أو نضيف ما سكت عنه هذا المعطى. إذن يسند له كما قلت عدد 5 نقاط، إذن فهو أكثر في التحرير وفي الكتابة من قسم التحليل. لا ننسى أن كل المواضيع من صيغة المطلوب في صيغ المطلوب تشترك في المقومات الأساسية للكتابة أو للتحرير، وهي مرحلة التقديم، مرحلة الجوهر، ومرحلة الخاتمة. هذا طبيعي جدا. ثم يجب أن نميز، وهذه نصيحة، بين حلل وناقش، بين النقاش وبين إبداء الرأي.
3: مهم جدا هذه.
4: نعم. فصيغة صيغة حلل وناقش.
3: الميكرو.
4: ليست هي حلل وأبدي رأيك.
3: أي.
4: أو حلل وأبدي موقفك.
3: نعم.
4: النقاش هو إبداء رأي في الحقيقة، لهما من نفس المعنى. ولكن معنى الموقف، الموقف في حل وناقش يكون قائم على موازنة بين المسايرة وبين التعديل. المسايرة تحليل وتعديل إبداء رأي، موازنة. في حل وأبدي رأيك الموقف مختلف، التحليل يكثر، يعني المسايرة أكثر من التعديل. هنا يجب أن نميز بين هاتين الصياغتين.
3: نعم. وأنت تتحدث، معناتها نتخيل في تلميذ يكتب في النقاط هذه، مهم جدا اللغة وتلك التراكيب والمصطلحات التي تستعمل.
4: يوظف التلاميذ كل مكتسباته اللغوية.
3: أي.
4: من جميع رسم، لغة، نحو، تصريف، كل ما يتعلق باللغة، بالمعجم أيضا. حتى يفهم ما هو المطلوب بالضبط منه. يوظفها للفهم في عملية فهم الصياغة.
3: أي.
4: ثم يوظفها في الكتابة عند التحرير حتى تكون لغته سليمة. لا ننسى، وهذه نصيحة لكل التلاميذ، أنه من باب المقاييس الإصلاح، في مقاييس الإصلاح تسند نقاط خمسة للغة. طبعا طبعا
3: خمس نقاط.
4: إيه، إذا كانت لغة متعثرة لها عددها، لغة متعثرة تؤدي
3: المعنى اللغوية،
4: هذه هي نتحدث عنها نحن. يعني يجب أن تكون اللغة مؤدية غير متعثرة، مؤدية للمعنى.
3: نعم.
4: مفهومة ومقبولة إنشاء وتحريرا.
3: نعم.
4: وهذا هو المطلوب. لا تنسى أنهم في شعبة الأداب.
3: نعم.
4: وشعبة الأداب محمولة على التعبير واللغة، فالتكوين اللغوي مهم.
3: أي.
4: وأساسي. قلت لك أنا تقريبا ربع العمل يسند للغة.
3: نعم.
4: سواء في تحليل النص أو في المقال الأدبي،
3: والكتابة بخط واضح
4: بالطبيعة، وتنظيم الشواهد وتنظيم.
3: حكينا في النقطة هذه سمحرز، والكتابة بخط واضح
4: أهم،
3: والألوان. هل أنا زاد وأنت
4: العرض، هذا يدخل في باب العرض.
3: العرض مهم.
4: العرض
3: مهم.
4: العرض يجب أن يكون فيه إبداع.
3: يعني
4: فيه تقديم واضح على الورقة،
3: يفتح الشاهد اللي بش الأستاذ بش يصلح
4: أكيد
3: الورقة.
4: أكيد. أكيد يفتح شهيته للقراءة ويفتح شهيته أيضا للتفاعل الإيجابي.
3: نعم.
4: مع ورقة التلميذ أو ورقة الامتحان بتبيع.
3: احنا في راديو باك خلينا نعطوهم بعض
4: النصائح
3: حتى هذه ربما اللي مشوفوهاش حاجة مهمة جدا، ولكنها مهمة، تفتح شيها للأستاذ يقرأ بتأني، خط واضح
4: يعرف. سنقسمها هذه النصائح إلى قسمين.
3: أي.
4: قسم منهجي وقسم لغوي. بالنسبة بالنسبة إلى القسم المنهجي، يجب أن نضع تخطيطا أوليا على المسودة، يعني لا ندخل في الكتابة مباشرة.
3: نعم.
4: وإن كانت تعاملنا مع الموضوع جيد نفسيا وانفعاليا، يعني أنا التلميذ قد استعد جيدا لهذا المحور، فكان هذا المحور موضوع اختبار. لا. قد يكون هناك مشكلة في صياغة المعطى أو في صياغة المطلوب، فلابد من الفهم الجيد أولا، ووضع تخطيط ملائم مناسب حسب طبيعة الصياغة. وألح دائما حسب طبيعة الصياغة في المعطى، إذا كانت تقريرية أم موازنة أم مفاضلة أم نفي وإثبات. ثم في المطلوب بحسب نوع المطلوب، تحليلي حلل توسع كما قلت البكري، جدلي صيغة السؤال أو حلل وناقش، جدلي اثنين إلى أي مدى إلى أي حد، حلل وأبدي رأيك، حلل وأبدي موقفك، ثم صنف ثلاثة أبدي رأيك أو أبدي موقفك. لابد من الفهم، ونضع التخطيط وفق هذين المستويين، مستوى صياغة المعطى ومستوى صياغة المطلوب. ثم ونضع العناصر الملائمة طبعا حسب فهمنا، ولابد أن نفهم جيدا الموضوع، هكذا نكون قد وفقنا ولو نسبيا في بناء تخطيط ملائم لموضوعنا لعملنا. ثم في مرحلة ثانية عندما نكتب نحاول أن نكتب دون أخطاء لغوية لا تتعلق بالتركيب، لا تتعلق بالتعبير اللغوي، ولا تتعلق بالرسم، رسم الهمزة ورسم الألف أو غيرها من المشاكل التي نراها دائما عندما نصلح هذه الاختبارات. هذا أولا. وثانيا قبل إرجاع الورقة لابد من المراجعة، أن نراجع ما كتبنا وأن ننظم بطبيعة الحال طريقة عرضنا للمقال هذا، في لأنك تنجز مقالا، أنت تبدئه، تبدأ على مستوى التفكير وتبدأ على مستوى اللغة على مستوى الإنشاء، فليكن عملك إذن جيدا تعبيرا وتصورا
3: وعرضا
4: وتصورا.
3: هذا هو إن شاء الله بنجاح والتوفيق لهم الكل
4: إن شاء الله.
3: التمارين التطبيقية مهمة جدا.
4: نعم.
3: مثال سي محرز.
4: اخترت أن أنجز عملا يتعلق ب الفرجة
3: الهاتف. نعم نعمل شوية موسيقى، نعمل شوية موسيقى حتى ننال. مثالش عادي راهو في المباشر.
4: يحدث
3: في المباشر ونعرف اي
4: استاذك
3: التليفون هكا التليفون نبعدوه شويه ونبدا في التمرين التطبيقي للتلاميذ طبعا. والموضوع اللي اخترته استاذ محرز ثابت. نعم
4: قلت اخترته موضوعين، الاول تحليلي يتصل برواية حدث أبو هريرة قال المسعدي، والثاني جدلي صنف أول في صيغة السؤال لمسرحية مغامرة رأس مملوك جير. لنبدأ بالرواية. الرواية إذن سنبحث في سنحلل المقومات الفنية للخطاب الروائي في حدث أبو هريرة قال. هذا من جهة

0: على وجه الخصوص في العتبات النصية. العتبات هي ما يفتح الرواية من عناوين كعنوان الأثر حدث أبو هريرة قال، أو عناوين الأحاديث التي بنيت عليها الرواية. ومن أمثلة ذلك البعث، حديث البعث، حديث العمى، حديث الغيبة. بعد العناوين يضمن المسعدي إهداء، وهو إهداء رائع يفسر إلى حد ما طبيعة لغة رواية حدث أبو هريرة قال.
1: نعم.
0: هذا الإهداء يقول فيه: إلى والدي الذي رتلت معه سباي على أنغام القرآن. يبدو جليا هنا في هذا الإهداء أن المسعدي سيكتب أو سيحاكي لغة القرآن في أثره.
1: نعم.
0: وهذا موجود في الأثر، يعني حتى آيات قرآنية. ثالثا التمهيد، بماذا يمهد؟ مهد للقارئ، يعني خص به القارئ.
1: نعم.
0: وكتب ضمن ذلك بيت شعر لأبي العتاهية جميل جدا، يفسر إلى حد ما، بل هو يفسر محتوى الرواية، المحتوى الفكري للرواية. وهو بيت شعر جميل جدا: طلبت الأرض بكل مستقر فلم أرى لي بأرض مستقر.
1: نعم.
0: هذا المنحى الوجودي الإنساني في هذا المثال. بعد ذلك يرد التصدير، تصدير الرواية. إذن قلنا بهذا البيت الشعري لأبي العتاهية، وتصدير الأحاديث بأقوال أدباء، وهي أقاويل متنوعة بين غرب وشرق، ولكنها متصلة بمحتوى التجارب التي خاضها أبو هريرة في هذه الرواية.
1: نعم.
0: تجربة الحس، الروح، الجماعة، الحكمة. هذا التصدير أيضا من جنس الإبداع الحديث، لأنه في الآداب الغربية وليس في آدابنا العربية القديمة.
1: نعم.
0: إذن هناك توظيف لهذه العتبات متنوع أولا، وثانيا يدل على معاصرة، إذن رغبة الكاتب الروائي في أن يكون خطابه الروائي وخطابا متأصلا أيضا في المعاصرة، ليس فقط في التراث.
1: نعم.
0: يستفيد من الوافد الغربي في شكل الكتابة للتعبير عن رؤاه الأدبية والفنية وغير ذلك. القسم الثاني لغة الرواية وأساليبها. ماذا نجد؟ نجد إفادة كما قلت في الإهداء من النص القرآني. هذا واضح وجلي جدا، فقد أغنى وأثرى هذه الرواية بنصوص تحاكي القرآن. فكذب وتولى وعصى ثم أدبر يسعى. نجد أيضا محاكاة طريقة الكتابة الآن في الأساليب، يعني كيف كتب المسعدي.
1: نعم.
0: هي لغة البلاغة العربية القديمة، وأساسا المحسنات البديعية كالجناس والسجع وغيرها. نجد أيضا توقيع في التركيب، ونجد توظيفا للمجاز للتعابير المجازية، نجد توظيفا للاستعارات وللتشابيه وغيرها. وهناك عناية بالصورة الإيقاعية في الرواية، عناية بالمعاجم، بل أننا نجد لغة النثر من جنس لغة الشعر في اعتمادها الأساسي على السجع. لا ننسى أنه مختص في هذا المجال، بحوثه جرت في السجع.
1: نعم.
0: في القرآن. ومثاله: دعوتهم أي الجماعة إلى جنات ووديان، أعتاب مهدلة من لؤلؤ ومرجان، تنين وتين وتفاح ورمان، ثم ماء مستراح وريحان، ريحان، مرجان، رمان، إلى غير ذلك. هناك توافق صوتي
1: وهذا

0: من جنس الإبداع الإنشائي حقيقة، ويدل على عناية بالأساليب البلاغية البديعية، وهذا مهم. فهو يعبر بطاقته الإيحائية اللغوية عن قدرة اللغة على مناقشة أو تحليل الآراء الفكرية والإنسانية والفلسفية والوجودية هذه التي ضمنها روايته. هذا وجه من وجوه الإبداع في الخطاب الروائي للمسعدي. أيضا نجد المزاوجة بين النثر والشعر، هناك أبيات من الشعر مضمنة داخل الخطاب الروائي، وهي أبيات كتبها المسعدي، يعني هو صاحبها، نجدها في أول الرواية كما نجدها في آخر الرواية، يعني بين البعث الأول والبعث الأخير. إذن هناك مستوى عال من الشعرية، من جمالية الخطاب اللغوي أو الأسلوبي في هذه الرواية. هذه المحاكاة تذكرنا بطريقة القدامى في الكتابة النثرية، ولكنها أيضا تجعل من اللغة تبرهن على إمكان التعبير عن قضايا فلسفية مجردة بلغة شعرية جمالية مبدعة. وهذا هو الأساس. ثم نجد أيضا في الخطاب الروائي بناء نظام الأحاديث والحديث في الرواية. أولا استرفد من التراث ثنائية السند والمتن. ثانيا استرفد الأحاديث على الشكل النظام الخبر قديما، هناك أسانيد متعددة ومتون متنوعة، مثال حدثت ريحانة قالت، شخصية من شخصيات الرواية في تجربة الحس، أسند إليها أبو هريرة الكاتب بعد ذلك حديث الحس، أو بعض الرواة الذين وظفهم وهم قدامى أيضا في الإسناد، في عملية الإسناد. بالنسبة إلى المتن، هي قصة داخل قصة في الحقيقة، دائرة في دوائر أوسع منها. مثال ذلك حديث الغيبة، نجد قصة أ وقصة ب، وتتشعب الرواية، يعني المرويات القصص، إلى قصص أخرى متعددة، لكنها كلها مرتبطة بجوهر التصور الفكري والفلسفي والأدبي. فإذا كان المشكل متعلق بقضايا الإنسان والوجود، فهو مشكل متشعب ومتنوع بالنسبة للإنسان. إذن نجد هذا التشعب ينعكس أو يضاهيه تشعب في متون الرواية، وهذا طبيعي جدا. بما أن المسعدي بنى هذا العمل على صورة من صور مشكلة الإنسان في الوجود والبحث عن المعنى. نضيف في الخطاب الروائي أيضا مستوى الرؤية، الرؤية وجهة النظر، يعني كيف، ما هي الطريقة التي بها تعرض الأحداث داخل النص الروائي. هذه الطريقة بالطبيعة تعتمد على الراوي، أنواعه وموقعه، ثم هذا الراوي ووجهة نظره. ما نلاحظه هو تعدد الرواة في الحكاية الواحدة، لأن لها مرتبطة بمسيرة البطل في الوجود، وهذه المسيرة كما تعرفون جميعا قائمة على 4 مراحل. الحس أولا، تجربة الطفولية البدائية في الإنسان، الابتدائية في الإنسان، ثم الجماعة، العلاقة بالآخر، البناء والفعل، ثم الروح، التطهير الروحي، السمو والتعالي، ثم الحكمة، العقل. إذن الرواة متعددون، هذا أولا. ثانيا متنوعون، هناك رؤية مع غريب عن الحكاية، إلى راو مشارك في الأحداث كأبي هريرة يقص حكايته وهو جزء من الأحداث، إلى غير ذلك. لا ننسى أيضا هذا التنوع في الرؤية، أي في وجهات النظر وزوايا النظر إلى ما نكتبه في حديث الحكمة
1: الميكرو
0: في حديث الحكمة أبو هريرة هو المحدث وفي نفس الوقت هو موضوع الحديث. هكذا إذن بنيت الرواية على التعدد في كل شيء، وخاصة على التعدد في وجهات النظر،
1: في وجهات النظر.
0: إذن الرؤى أصوات متعددة، هذا يدل على أن أبعاد الإنسان متعددة ليس صوتا واحد. كل صوت يشير إلى مشكلة ما في الإنسان أو إلى بعد ما فيه، بعد الحسي، البعد الروحي، البعد العقلي، وبعد الآخر الجماعة. هناك تناسب إذن بين تعدد تنوع الرواة وتنوع وجهات النظر بتنوع الأبعاد الإنسانية.
1: نعم.
0: لا ننسى أيضا في الخطاب الروائي نظام السرد. نعم، هو نظام مرتبط بحركة الراوي في المكان والزمان وعلاقته بالشخصيات، هذا طبيعي جدا في كل عمل روائي، لكن البنية السردية في هذه الرواية متقطعة لا تخضع إلى ترتيب خطي، وهذا من جنس الرواية الذهنية التي تعالج الأفكار ولا تعالج الوقائع بالترتيب والتسلسل الزمني المعتاد. يعني أن الراوي يتصرف في زمن القص، مرة نجد مشهدا في الرواية، مرة تواترا في حركة السرد، مرة إبطاء، مرة تسريعا، مرة استرجاعا تذكر الماضي، مرة استباق.
1: نعم.
0: يعني ما سيحدث، وهذا أيضا من جمال السرد في هذه الرواية.
1: نعم.
0: كذلك من المقومات الفنية الأحداث، هناك أفعال واضحة محددة وأفعال فكرية متنوعة.
1: نعم.
0: بما أن الرواية فيها هذا المشكل الفلسفي، إذن فالأحداث أغلبها سيكون مرتبطا بالذهن.
1: نعم.
0: وبحركة الذهن، وهذا طبيعي جدا بما أنها رواية في من مجال الأفكار وليست من مجال الوقائع، فالوقائع هي رموز للأفكار في نهاية الأمر إذا شئنا أن نقول ذلك. في مستوى الشخصيات التسمية، هناك تسمية للشخصيات وهي تسمية رمزية طبعا، تستدل على الروافد التراثية لأديبنا. في مستوى العلاقات، البطل أبو هريرة استقطابي، كل الشخصيات تدور حوله وفي ذاته. يعني مأساة أبي هريرة مثلا في الرواية، وهذا طرح موضوع قديم عن أبي هريرة، الشخصيات ليست إلا وجوها من أبي هريرة.
1: يعني موضوع على الشخصيات
0: أبو هريرة، لأنها تمثل الشخصيات في رواية حدث أبو هريرة، قال تمثل الأبعاد الرمزية للإنسان. ريحانة رمز الحس، الجماعة رمز العدد، ظلمة رمز الروح،
1: نعم،
0: وأبو رغال رمز الحكمة. إذن فالشخصيات كلها متصلة في أعماقها، في عمق، عفوا، في عمق أبي هريرة متصلة موصولة بعمقه.
1: نعم.
0: وهذا طبيعي جدا.
1: أستاذ، لو تقترح موضوع الآن معناتها ينجم يكون من المواضيع في طبعا رواية المسعدي،
0: يمكن أن يكون الموضوع متعلق بجدالية الأسرة والمعاصرة في المقاومات الفنية. هذا طرح مثلا حديثا جدا جدا من آخر المواضيع المطروحة في رواية حدث أبو هريرة، قال رواية حدث أبو هريرة قال تتجلى فيها المعاصرة من خلال اختيارات فنية، تتجلى فيها، يتجلى فيها التراث من خلال اختيارات فنية تعبر عن رؤية الإنسان. الشخصيات أبعادها يمكن أن يكون موضوعا أيضا
1: مثلا.
0: المهم يجب أن يفهم التلميذ أن هذه المعطيات بأصنافها وعناوينها لابد أن تكون في تكوينه عند المراجعة.
1: نعم.
0: يعني هو المفروض أنه تكون فيها في القسم مع أستاذه.
1: نعم.
0: فإذا مثلا لم يكن